0: صبرنا صبرنا صبرنا، والسيد القائد احنا واثقين انه قائد. شوفوا احنا يجب ان نفهم انه من يعرف متى تحديد الموقف وكيف نتخذ الموقف هو السيد القائد. الله بيقول في القرآن الكريم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أتى أمر الله، وأمر الله ما هوش بالضرورة مسألة وحي إلهي، تدابير هيئها الله يفهم العلم ذيه الذي يقوم مقام رسول الله، علم الهداية، ولي أمرنا الذي بيمشي على أخلاق رسول الله، هو يعني هو يحظى بهذا التدبير الإلهي وبيفهم. هو يعني هو أدرى أن الأمور وقتها، يعني قدو وقت. السيد القائد قال لنا قدو وقت، خاص قدو وقت. السيد القائد قال لنا الآن نفعل كذا نفعل كذا. السيد قال ننتظر في تي ننتظر في تي. نسلم لهذا الرجل يا أخوة، هذا القائد العظيم الذي ما نحتاج نجربه، ما نحتاج نجربه. والله إن قد أثبتت السنوات كلها أنه رجل قوي، حكيم، صادق، رجل على أرقى مستوى، وما إحناش بحاجة نختبره، يعني ما إحنا نختبره على الإطلاق. سلم بر بر، جو جو، بحر بحر، سمعنا وأطعنا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ولي الأمر الذي هو واجب الطاعة، ما هوش ولي الأمر حق الملا عند ولك، وإن جلد ظهرك وإن سحل ظهرك وإن كان من جزيرة بستن وإن كان لا لا، ولي ولي علم من علام الهدى من أهل بيت رسول الله، رجل قرآني رباني، يعني قرآن بيمشي على الأرض، منطقه منطق القرآن. شوف خطاباته إيش العظمة فيها، شوف مواقفه إيش العظمة فيها، يعني رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا نعمة كبيرة يا أخوة، نعمة كبيرة إن معنا قائد بهذا الحجم. الآن إحنا يجب أن نستعد ونستعين بالله رب العالمين. خلاص الحصار بالحصار. البيان العسكري قال خلاص التحذير لكل شركات الطيران في الأجواء السعودية، ممنوع يعني ممنوع. معنا نتجهز يا أخوة، نستعين بالله، نستعين بالله. قد إحنا ذولك 11 سنة مجعجعين صابرين، والعدو محاصر لنا بينهب ثرواتنا، إذا حين يذوق ما ذقناه، يذوق ما ذقناه، يذوق الحصار نحاصره، يذوق الضربات نضرب حقها المنشآت الحيوية. ونخلي الموضوع للسيد يجي الأمور كيف يدقدق بالتدريج، كيف يعمل، وإيش ما يشي إحنا بعده بعده. هذا موضوع يا أخوة مهم للغاية، ويجب أن ندرك أهميته وقيمته. نستجيب وانتبه ونغتر يا أخوة. الحمد لله رب العالمين، نحن الآن بفضل الله أقوى عسكرياً وأكثر وعياً وإيماناً مما كنا في بداية العدوان السعودي قبل 10 سنوات أو قبل 11 سنة. أكثر وعياً، أكثر إيماناً، أكثر صبراً، أكثر تنظيماً، وضرباتنا أكثر تنكيلاً، وقد حاصرنا الأمريكي والإسرائيلي، ومقدورنا بفضل الله نبرك أبوها السعودي بإذن الله رب العالمين. لكن هو الله، انتبهوا انتبهوا، يجي فينا روحية لن نهزم اليوم من قلة. ننتبه من هذا الروحية لن نهزم اليوم من قلة. ننتبه للغرور، نرجع نفكر عن قد معنا صواريخ فرط صوتي، قد حاصل الأمريكا والإسرائيل، من هو ذي السعودي؟ لا، ننتبه ننتبه، هو الله هو الله. مثل ما قال السيد عبد الملك: تظل مشاعرنا متعلقة بالله، وإحنا 100,000 مثل ما مش كانت مشاعرنا متعلقة بالله وإحنا 100 واحد بهذا المعنى. يعني فيجب أن احنا ننتبه لهذا النقطة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون
2: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفر

حسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضل

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتقوى

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

ابني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له

وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

الذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أهاجر

نجزيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أنا

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصوتنا الآن.

مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق

0: يكن له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم، لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مال ميت مال ميت مال ميت سل مول سل سل الخطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش ما شمال. Come.

وين صوت الرجل؟

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا ديمون
0: يا قدس.

هز الأرض مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

خد واحد خطوه واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسن

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم
2: بوش
0: بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

قالبي مد الذراع الامام احسن شد شد قال نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: صار الله
0: بادمون
1: شد
0: بادمون
1: أحسن
0: بادمون
1: مال
2: الله أكبر
0: المغتر فيك المغتر سي اللعنة عليها النصر
2: حيهات
0: من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
1: شمال يمين شمال يمين مرحبا

0: أحسن الله
1: يا تبون
0: أحسن
1: يا تبون يا تبون
0: غير خطوات سريعا
1: بوش
0: كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر

0: Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Just! Just the land! Go! Most! Most! Most! Most! Most! أحسن روش يا دليل قصر أحسن بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
1: كاريبور
0: اسمى دل ساري
1: كاريبور كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ستوري.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الأحرار الشرفاء بيمن الأنصار ومحضر الجهاد والمقاومة. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس ومنبر ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من الصين القشر. موضوعها عنوانه أنصار العصر والوفاء. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر وفنجان البن، نتكلم في موضوع جهادي عنوانه أنصار العصر والوفاء. ونستهل كلامنا بعد الشكر لله سبحانه وتعالى وجزيل الصلاة والسلام على نبينا الأعظم وآله الأطهار بعظيم الامتنان لمولانا سيد الفعل والقول السديد القائد العلم حفظه الله ورعاه، الذي أطلق أو سمى الشعب حكمة الإيمان والجهاد في سبيل الله في أحد خطاباته الأخيرة، وصفهم أو سماهم أنصار العصر. هذا الشعب الأصيل الوفي لدينه ووطنه وأمته، كإضافة موضوعية واستحقاقية لوصف نبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لنا ولبلدنا العريق بوطن الإيمان والحكمة، وأنهم وصفهم أنهم الألين قلوبا والأرق أفئدة، وأن الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يمان، ومن قبل اليمن يأتي نفس الرحمن. وشعبها الأبي عنوان المدد ونصرة الرسالة المحمدية والحاضنة الأولى للدعوة الإسلامية. فبورك لأحفاد الأنصار ولقائده العلم الرباني الملهم السيد عبد الملك أيده الله برعايته ونصره. وعندما نتكلم يا جمعة الخير ورفاق الجهاد المقدس عن أنصار العصر ووفائهم الذي يتجلى بأروع وأبهى الصور والتفرد، ليس بدحر العدوان الكوني على بلادنا وتخليصنا من براثن التبعية والوصاية والارتهان التي كبلت شعبنا ووطننا في عهود ما قبل ثورة 21 من سبتمبر المجيدة الخالدة بخلود يمن العزة والكرامة والتحولات النهضوية، إنما أيضا بوقوفنا المبدئي الثابت والراسخ لنصرة قضية الأمة الأولى والمركزية فلسطين، الثورة والجهاد ضد الغاصب والمحتل أراضيها ونطرد إسرائيل والمنتهكة لحقوق إنسانها بدافع إيماني أخلاقي من قبلنا عروبي وإسلامي وإنساني في الزمن سادت فيه مظاهر السبات والخذلان والتفرج على ما يعاني أهلنا في فلسطين من تقتيل وتدمير وتجويع وانتهاك للحقوق والحرمان بالحصار الخانق لكل مقومات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء وغيرها. فقبل أيام طلت علينا الذكرى الثانية لنصر طوفان الأقصى الملحمي التاريخي لندخل في العام الثالث من عمر هذا النصر التاريخي واللي احتفينا به معنا كل محور الجهاد والمقاومة. فيوم السابع من أكتوبر 2023 المجيد يعتبر محطة مفصلية ومنعطف تاريخي في مراحل الصراع العربي الإسرائيلي بانعكاساته الإيجابية وتبعاته المثمرة، أنه كشف الكثير من حقائق الزيف والبطلان لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية الخانعة للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي لا يفتأ في النيل من وحدة أمة الإسلام ومحاربتها ووضع الندوب والتشقق والتشتت والارتهاب، لأن أمة القرآن هجرت نهجه الإيماني وتحولت ولاءاتها لأعدائها اليهود والنصارى. ولكن المارد اليمني ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى انبرى بالدعم والمناصرة والإسناد لفلسطين الأبية، ولا يزال وسيظل ما دامت ثقافة القرآن الكريم تجري في عروقه ودمه بدافع النخوة والشهامة ولسان حال كل مجاهد يمني. عهد الأحرار باقي والوفاة ما تغير والعاقبة للمتقين.

0: أخوة الجهاد والمقاومة، بقدر اعتزازنا بلقب أو تسمية شعبنا المجاهد بأنصار الأصر، بقدر ما يجدد شعبنا الوفي الأبي الغيور عبر مليونياته الأسبوعية عهد الوفاء لفلسطين الجريحة ومحور الجهاد والمقاومة، بأننا على الدرب الجهادي ماضون بثبات وعزيمة وإرادة الأحرار والشرفاء اللي بترجم قواتنا المسلحة بضرباتها الحيدرية على الكيان المؤقت الطارئ بمسيرات وصواريخ تشق عنان السماء وتختزل البعد الجغرافي إلى دقائق محددة قليلة لتفتك بكيان الإجرام والبغي وتضرب بتسديد الأبطال ورمي الله سبحانه وتعالى وتدك أوكار المجرمين الصهاينة وتضيق الخناق بالحصار البحري والجوي وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا مهما كانت ظروف وأحوال المؤامرات التي تحويكها قوى الشر وأتباع الشيطان، وخاصة إذا ما كان هناك تلكؤات في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومعالجة القضية الفلسطينية بشكل يرضي الله ويرضي أحرار فلسطين. ومهما كانت التبعات والأثمان والتضحيات، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله قاهر الجبارين وناصر المظلومين والمستضعفين. هذا ما بيأكد السيد الثور والجهاد ورجل القول والفعل في كل خطاباته وكلماته، لأننا مع الحق مع الله ونسير وفق توجيهاته وثقافة قرآنه المجيد ونهجه القويم. إخوتي أخواتي أبناء وبنات نهج القرآن والوفاء بالعهد، نستزيد من معين ثقافتنا القرآنية حول الفضيلة الأخلاقية للوفاء الذي هو من سمات الإيمان وصفات المؤمنين الصادقين. يقول رب العزة والجلال سبحانه: وتقدست أسماؤه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ووفوا بعهدي ووفي بعهدكم. ثم قول تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، صدق الله العظيم. وقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيما روي عنه: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، ووفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول: الوفاء توأم الصدق، وما يغدر من علم كيف المرجع، ولقد أصبحنا في من قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. والوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. فخلق الوفاء يا إخوة الإيمان والجهاد خلق عظيم وصفة جليلة وقاسم مشترك بين سائر أخلاق الإيمان والإسلام وقيم القرآن من محبة وتراحم وإيثار والسؤال عن الجار والصدقة وصلة الرحم والتعاون والتكافل الاجتماعي وبر الوالدين وتوقير الكبار والرحمة بالصغار ونصرة المظلوم. فمفردات خلق القرآن العلاج الأنجع للأمراض الاجتماعية والوقاية، غزو الثقافات الدخيلة الباطلة ومخرجات الحرب الناعمة. والله تبارك وتعالى هو الهادي، ونهج قرآنه المجيد هو البلسم لكل الأوجاع والمعاناة والهادي لسواء السبيل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تمثل قيم القرآن وشيم وأخلاق سيدي الأنام وعترته الطاهرة والاقتداء والتأسي لحياة كريمة وجهاد مقدس في سبيل الله والانتصار لكل المظلومين والمستضعفين والنهوض بوطن الإيمان والحكمة والجهاد ضد أي متطاول على أمن واستقراره، والفوز بنصر الله ورضوانه على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن وأنصار الأصل. والعاقبة للمتقين، ولا عزاء للخونة والعملاء والمتخاذلين، وما النصر إلا من عند الله الذي ندعوه أن يفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين ويرحم شهدائنا باليمن وفلسطين ومحور الجهاد والمقاومة ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويرد المفقودين وأون وتمكين ومنصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. جدد لقاءنا مع صين الكشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: شعبنا في ميادين الإباء كبر وأعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق تجلت والظلام أدبر، والعمالة عرفت

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليمني.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم، مرحبتوا أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين للحكيم اليماني. ما نقول لكم كم بنشتاق لكم لو ما يجي موعد البرنامج ذي نجابركم فيه. معنا مجابر خيرات الذره من شك، ومعنا المحاصيل النظية والصربي والمعيلة، كلهن هذولا مواسم زراعية الآن قائمة على قدم وساق. وبينهم المزارعين اللي ما قد بش معاهم أصيار، يشتو بلسن ويشتو قلة ويشتو عتر ويشتو سقلة ويشتو بر، وكل هذا المحاصيل تحتاج إلى بذور جيدة ونظيفة وخالية من الأمراض، وتحتاج إلى بذور نقية، لأن الصيب النقي فيه ثمر خيرات، والصيب الغبش كذا انتم دارين، صيب المغبشش مغبشش وصيب يبيض هلالة، يعني أو قال أيضا حكيم الوين صيب المجعدب مجعدب وصيب يبيض هلالة. الصيب النظيف والجيد هو الذي يجي منه الثمر خلقة الله، وإحنا دائما ننصح المزارعين على أنهم يجمعوا لهم البذور الجيدة من المصادر الموثوقة، يعني من عند الجار، من عند المزارعين اللي إحنا دارين بهم في القرية حقنا، أنهم معاهم بذور أو أصياب نظيفة وجيدة، نتسلف والسلف بين الناس ما يمنع، أو نذهب إلى الجهات المعنية في التابعة للدولة نقول لهم نشتي أصياب، وأصياب جيدة وأصياب خالية من الأمراض، على مد نذرة صربي ونذرة النظية ونذرة أيضا المعيلة. هذه المسميات هي اسم واحد بس بمختلفة الألفاظ من منطقة إلى أخرى. في صنعاء يقولوا صربي أو النظية، وأيضا في المناطق الشرقية مثل البيضاء ومخيرس والعوادل يقولوا لها معيلة، يعني تعيل الناس وتعيل الأسر. والأسماء هذه لها تاريخ عريق ولها معارف خيرات في إدارتها، في موسم بذارها ومواعيده، من أجل نحمي أنفسنا من شر الجوع. والله يكفينا وإياكم كل اليمنيين وكل اليمنيات وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في العالم كله شر الجوع، لأنه ما بش أشر منه ولا أخبث منه. يعني قال علي ولد زايد أو قال الحكيم اليماني، قال الحرب حارا وبارد، وبارده ضرب السيف، والحار حرب الموائد. الله ما يجعلنا نصلى حرب الموائد، وما عنصلش إذا احنا متوسكين بحبل الله واثقين منه ومتوكلين على فينه في زراعة أراضينا زراعة في كل المواسم. أنتم بتتعملوا وتتعجبوا معي ما شاء الله العظيم، يعني إن احنا بنزرع طول السنة، يعني ما بش معنا وقت ما بنزرعش فيه على الإطلاق طول السنة. الدهر كل متالم، الدهر كل متالم، إلا الذره ذي لها وقات. صح، الذره والرومي ما عاد عيد روش الناس قد كملوا، لكن بقية المحاصيل اذرى لك، لا قد اطلع قرشنة تسحب واطلعها الرحمة اذرى على طول، وإن شاء الله أن تكون مواسم خير وبركة. هذا فيما يخص الحبوب، ويخص طبعا بيقول هنا المؤرخ بيقول تبذر الحبوب، تبذر جميع الحبوب في هذا الشهر، ويرجى هطول أمطار موسم الخريف من معلم العلب الموافق 19 الذي هو أيش يوم أمس أو الذي قبله تاريخ 19 يوليو، ويستمر حتى أواخر شهر أغسطس. أنواع الحبوب التي تبذر في المرتفعات في معلم الظلم الأول والثاني، إذا هطول الأمطار فيه تبذر فيها التخل في نواحي تعز وإب وحجة وما سواها، ويحصد في علان سبتمبر أيلول. وفي معلم العلب تبذر في المرتفعات الوسطى والغربية البر العلاس الشعير البلسن العدس وأيضا العتر أو البازلاء وغيرها. وفي معلم سهيل تبذر الحبوب التي بذرت في العلب نفسها، بس لا شيء الناس بتأخر عندما المطر ولا تكيسل شوية، والله ما يجعلنا من الكسالة، احنا لا بس من الناس الناشطين والمتوكلين على الله، وبنزرع على كل نجم وعلى كل مطرة. هذا كانت غرها مقدمة نذكر بها، وأنا متأكد أن معظم المزارعين هم ذاكرين، وخصوصا كبار السن الله يطرح فيهم البركة، وأتمنى عليهم أن ينقلوا علومهم ومعارفهم إلى الأجيال القادمة، لأن إحنا قد إحنا مساكين قد بننسى، وعيالنا من بعدنا أكيد ذا قد إحنا بننسى، ما جهلنا ما عاد أذكرش بالأصل. فالتذكير بهذه المعالم، المعالم الزراعية ومواسم الزراعة مهم جدا، أن تنقل من جيل إلى آخر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. صلى الله وسلم على محمد وآل خيرات. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على رسول الله، ننتقل الآن إحنا ويكم للفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: عنده داريين. هنا ملاحظة بسيطة، عندما يعني انتهى بدأ شهر ذو مذرة، قلت ايش من مذرة عذاتها مين اندردره، انا نفسي انا قلت ايش من مذرة الا وقلب في التاريخ وابصر وان عذا غرض مذاري بتقبل من ذا الحين وطالع، وان الشهر على اسم الشهر اسم على مسمى، ذو مذرة يعني مذاري، مذرة يعني مذرة، والكل يتحرك. أيا نصلي على محمد وعلى الله نشرك. احنا اليوم 9 ذو مذران اشهر الحمياري، 9 ايش ذو مذران، احفروها في عقول اولادكم. اما الشهر الرومي او السرياني اليوم 9 ايش تموز، 9 تموز يوافق في الاشهر الميلاديه اليوم 22 ايش يوليو. اما منزله الشمس فاليوم 8 الذراع، بسروا احنا الحين ما بين الذراع والطرف، عفواً اليوم 8 النثرة، عفواً دائماً أفعل لي الحركة الثانية هنا، مش هو بلعاني، تخيل لكم بلعاني بجي بدون نقاط، بين غلط بين الذراع والطرف. طبعاً احنا في منزلة الشمس الآن في النثرة، احنا في ايش في منزلة الشمس في النثرة، واليوم 8 النثرة. أما الطالع فجراً للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 8 الذراع، أبصرته بس فرقت ما بين منزلة الشمس والطالع فجرا عندي 8 الذراع، والطرف هو منزل من منازل الشمس قد احنا قريبين منه، وما بين الذراع والطرف هذا يقع رعوة في تهامه ولا أقوى منه، اليوم كم قلنا 8 الذراع. يوافقها كم في المعالم الزراعية، احنا في العلب أو في خريف العلب اليوم 4 العلب، العلب علبها وسهر بها والروابع أمها وأباها وكبر الذرة في رواها. أما المتوسط وقت العشاء مصلين على محمد وآله، فإحنا في الزبانة، إحنا في أيش في الزبانة، كم في الزبانة 4 اليوم 4 الزبانة. والزبانة عبارة عن أيش كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم 1 يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني، نستطيع مشاهدة بالعين المجرد بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية، والله يكون في عونكم يا رعية ويطرح البركة فيما بتطرح في الأرض. ولا أنسى أن أذكر المزارعين أن يهتموا هذه الأيام بتخفيف الذرة، الخف الخف ثم الخف، وابعد الرابعة الرابعة أو ابعد الخامسة الخامسة، كل على ثم المحصول اللي عندك، إذا هن ثميمت قوي بعد حتى الثالث منها، وننها بعد الرابعة ونن مفارقة شوي ابعد الخامسة، المهم لابد ما تنهض قصبة، لابد ما تنهض قصبة من جنب أخته، والذره لسان حاله بيقول ابعد اختي من جنبي وانا اتي حقها وحقي. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقه، على امل ان القاكم بمشيئه الله تعالى في حلقه الغد، نلقاكم على خير، وليمن دائما بخير، الى اللقاء.
1: مع الحكيم اليمني مهندس عادل مطهر.

وتوسع به في الأقوات، وتفجر به الأنهار، وتنبت به الأشجار، وترخص به الأسعار في جميع الأمصار، وتنعش به البهائم والخلق، وتكمل لنا به طيبات الرزق، وتنبت لنا به الزرع، وتدفع

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. سام اف ام والعود أحمد.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: العدد الأخير.

السلام عليكم ومرحبا بكم سمعنا إلى جولة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأربعاء الثامن من صفر عام 1448 22 من يوليو 2026 من العدد الأخير عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة، مصدر عسكري: عودة سفن عقب إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. مفتاح توطين صناعة الدواء يعزز إنتاج أدوية وطنية عالية الجودة. طالبت برفع الحصار وضمان وصول الدواء. الصحة: الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي خلف كارثة إنسانية. دعت المجتمع الدولي إلى إنصاف الشعب اليمني واستعادة حقوقه المشروعة. رئاسة الشورى: السعودية تتحمل مسؤولية إفشال خارطة الطريق. اشتباكات مسلحة في عدن وانتشار عسكري قبيل احتجاجات مرتقبة في حضرموت. ليلة سوداء لرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكي في الأردن. استهداف البنية التحتية لأمازون في البحرين وضرب قواعد ومصالح أمريكية بالكويت. استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في غزة وسط أزمات إنسانية متفاقمة. إحياء ذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن عليه السلام. العدو الصهيوني واصل تفجير المنازل في جنوب لبنان. ميك والاس: أمريكا ترتكب جرائم حرب في إيران. إلى موقع المسيرة وأبرز ما ورد فيها. تقارير دولية: السعودية لن تتحمل الحصار اليمني. الخارجية تدحض التضليل السعودي. خيارنا وعدونا واضحان، والمكابرة والغرور سيقضيان عليكم. خبراء ومحللون: المعادلة اليمنية تهدد قلب السعودية وداعميها وتضع الرياض أمام ضغط دولي لوقف الحصار. مستشار المجلس السياسي طاهر أنعم: سياسات السعودية تجاه اليمن بنيت على تقديرات خاطئة، وعصر الوصاية انتهى بلا رجعة. اللواء القادري: العدو السعودي لم يترك لنا خيارا، وجاهزون لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار. الغطاء النباتي في تهامة تحت وطأة المناشير الكهربائية، 500,000 شجرة تقطع سنويا. أبو طالب: معادلة الحصار بالحصار عادلة ومنصفة وتأخذ بحقوق المظلومين من الظالم. القائم بأعمال رئيس الوزراء: معادلة الحصار بالحصار ستمضي بإذن الله، ومن يقف ضدها سيواجه العواقب. مصدر عسكري: عودة 6 سفن بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. مؤتمر العسل الدوائي اليمني: خطوة لتوطين صناعة العسل الدوائية. وزارة الصحة: استمرار الحصار تسبب في حرمان أكثر من 20,000,000 يمني من الرعاية الصحية. الأصبحي: استمرار حصار مطار صنعاء تسبب بوفاة الآلاف ويهدد حياة مئات الآلاف من المرضى. مارلين ترافيك: سفينتا نفط خام غيرتا مسارهما في اللحظات الأولى لقرار اليمن حظر الملاحة عن السعودية. صنعاء تطوق الرياض بمعادلة الحصار بالحصار وتروي أعناق الأساطيل الدولية. الفرح يعقب على البيانات المنحازة للمجرم السعودي ويرد على ترامب ويؤكد أن حقوق الشعب اليمني ليست منحة من أحد. الموانئ السعودية الاستراتيجية وركائز رؤية 2030 على طاولة الخيارات اليمنية. الشرعبي: الحظر البحري اليمني أنهى مرحلة المماطلة وجعل الاقتصاد السعودي يواجه كلفة الحصار. التصعيد الأمريكي يفتح أبواب خسائر استراتيجية على حلفائه ويقود المنطقة إلى معادلات جديدة.
63 منظمة دولية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. ما زلنا في موقع المسيرة. الردع اليمني يحاصر الاقتصاد السعودي، شلل مرتقب في ينبع ورعب في أسواق التأمين والطاقة المرتبطة بالمملكة. أمري البريطانية تحذر التعامل مع السعودية، يضع السفن في مرمى الردع اليمني. غزة 30 شهيدا وجريحا إثر اعتداءات العدو منذ الصباح، وحماس تطالب الضامنين بالتحرك العاجل. الجيش الإيراني وحرس الثورة يردان على العدو بضرب منظومات للعدو في الكويت والبحرين. 6 شهداء في مجزرة جديدة للعدو الصهيوني بغزة، واعتداءات للمغتصبين في الضفة الغربية. الصحة الفلسطينية تحذر من نقص حاد وغير مسبوق بأدوية الأورام بغزة. أكثر من 2000 مغتصب صهيوني يدنسون باحة المسجد الأقصى المبارك. حماس الغارات الصهيونية على غزة تجسد وحشية الاحتلال وتؤكد مواصلة حرب الإبادة. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في النتف بسوريا. حرس الثورة يعلن سلسلة هجمات ضد مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. بقائي سيادتنا على مضيق هرمز غير قابلة للنقاش، وسنحاسب واشنطن على جرائمها بحق المدنيين. وسائل إعلام أمريكية: استمرار التصعيد ضد إيران يحمل مخاطر ضد ترامب، وأمريكا لا تملك صواريخ كافية للعودة إلى الحرب الشاملة. صور أقمار اصطناعية تكشف جدارا صهيونيا يعزل أكثر من نصف غزة. ختاما من موقع الميادين: الجيش الإيراني إدخال معدات جديدة مضادة للطيران إلى منظومة القتال. لبنان الاحتلال يعتدي بغارتين على قضاء صور وينفذ تفجيرا في قضاء بنت جبيل. أوكرانيا زيلينسكي يقيل قائد الجيش ويعين دراباتي خلفا له. بيان لشخصيات أردنية يطالب بإجلاء القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع واشنطن. محكمة أمريكية تلغي حكماً ألزم إدارة ترامب بالإفراج عن ناشط مؤيد لفلسطين. إيران عدوان أمريكي يستهدف مناطق شمال وجنوب البلاد. كوبا واشنطن تخلق مزاعم لتشديد الحصار وتبرير أي عدوان عسكري محتمل. أخيراً وول ستريت جورنال: ترامب يوافق رسمياً على اتفاق نووي مدني مع السعودية. روبيو واشنطن منفتحة على الحوار ومستعدة للتفاوض مع إيران. الجيش الإيراني: استهدفنا مستودعات ذخيرة ومعدات لوجستية أمريكية في معسكر الدوحة بالكويت. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 22 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 7 مواطنين بقصف العدوان سيارة تقلهم في مثلث شدة بمحافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة القفل وأطلق صواريخ غازية على منطقة تعشر وقنابل على أشكال ألعاب وأشكال أخرى على منطقة المعاين، كما شن عدة غارات على منطقة حواري وادي خيوان في حوث بعمران، ما أدى إلى تدمير جسر على الطريق العام الواصل بين محافظتي عمران وصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 7 مواطنين باستهداف العدوان لسيارة كانت تقلهم في الخط العام بمنطقة القندع بمديرية نعمان في محافظة البيضاء، كما استشهد مواطنين وجرح 8 بمنطقة المنار في الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء إثر غارة للعدو، كما شن العدوان 7 غارات جوية على معسكر الحمزة في منطقة ميتم بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة منازل المواطنين في قرية الصراري بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدوان 3 غارات على موقع الحثيرة في منطقة جيزان، كما استهدفت جسرا في مديرية قفلة عذر وجسر آخر يربط محافظتي حجة وعمران، وشنت غارة على مديرية الغيل في الجوف، وشنت غارة على مديرية المخا، وغارة على منطقة الضبي في حيفان بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارات متتالية على المعهد التقني في منطقة ذي سحر بمديرية عنس أسفر عن إلحاق دمار كبير في منشآت المعهد، وشن غارة على معسكر الشرطة وسط المدينة، واستهدف جزيرة كمران بغارة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيبت امرأة بجروح وأضرار في ممتلكات المواطنين بقصف مدفعي وصاروخي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، كما استشهدت امرأة وأصيبت أخرى بغارة استهدفت منزل بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، وشن 3 غارات على مديرية باقم، واستهدف بغارة طخية في مديرية مجز، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقتي المليل والفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف بست غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب مواطن أثناء رعيه للأغنام إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 171 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 8 غارات جوية بالطيران الاستطلاع المسلح على مديرية البرح في محافظة تعز ومحافظتي الجوف والضالع، كما شملت الخروقات عملية تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في عدد من الجبهات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب طفل إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الغيل في الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استهداف طيران مسير على حيس وخمسة خروقات بقصف مدفعي وواحد وخمسين خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد شاب بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية في صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق في عزلة آل ثابت بقطابر الحدودية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى المجاهدون لمحاولة زحف وتقدم لقوات العدو المرتزقة على حرس الحدودية بحجة، وسقط أعداد من العدو قتلى وجرحى، وتم تدمير أربع آليات ومدرع برادلي وطقم عسكري تابع للقوات السعودية ومرتزقتها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت القوة الصاروخية للمجاهدين من إحراق دبابة سعودية نوع أبرامز بعد استهدافها بصاروخ موجه شرق موقع الشرفة في منطقة نجران، وقتل من كان على متنها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات المجاهدين في جبهة العروس بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء، وتمكن الأبطال من إحراق آلية سعودية ورصد عملية هروب جماعي للعدو على متن عربات نقل الجند إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قرية أم الحجل بجيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بالقذائف الثقيلة مركزي السلة وعجبة وموقع البادي بجيزان، فضلا عن استهدافها تجمعات العدو في قلل الشيباني والمجمع الحكومي في الربوعة وتحصيناتهم في موقع نشمة وتجمعاتهم وآلياتهم في الربوعة، كما تمكنت وحدات القناصة من قتل ثلاثة سعوديين في مفرق الطوال بجيزان بالتزامن مع إسقاط وحدات القناصة جنديين سعوديين وإصابة آخر في موقع الفواز، وإسقاط مجند من المرتزقة في موقع الطلعة بنجران المحتلة، وإسقاط ثلاثة مرتزقة شمالي صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 2H دك مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية، وغرد ناشطون سعوديون بنشر صور ومقاطع فيديو تثبت انفجار صاروخ في منطقة ينبع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على المرتزقة في الجبلية في جبهة الساحل الغربي، وكبدوهم خسائر فادحة بعديدهم وعتادهم، واغتنموا أسلحة متنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في رشاح الغربية بصاروخ موجه وعدة قذائف، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال واحد على تجمعاتهم في معسكر طيبة الأسم بمحور الأجاشر قبالة نجران، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في صحراء الأجاشر وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمينا نوعيا لمجموعة مرتزقة في جبهة صالة، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وأطلقت صاروخية المجاهدين صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو في مفرق الوازعية وحققت إصابات، كما سقط قتلى من المرتزقة جراء قصف تجمعاتهم بصاروخين زلزال واحد في مفرق الوازعية بتعز.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لشعبنا اليمني العظيم، شعب الوفاء والإباء والكرامة، على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها. التحية للمجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة على تضحياتهم وهم يواجهون العدو المحتل ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن الأمة بأكملها. عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 22 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
0: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
6: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
0: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
6: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
0: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس،
6: يا قدس،
0: وتحييها.
12: أنتم لستم وحدا، شعبنا إلى جانبك.
6: صباح الخير يا قدس،
0: صباح الخير يا قدس.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين في جولة جديدة وفترة مباشرة من صباح الخير يا قدس ليومنا هذا الأربعاء 22 من يوليو لعام 2026. ستظل اليمن تدخل أبواب التاريخ وفي أنصع صفحاته، ستظل اليمن بلد الحكمة وبلد النصرة وبلد الإسلام الحقيقي قولا وفعلا.
1: نعم، هي بلد الانتصارات وبلد النصر العظيم الذي سيحقق بإذن الله عز وجل على يد سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وعلى أيدي رجال الله، ومعادلة الحصار بالحصار دخلت حيز التنفيذ، وهي السعودية تذوق من الكأس الذي أذاقتنا إياه على مدار 11 عاما، وما هذه إلا البداية. عودة 6 سفن ليست إلا بداية البداية، والقادم بإذن الله أعظم وأكبر.
0: ها هو العدو السعودي يمعن في عناده. ها هي الجارة اللئيمة اللدودة تتمادى، وها هي قواتنا المسلحة اليمنية تواجه التصعيد بالتصعيد والقصف بالقصف والحصار بالحصار والبادي أظلم.
1: لقد أثبت هذا البلد العظيم رغم ضراوة الجراح وثقل السنين أنه ليس مجرد طرف في معادلة، بل هو الرقم الصعب الذي يعيد رسم خرائط القوة ويفرض قواعد اللعبة بمفرده. حين أحيط بالحروب واستهدف بالحصار وحسب أنه غارق في معاناته، استدار ليصنع من محنته مؤقتا للأحداث العظمى، متجاوزا جراحه المادية ليقف في صدارة القضايا الأمة العظيمة والمصيرية بكل شجاعة وبكل اقتدار، واضعا كبرياء الكبار ومصالح الدول العظمى تحت المحك الميداني والسياسي. في المقابل يبدو الموقف الإقليمي وتحديدا جار السوء السعودي خاضعا لمفارقة تاريخية مؤلمة وتساؤلات لا ترحم. كيف لجار يمتلك الإمكانات والأوافر المادية أن يختار الارتهان للحسابات الضيقة والضغوط الخارجية بدلا من الاصطفاف مع قضايا أمته المصيرية؟
0: إذن مع كل هذه الأحداث لنزداد وتيرة وقوة وتمسكا وثباتا وتشبثا بكل قضايانا، وعلى رأسها وأولاها ومركزيتها هي القضية الفلسطينية. لا نامت أعين الجبناء ولا المرتزقة، ولا هني لهم بال ولا عاشت لهم روح. النصر لكل المستضعفين على هذه المعمورة. أعزائنا المستمعين، سنصطحبكم في هذه الفترة إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. ابقوا معنا.

0: كيف قرأت المؤسسات الدولية تداعيات الحظر الملاحي على السعودية وسقوط خياراتها الاستراتيجية؟ ثمار هذه المعادلة، الحصار بالحصار. في تحول استراتيجي فارق أعاد رسم قواعد الاشتباك وتوازنات القوى في المنطقة، أحدث أعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر بحري شامل على الموانئ والسفن المرتبطة بالنظام السعودي، ارتدادات واسعة النطاق في أروقة مراكز القرار الاستخباراتي والمؤسسات الملاحية الدولية. ولم يعد قرار صنعاء مجرد تحذير سياسي أو عسكري، بل تحول سريعاً إلى واقع ميداني ضاغط تقاس أثاره بالساعات، محدثاً حالة من الذعر في أسواق النفط وشللاً في حركة الشحن التجاري، ومسقطاً الرهان الأخير للرياض في الالتفاف على الأزمات الإقليمية. وهنا وقفة مع التقارير أو أبرز التقارير والأوراق التحليلية الصادرة عن كبرى وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية والبحرية المتخصصة حول العالم، وفي مقدمتها مجلة ذا ماريتام، صحيفة فاشنال تايمز وغيرها من الصحف الكبرى التي وقفت على تداعيات هذا الحصار الذي فرضناه على السعودية. هذه المصادر الدولية وغيرها تتفق أن معادلة صنعاء الميدانية أحدثت تحولاً عميقاً في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، بعدما أدت إلى شلل كلي لخيارات الالتفاف النفطي السعودي وتغيير اضطراب المسارات السفن إلى جانب قفزات متسارعة في أسعار الخام وتكاليف التأمين البحرية، مما وضع الأسواق العالمية أمام مرحلة غير مسبوقة من الترقب والمخاطر المرتفعة. أولاً، الشؤون البحرية والملاحة الدولية، ثمار الحصار تظهر ميدانياً وتغيير متسارع للمسارات. مجلة ذا ماريتايم الأمريكية قالت إن الحظر اليمني يؤتي ثماره وتغيير فوري للمسارات. الصحيفة الأمريكية المتخصصة في الشؤون البحرية أكدت أن قرار القوات المسلحة اليمنية فرض حظر على الملاحة المتجهة إلى الموانئ السعودية بدأ ينعكس عملياً وميدانياً على حركة السفن، مع تسجيل أولى حالات العدول عن الإبحار نحو الموانئ السعودية وتغيير المسارات البحرية تجنباً للمخاطر المحتملة. التقرير أشار إلى أن بيانات شركات تتبع الملاحة أظهرت تراجع سفن تجارية وناقلات نفط عن رحلات كانت مرتبطة بالموانئ السعودية، في مؤشر اعتبرته بداية تأثير مباشر للقرار على خطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، حتى في غياب استهداف ميداني معلن للسفن حتى الآن.
1: التقرير لفت إلى أن التحذيرات التي وجهتها صنعاء إلى شركات الملاحة دفعت بعض المشغلين إلى إعادة تقييم مخاطر الإبحار نحو الموانئ السعودية، وهو ما انعكس سريعا على قرارات الملاحة رغم استمرار الحركة التجارية في الممر البحري الدولي. مؤسسات متخصصة في الاستخبارات البحرية رصدت قيام سفينة صينية لنقل المركبات بالانسحاب من مسارها نحو البحر الأحمر وإجراء التفاف كامل في خليج عدن فور صدور التحذيرات اليمنية، كما سجلت 3 ناقلات نفط عملاقة تعديلات مماثلة على مساراتها، بينما ناقلات غادرت بالفعل ميناء ينبع النفطي السعودي وأخرى تراجعت قبل الوصول إليه بعدما عدلت إحدى مسارها شرقا. في تطور يعكس حالة الحذر المتزايدة داخل قطاع الشحن البحري تجاه الرحلات المرتبطة بالسعودية.
0: من جهته أكد موقع سي تريد ماري تايم نيوز المتخصص في الشؤون البحرية والملاحة الدولية أن القوات المسلحة اليمنية أثبتت كفاءة واقتدار عال بالتحكم بمسارات التجارة العالمية، مجبرة كبرى شركات الشحن على الفرار من البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف وإرباك سلاسل الإمداد العالية. وأوضح الموقع البحري أن التحذيرات والتهديدات اليمنية الجديدة للملاحة المرتبطة بالعدو السعودي تحمل تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، مما يضع صادرات النظام السعودي تحت مطرقة حصار متزامن ومزدوج من البحر الأحمر والخليج. وأشار التقرير إلى أن محاولة الرياض الفرار بنفطها عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتغذية الأسواق الأسيوية أصبحت بلا جدوى، إذ تبقى تلك الناقلات مضطرة للمرور عبر مضيق باب المندب السقط ناريا وتحت المدى المباشر لضربات القوات المسلحة اليمنية. الموقع لفت إلى أن حركة النفط الخام السعودي تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، رغم مضاعفة الكميات المنقولة عبر الأنابيب إلى ينبع 4 مرات، إذ كشفت بيانات شركة كيبلر نحو 75% من صادرات الخام والمكثفات السعودية تم تحويلها قسرا عبر ينبع نحو النصف الأول من يوليو، لتصبح كامل هذه الصادرات اليوم تحت خط التهديد والسيطرة الميدانية لصنعاء، ليجد النظام السعودي نفسه في مأزق استراتيجي مغلق تجرد صادراته النفطية من أي ملاذ آمن في المنطقة. من جانبها أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تحذير عاجل وشامل لكافة شركات الشحن والملاحة الدولية أن الموانئ والسفن السعودية أو المرتبطة بها أصبحت رسميا منطقة حمراء عالية المخاطر وتخضع لفرض الحظر البحري المباشر من قبل القوات المسلحة اليمنية. الشركة الأمنية أوضحت في تقرير عمليات جديد أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها وتشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة وغير مسبوقة لتعرضها للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن دائرة الاستهداف اليمني اتسعت لتشمل أي سفينة تقصد الموانئ السعودية أو تغادر منها، باعتبارها أهدافاً ذات ارتباط وثيق بنمط العمليات الهجومية اليمنية. أمبري حذرت كافة السفن التي تكرر الرسوف الموانئ السعودية بأنها تضع نفسها في مرمى النيران والمخاطر العسكرية المرتفعة أثناء عملها أو تحركها في الممرات المائية الحيوية المحيطة بالجمهورية اليمنية. وكشفت الشركة في الوقت ذاته عن كفاءة السيطرة البحرية لصنعاء بعد رصد قيام القوات البحرية اليمنية ببث تحذيرات صارمة ومباشرة عبر القناة الدولية المشتركة 16، تطالب فيها الكيانات الملاحية والقطع البحرية المرتبطة بالسعودية بالامتناع التام والصريح عن الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. وأمام هذه المعطيات وفرص فرض صنعاء لمعادلتها السيادية، وجهت الشركة البريطانية نصيحة حاسمة لجميع شركات الشحن الدولي بضرورة التدقيق الفوري في ارتباط سفنها ومقاصدها وفق نمط الأهداف المعلنة من صنعاء، داعية إياها إلى الانصياع للواقع الجديد وإعادة النظر بجدية في عمليات العبور عالية المخاطر لضمان سلامة طواقمها وسفنها.
1: بدوره أكد موقع IO Defense Security آسيا المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية أن قرار القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر بحري شامل على العدو السعودي وجه ضربة قاضية لخط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب ومحطات ينبع على البحر الأحمر، مدمرا الملاذ الأخير الذي اعتمدت عليه الرياض منذ إغلاق القوات الإيرانية لمضيق هرمز. وأوضح الموقع الاستخباراتي في تقرير صادر عنه أن إعلان صنعاء فرض الحظر الملاحي أحدث تحولا استراتيجيا فارقا ومضاعفا للتهديد المباشر ضد أمن الطاقة العالمية، بعد أن تحولت القدرات الصاروخية وسلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية إلى قوة ضغط وهيمنة تحاصر ما يقارب 5 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط السعودي. وبين التقرير أن المخططين العسكريين لدى معسكر العدوان يواجهون اليوم كابوسا استراتيجيا وسيناريو نقطة الاختناق المزدوجة، حيث بات مضيق هرمز وباب المندب تحت السيطرة والمشاطرة النارية في وقت واحد، مما ألغى كليا قدرة الرياض على تحويل صادراتها نحو الغرب وأسقط خياراتها البديلة. الموقع الآسيوي لفت إلى الذكاء والتوقيت الاستراتيجي لقرار صنعاء، حيث جاء في اللحظة التي رفعت فيها المملكة حجم التحميل عن ميناء ينبع إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.7 مليون برميل يوميا، لتجد حركة الشحن النفطي السعودية نفسها محاصرة بالكامل وضمن المدى الناري لأنظمة الضربات الساحلية للجيش اليمني. أما الصحافة الاقتصادية ومراكز تحليل الطاقة فقد أكدت ذعر الأسواق وخنق الشريان النفطية، حيث أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن قرار القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر بحري على الموانئ السعودية وجه ضربة قاضية لشريان الحياة الذي تعتمد عليه الرياض لتصدير نفطها الخام إلى الأسواق الأسيوية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة وإغلاق إيران لمضيق هرمز. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن النظام السعودي يمر بمأزق حرج، كونه يعتمد بشكل أساسي على خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب للوصول إلى ميناء ينبع عبر البحر الأحمر لتصدير ما يقارب أكثر من 4 مليون برميل يومياً وفق بيانات شركة كيبلر المتخصصة في الطاقة، وهو الخط الذي بات اليوم تحت مرمى المعادلة اليمنية الجديدة. وكالة بلومبرغ معادلة الحصار بالحصار تصيب السوق بالذعر وتخنق خيارات الرياض، هكذا كان العنوان، حيث أكدت هذه الوكالة أن قرار القوات المسلحة اليمنية بفرض حظر بحري شامل على السعودية يشكل ضربة قاضية لإمدادات النفط في الشرق الأوسط ويضاعف شلل تجارة النفط العالمي التي تعاني بالأساس من تداعيات المواجهة الإقليمية، وتوقف الملاحة أو توقف الملاحة في مضيق هرمز. وفي السياق ذاته أكدت تقارير صادرة عن شركة إنرجي إنتليجنس وعدد من مراكز تحليل أسواق الطاقة أن التطورات والتهديدات البحرية المتصاعدة من جانب القوات المسلحة اليمنية أنصار الله باتت تضع صادرات النفط السعودية المارة عبر البحر الأحمر في المخاطر المباشرة. ومع سقوط رهان الرياض على ميناء ينبع وخطوط الأنابيب الممتدة من الشرق إلى الغرب، تجد الأسواق العالمية نفسها أمام أزمة إمداد حادة تتجاوز حدود المنطقة وتضع الاقتصاد السعودي أمام خسائر وتخبط غير مسبوق.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
13: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: من جديد نحن معكم سامعين الكرام في صباح الخير يا قدس وفي فقرتنا الرئيسية. بعد أكثر من 12 عاما من الحصار وإغلاق مطار صنعاء وتداعياته الكارثية التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرا، انتقال صنعاء اليوم من منطق المطالبة والمفاوضات المغلقة إلى منطق التطبيق العملي المباشر لخيار الحصار بالحصار. كيف تقيمون التوقيت؟ وهل نحن أمام فرض قواعد اشتباك جديدة كليا لا مكان لها في حالة لا سلم ولا حرب؟ كثير من التساؤلات التي نطرحها اليوم من عمق الميدان البحري إلى أروقة أسواق الطاقة والتأمين الدولية. تدخل المنطقة مرحلة فارقة تعيد فيها صنعاء رسم قواعد الاشتباك تحت عنوان معادلة الحصار بالحصار، قرار يمني حاسم يتجاوز الرسائل العسكرية ليتحول إلى تحول جيوستراتيجي وشلال ملاحي اقتصادي يحاصر شرايين النفط والموانئ السعودية ويضع الرياض وحلفائها أمام مأزق حقيقي وضغوط متنامية. عن أبعاد هذا القرار وتداعياته على حركة التجارة الدولية وأسواق النفط ومآلات هذه المواجهة، نفتح حوارنا اليوم مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث والمحلل السياسي الأستاذ محمد العابد. حياكم الله.
1: حياكم الله.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى استوديو إذاعة سام. أستاذ محمد، بعد أكثر من 12 عاما من الحصار وإغلاق مطار صنعاء وتداعياته الكارثية التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرا، انتقال صنعاء اليوم من منطق المطالبة والمفاوضات المغلقة إلى منطق التطبيق العملي المباشر لخيار الحصار بالحصار، كيف تقيمون هذا التوقيت في البداية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله. طبعا القرار سيادي بمعنى سيادة الجانب السيادي للشعب اليمني، يعني السيادة والاستقلال وغيرها، وسيادي بمعنى أنه عن السيد سلام الله عليه، سيد القائد الذي وصلت المرحلة إلى أن يتخذ هذا القرار الذي ربما تأخر بعض الشيء نتيجة أن اليمن كانت لها اهتماماتها خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي القضية الأم للأمة. والشعب اليمني قدم تضحيات في الدور والإسناد، تضحيات في الشهداء، تضحيات فيما تعرض له من قبل اليهود والصليبيين، تضحيات أيضا في تأخر معالجة قضاياه الداخلية تجاه العدو السعودي وتحمل مزيد من حالات الحصار وتأثيراته خلال هذه السنوات التي كانت تحمل اسم خفض التصعيد، وأراد السعودي أن يسميها هدنة كما أراد أن يدعي بأنه وسيط وغيرها من الادعاءات وفبركات وكذب وشيطانية. يعني عندما نتكلم عن الشيطانية فنحن لا نأتي بصيغة مبالغة، بالعكس هؤلاء أتباع الشيطان الأكبر هم حالات شيطانية، والبريطانية أيضا هي الشيطان الأكثر وكلها تكمل بعضها، وهي التي زرعت الكيانين سواء الكيان صحيح. الإسرائيلي أو الكيان السعودي، ثم عمل ذلك الكيان اللحقة المسمى بالإمارات، يعني الذي تجسيد كلمة المؤامرات، هؤلاء هم وحالاتهم. الآن كان لابد من اتخاذ هذا القرار الذي اتخذه السيد القائد سلام الله عليه، ووصلت المسائل إلى الوقت المناسب بشكل كبير جدا، بمعنى أن تأخيرها أكثر كان سيؤدي إلى نتائج عكسية. يعني السعودي خلال هذه السنوات كان يعمل على أن يؤلب الشارع لكي يخرج، كان يستخدم كل شيطانيته، كيديته، ملعانته، خبثه، ممارساته الملعونة يعني بكل معنى الكلمة، وكان يعمل خلال الفترة اللي افترضناها خفض تصعيد، ولكنه يذهب إلى عمل تلك المطارح وإلى أولئك الذين من الأصل أثيوبي ويجندهم في مناطق هي ليست الحدود، طبعا ليس بيننا وبين السعودية حدود، ليس هو فقط شريط حدودي، لا يوجد شيء اسمه السعودية، يعني يوجد شيء اسمه اليمن وما تزال ثابتة وتحت الأراضي اليمنية منذ عقود، هي الآن بتنغبش لا فوق راسها، يعني قضايا ستتكاثر وتتضاعف بشكل كثير. أيضا بقية ممارساته، يعني يدرب حوالي 3000 إلى 4000 في الأردن عند ذلك الملعون الملك الهامشي الأمريكي الاستخباري، يعني واحد حالة من حالات الصهيونية سموا مملكة بالهاشمية وهي المملكة الأنطوانيتية، هو ابن الأنطوانيت، يعني معروف حالة عبارة عن حالة استخباراتية بريطانية بما هو عليه، يعني يقوم بأدوار استخباراتية حتى في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وحتى ضد غزة، كانوا كلهم هؤلاء ضد غزة، يعني الحمد لله أن الذي كانوا ضدنا هم نفسهم كانوا ضد غزة ضد فلسطين مع الإبادة الجماعية لكي نعرف ما نوعية العدو الذي هو فهذه أيضا كانت من ضمن الأشياء. ولذلك العدو الشيطاني يعني وصلت به الحالة من الغضب ومن الإنزعاج هو أمريكا والكيان الإسرائيلي، إلى حد أنهم عندما شاهدوا الحشود المليونية بل الملايينية في صنعاء وحدها كانت مليونية وأكثر، فما بالكم بقية المحافظات تصل إلى أن تصبح ملايينية. غضبوا لأنهم كانوا يظنوا بأنهم قد فعلوا بالشعب اليمني واستطاعوا أن يؤثروا فيه بما يجعلهم يجعله يعني زي ما أمريكا وإسرائيل عندما ظنت أنها بمجرد أن تهاجم النظام الإيراني سيكون الشعب معها، هكذا ظنت، تخيلت لهم يعني حالاتهم الشيطانية جدا. فهكذا دائما تخذ العدو رهن على هذا. نفس الشيء بالنسبة لليمن، وصلت مخططاتهم وظنهم بأن الشعب اليمني هذا المظلوم والمحاصر الذي يعرف من الذي حاصره، من الذي قتله، من الذي قصفه، من الذي قتله، وبالتالي كان يراهن على رهن آخر. فإذا بالشعب اليمني يخرج أكثر من كل خروجاته صحيح. لكي يقول للسيد القائد سلام الله عليه حان الوقت، ويؤكد
2: أنه
1: ما ورد في خطبته، ويؤكد التفويض، ويؤكد أن المرحلة قد حانت، بل أنه الشعب الوحيد الذي عندما تعلن اليمن إجراء قد يكون عسكريا بالمعنى الذي قد يصل إلى حرب، فيخرج ويفرح ويهلل ويشعل تلفوناته يسرجها ويمتلئ في الميادين لكي يقول مرحبا بالحرائب. يعني هذه حاجة عجيبة، يعني لا يمكن أبدا أن تكون في أي بلاد غير اليمن. الشعب اليمني يعرف عندما ينتزع حقوقه كيف ينتزعها، وعلى مدائات ومستويات كثيرة، منذ خرج مع المهاجرين في انتزاع حقوقهم الأول في بدر عندما خرجوا لكي يستعيدوا أموال المهاجرين الذي أمامها الذي بسط عليها حكام مكة في ذلك الوقت، ثم واجهوا أيضا نفس الحالة حكام مكة مع المنافقين مع اليهود، هي نفس المواجهة الأنصارية السابقة الحالية على كل المستويات. فكان الآن خروجهم بنفس المستوى، وكأنهم أيضا يقولوا له ما قالوا لجدة، لو خطت بنا هذا البحر لخطناها معك، ولن نقول لك ما قال أتباع موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، وإلى آخر المستويات والحالات التي ستتوالى على في خلال الفترات القادمة لكي يخرج منها اليمن منتصر أكثر، ولكي تنضج نتائج المهمة والاستراتيجية التي نوى إليها السيد والتي راهن عليها السيد، وأكد بأنها كما يراها مع الشعب اليمني رأي العين بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن في هذا التوقيت بالذات يخرج ناطق جيش العدو السعودي لينكر وجود حصار على اليمن، في الوقت الذي تؤكد تقارير كبرى لشركات الأمن البحري البريطانية كأمبري بث تحذيرات يمنية عبر القناة 16 الدولية رويترز، رصدت بالفعل عودة إلى الآن يقولون أنها 6 ناقلات نفط أدراجها نحو قناة السويس. ما الذي يعني بدء هذا التنفيذ الميداني والإرباك الملاحي قبل إطلاق أي صاروخ؟ وكيف يسقط هذا الواقع التخبط الإعلامي والمظلة الأمنية للطرف الآخر؟
1: العدو السعودي المجرم، هكذا توصيفه في بيان القوات المسلحة، وينبغي أن يظل توصيفه بهذا المسمى العدو السعودي المجرم
0: صحيح.
1: يعني ما عرفش داعي أحد يقول المملكة السعودية إذا ما حاولت المملكة العربية السعودية، هذه مسمياتها اللي أطلقها عليها البلفوري والبريطاني وغيرها من المسميات الذي نسبت الشجر والحجر والبشر إلى واحد جاء مدري من أي مكان وأخذوها البريطانيين، وأكيد أن رهانهم كان على حاجة بنفس المعنى بنفس المستوى، لا يمكن أن يرهنوا على حالة محترمة أو قد تنجب أشياء محترمة. هم عرفوا يعني كيف يختاروا جينات معينة بدري من أن أتوا بها، يعني البعض لا يعرف لها أصل. باختصار هذا العدو السعودي المجرم بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي متحدثه الرسمي يعني كان مع التحالف ويتكلم اسم التحالف، لم يعد هناك تحالف، لم تعد ماليزيا في التحالف، لم تعد باكستان في التحالف، وهذا لوحدهم حوالي مليار، 400 مليون و 500 مليون، وبقية ما كانت تسمى 17 دولة انتهت. وحتى خلافاتهم يومها مع قطر خرجوا من التحالف القطريين، وإن كانوا الآن يعودوا إعلاميا كأشد حالات شيطنة وعدوان. القطريين الآن من خلال قنواتهم الجزيرة والتلفزيون العربي يمارسوا عدوان خطير جدا في منشتاتهم ومضامين بياناتهم وإجراءاتهم المتحاملة بعيدة حتى عن الحياد وحتى عن الحياد السلبي، فهي حالات معادية جدا كلها أصبحت الآن تتكشف على حقيقتها، وهذا دليل على أنهم عبيد إلى أي حد. يومها تضامنت اليمن معهم حتى في ذلك الحصار الذي شكله السعوديون ضدهم، فعلوا بهم حصار خلهم على السيف يردوا حقهم الجمال والإبل والنوك من مناطق معينة، قطعوا عليهم الشوكولاتة، وهذا أعتقد أكثر ما غثت القطريين، لأن يومها كانوا يعني عندهم إشكالية لا تأتيهم طائرات من أوروبا، ومع ذلك يومها إيران هي التي فتحت أجواءها لهم، وهي التي إيران التي أطفأت النيران التي تصاعدت من الآبار النفطية وأطفأت تلك الآبار التي كان صدام قد أحرقها. يعني إيران لها فضل على أولئك بشكل كثير جدا ومتعدد، وأيضا عدة حالات في هذا المحور، ولكنهم دائما ما يعني هم عبارة عن قليل الأصل بس ولهم الحكم. أستطيع كلمة آل ثاني، قال آل ثالث، قال محمد الخامس، قال حسن الثاني، هذا كلهم لا كأنه سبيت سيارة. قلت لكم يعني هم كلهم الريوس، والله ما واحد منهم تقدم بأي حاجة ولا لهم علاقة بشيء. هذا السبيت عادوا متخلف ورجعي، فباختصار حالاتهم هذه السلبية جدا بالمعنى الذي هم عليه. من ضمنها وتتصدرها طبعا الحالة السعودية، الحالة السعودية هي الأشد خطرا والأشد قطرا، مع قطر وحالتها كلها تمثل حالات من الخطورة ضد الأمة بأشكال مختلفة. السعودية الآن يعلن عن 6 أو يعلن عن 10 أو يعلن عن 1، باختصار أول الغيث باخرة نردها ثم تنهمر. أما عندما نزيد نحرق واحدة تكون مدنية ولا تكون غير مدنية ولا تكون أيا كانت حالتها، إذا ما تجاوزت الخطوط الحمر الذي وضعها الشعب اليمني وقيادته، في هذا الحالة يتحملوا المسؤولية الشعب اليمني، يعني حضرهم ونبه تلك السفن ونبه كل حالات. الآن تقريبا ارتفعت نسبة التأمين فقط على أي حالة إلى السعودية هكذا بدأت ترتفع إلى 250%، ومع عودة هذه السفن قد تصل إلى 400%. حالة النفط ستتصاعد، حالة التأمينات وحالة كل ما يتعلق بأي أشياء. يجب على السعوديين، وهذا يعني أنا أعتقد أنه شيء رباني لأن الله عادل، لابد أن يمروا بما مر به الشعب اليمني ويمروا به بكل معنى الكلمة، أن يدخلوا إلى البقالات والسوبر ماركت والمولات الذي هذا تعودوا عليها، عيال فليطح ومجخر وشرف انطح، وهذه الأسماء اللي كان ساعة أسماء الجن عيال حبطرش، فجأة قد اعتبروا نفسهم دول وتسموا وعملوا نفسهم حاجات وعملوا مولات وعملوا وصدقوا نفسهم قد بيستوردوا السلطة من أوروبا والفاكهة مش عارف من فين، يعني حالة لا يعلم بها إلا الله. يعني إذا غضب الله على ريشة على قال وعلى ذرة ريشة، فهذه الحالات سيحرموا منها، سيدخلوا ويروا الأرفف زي ما رأيناها فاضية، سيدخلوا ويروها مناصفة، سيروا الأسعار وهي 300-400-500%، سيجدوها بكل المعنى في مشكلة الحالات المتعلقة بالنفط. عادهم عيسربوا رغم أنهم دولة نفطية وغاز وكثير من الأشياء التي لديهم، نحن نعرف بأننا سنوصلهم إلى هذه الحالة. لماذا؟ لأنه قد آن وقت القصاص، الشعب اليمني قرر القصاص. الأصوات المتحشرية الكبيرة الاستراتيجية التي عبرت بكل ذلك من قبل شباب وشياب وكبار وصغار بتلك الأصوات يقولوا بأنه آن الوقت وحان الوقت، هم ما تزال لديهم فرصة. يعني تخيلوا الشعب اليمني غير حاقد بالشكل الشيطاني الذي هم عليه، والدليل أنه أعطاهم فرصة بأنه تعالوا نعمل المسائل ونخرج من هذه الحالة ونصل إلى تسويات بالشكل المعقول وينتهي حتى موضوع الثأر، يعني بهذا المعنى وصل الشعب اليمني. بينما هم يثأروا ويحقدوا ويمارسوا كل حقدهم علينا ونحن لم نفعل بهم شيء، وفعلوا هذا وابتدأوه مع تلك الحالات التي يريدوا من خلالها أن يضحكوا على الناس. جالسين يقولون أن هذه الحالات الشليمية والعليمية والبليمية والخبيثة أنها تعتبر حكومة ويسموها قال بلدوني إيش عندما قال أنه سيأتي بأناس يتوجها بألقابة يضفي على هذا ويسميهم دري إيش، وهذا يقول أنه رئيس هذا، ومعروف كيف تمت المسائل بطريقتهم حتى الآن، يعني مفضوحة. حتى عندما أتوا بخمسين أو بخمسمائة أو بمائتين من فيسبوك من القاهرة والأردن وتركيا ومن البقعة الثانية وقعونا الدنبوع مع عضيش الرئيس وقود الرئيس فلان، وجالسين يسموها شرعية، ما أعرف حالتهم. عموما جاي زايد الآن ويراهن ويدعي بأنهم هم الذين اتخذوا القرار، وأنهم هم الذين حاولوا منع الطائرة أن لا تأتي إلينا، وأنهم يعني كل تلك الكذبات المفضوحة وذيم عليها. وحالتهم الآن في تصريحاتهم لا تدل على جبن وعلى حالة من الخوف الذي من حقهم أن يخافوا. الصراحة احنا نقول لهم أن الشعب اليمني وقد خرج تلك الخروجات من حق أمريكا والكيان وكل أتباعهم في المنطقة، ما فيها سعودي أن يخافوا، وليعلم الله أنها نصيحة لهم الوجه الله أن يخافوا وأن ينتج عن خوفهم اتخاذ إجراءات تخفف من وطأة ما يريده الشعب اليمني. الشعب اليمني قرر، الشعب اليمني في مقايلة عند القبائل في كل قبيلة قد قرر كل واحد منهم فين عيكون. إذا ذهب الشعب اليمني ودخل إلى الأراضي التي تسمى سعودية لن يذهب لكي يخرج زي ما عندما كانت على عملية الاقتحامات والعودة، سيذهب ليتموضع ليعيد التوزيع الديمغرافي لحقيقة اليمن بمعنى الحقيقي. الشعب اليمني سيبذل تضحيات وقد يقدم تضحيات، ولا ينكر بأنه قد يقدم تضحيات فوق الأولى، ولكنه في نفس الوقت سيكبد العدو من التضحيات ما لم يكن يتصور أنه سيخسره. إذا كنا كبدنا بوارج وحاملات، وقد تطرق السيد القائد سلام الله عليه في خطابه لم نأبه بكل ذلك، نحن نتكلم الآن نتكلم من واقع خطاب السيد القائد ومن واقع الأصوات الشعبية التي خرجت ليلا ونهار. كنا نخرج الظهر الصبح، كنا نخرج نفعل المرور بعد الظهر في بداية الثورة عندما دعانا السيد من 18 أغسطس 2014، بعدها وبعدها وبعدها، ثم وصلنا إلى حد أن نخرج عصرا استثناء سعادة الذي تخرج صباح، هذا شيء معروف. الآن قد بنخرج صبح وظهر وعصر وليل ولا نص الليل، ما الذي حصل في الشعب اليمني؟ ما هذه الفرحة بأنهم سيخرجوا من حالة الحصار وسيعزوا انصارهم؟ هذه كلها مطالب تخرج ليلا ونهارا، من يخرج الظهر الليل في أي بلاد؟ ما يمكنش
0: في اليمن.
1: في اليمن حلوها، لأن في اليمن هذا وارد، لكن أي شيء سلبي يحاول العدو أن يحققه على الشعب اليمني فكما قال السيد هذا غير وارد. يعني الشعب اليمني هو يعرف أن يكون تكون الأشياء واردة وحقيقية وإن لا تكون كذلك بهذه المعنى والمعاني الاستراتيجية وصلت إلى هذه المستويات. بقية سفنه، بقية حالاته، هو يظن في البداية أن المسألة أنه يذهب إلى عمان، يذهب إلى القاهرة، يذهب إلى باكستان، يذهب إلى أي حالة يحاول أن يمارس تلك المغالطات بنفس الطريقة. 4 سنوات
0: نعم.
1: منذ التوقيع على خفض التصعيد الذي السيد هو الذي شخصه وسماه خفض التصعيد عندما أراد العدو أن يسميها هدنة من نفسه من طرف واحد. الشعب اليمني يومها رفض والمثلين اليمنيين رفضوا على الهدنة بتلك الصيغة، ومع ذلك وصلنا إلى مرحلة بعدها السيد قال لسنا في حالة حرب ولسنا في حالة هدنة وإنما في حالة خفض تصعيد. تتذكر خطاب السيد الذي شخص الحالة وسماها بهذه المسميات. نحن نتكلم من واقع خطاب السيد، وهو الذي قال، والسيد رجل القول والفعل، رجل القول والفعل إنسانيا شعبيا ينفذ ما يقول من خلال إمكانات وتجهيزات وحالة شعبية ومن خلال حالة ربانية عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشعب، أن ينصر الأمة عموما على يد من يوليه. من هو الذي يوليه؟ القائد. لماذا القائد تحديدا؟ لأنه لابد أن يكون هناك القائد كالسيد القائد سلام الله عليه لكي يأتي بعدها بقية العوامل. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ما يقول نصر عبده وعز جنده بعد، إذن في البداية في قائد، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذه الحالة. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أيدك بنصر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن هناك تأييد رباني لعبده في أن ينصره، ثم يأتي عامل المؤمنين الذي من ضمن العوامل التي سخرها الله سبحانه وتعالى حول القيادة التي هي بدون القائد والقائد أيضا بدونها تصبح المعادلة ما تزال فيها نقص. أيضا ما يزال هناك العنصر الثالث وهو الفكرة، الفكرة القرآني، الحال القرآني الذي الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بأن ينصرهم من خلالها، وقد اكتملت بفضل الله لهذا الشعب القيادة والشعب
2: والمنهج
1: بهذه الطريقة التي هي عليها. وبالتالي السعودي سيخسر وستخسر السفن كلها. البريق فعل لنا تجربة في مرحلة كان البعض يظنها عادية مع مواجهة أمريكا وإسرائيل نفسها، وأتوا إلى البحر الأحمر.
0: صحيح.
1: حينها ربضنا من كم من سفينة ومن كم من بارجة ومن كم من حاملة، زد خلينا ويزيد يعصر، لفت البارجة لو ما طيرت 5 طائرات من هنا و4 من هنا، وصلت لبلادها وقدي مخزقة ومثقوبة. ما الذي حصل؟ الذي حصل قوله تعالى وأن يقاتلكم ثم لا ينصروا ولا من الأدبار، مش ولا من الأدبار مارنز، ولا من الأدبار بوارج وحاملات، هذا وعد الله وقد حصل وقد رأى العالم بكل الرأي العين.
0: نعم.
1: إلى حد يومها مع الدري مع الداقي كان لا ينطق العربية ترامب ويفطف على القصيدة غزلية في الشعب اليمني. طبعا يومها بيدور كيف يمتحن حقها الباريات وخايف لا يزقوا عبهم شيء في الطريق، ما كان يضامن، بيقصد أن الناس كلهم خداعين وخونة كمثل حالاته وأتباعه. فبعد ما وصلوا الاتفاق أنه ينسحب وخلاص بعد عن أكلمهش، قال الشعب اليمني هذا شجاع، الشعب اليمني هذا كويس، هم شجعان ويحاربوا، وقد وصلنا إحنا يوم الاتفاق وهم سيلتزموا به. يعني بعد كم باقي لا يقول إن شاء الله. باختصار الذي حصل حصل، وخرجت بارجة وصلت إلى بلادها بحق لأول مرة تخرج النساء في أمريكا لاستقبال بارجات فوقها أزواجهن أو أصدقائهم بطريقتهم المخلة أو أيا كانت علاقاتهم تلك لكي يتأكدوا فعلا عدم خيري. وصلوا لكي يستقبلهم وشافوا البارجة والحاملة وما صدقوش أن هذه البارجة ولا الحاملة، لأن البارجة والحاملة هي عبارة عن حالة مسح صعود الطيران ما تحتمل نص سنتي اهتزاز فيها وغيرها، فما بالك ما وقع بها على يد رجال الله في الميدان وتوجيهات السيد القائد الذي ألهمه الله كيف يستطيع أن يفعل بتلك الحالات لكي تمضي. ويأتي السيد القائد سلام الله عليه لكي يعلن إعلان لم يعلنه أحد في التاريخ، لا ماوسي تونغ ولا موسوليني ولا بريجنيف ولا قادة الدول العظمى ولا الغبرة ولا الأوروبية ولا ولم يقولها أحد من قبل، ولا الصين ولا روسيا ولا غيرها في فترات حتى القطبية. أتى لكي يقول ولا زمن البوارج والحاملات، شيء في علم الله وعلى يد عبده وهذا الشعب وفي هذه المعركة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. والسعودية عليها أنها تجلس محتفظة بحقها الكهرباء والماء البارد والمشروبات التي بتديها من 60 ماركة، تصدقون أنهم يشربون ماء فرنسي وبقية المياه التي بتنتج في العالم يبزوا ما ويعبوه من أي شلال في أي دولة وده لا عندهم حاصل وغيرها وغيرها. أما لو قد وصلنا إلى مستويات أكثر وأكثر يلا ربي عطف. المهم أن الشعب اليمني قرر أن يخرج من الحصار وقد وصل إلى هذه المرحلة، وهم السفن إلا حالة. لا ننسى أيضا السفينة البريطانية، بريطانيا هذه احتلت الأرض مئات السنين وكانت تسمى المملكة التي لا تغرب عنها الشمس أو الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. لماذا؟ لأن كان لديها أسطول بحري وسفن تمخر العباب، ومن خلال سفنها احتلت العالم وموانئ وشواطئ وتحكمت في الداخل. عندما يسيطر على الشاطئ لذلك دائما تسمى القوات البحرية البريطانية، البحرية الأمريكية. البحرية عندهم معناها بعدين بقية الجوية والمشاة وغيرها وغيرها، وكان يحتلوا. عندما احتلوا الجنوب هم سيطروا على عدن البحرية وشاطئ في أبيان، واحتلوا اليمن الجنوبي إلى طرفه. بالمعنى ما الذي حصل؟ بريطانيا هذا عندما أرادت في يوم ما أن تدخل سفينة إلى البحر الأحمر استأذنت القيادة في صنعاء، هذا وعادي بتقول مش معترف بها، لكي تدخل سفينة بريطانيا تحديدا التي كانت تمخر عباب الأرض، الذي سنهم الأمريكيين وغيرهم والفرنسيين وأمثالهم لأنفسهم ما سموه قانون أعالي البحار، وهو ليس إلا قانون استعماري أحرادوا من خلاله أن يستولوا على بحار ومحيطات الأمم والدول والعالم. ها هم قد استأذنونا حتى في مرزع. نحن الآن في هذه المواجهة، والسيد لا يتكلم إلا والأمور كلها في يده، وبنك المعلومات متوفر لديه لكي يتخذ إجراءاته بفضل الله سبحانه وتعالى. نصره الله مع هذا الشعب العظيم وفضل الله. لابد أن نخرج من الحصار. بس إحنا دائما نقول ونحن نتكلم عن أن السعودي طبعا ما عسريش يخرج مظاهرات ولا يقول له حقهم الحكومة بطلي ولا يكفي، لكن والله إن قد بدأ أصوات تظهر وتقول الشعب اليمني قد زودناها عليه ولا هنا يكفي. نأمل أن يستمعوا إلى صوت العقل وليس إلى تلك الرهانات التي ظلوا يراهنوا عليها ويظنوا أنهم سيخدعوا. ها هم الآن قد جعلوا حقهم هذا المندوب ليس يعني هذا الحالة العالمية، يقول بأنه سيعاود تصدير النفط. حموضك إنه بيحانكنا. كويس كلمة بيحانكنا، ما قد بيحانكنا. أنا قد بطلت لليوم 4 سنين مع سطر النفط، كأنها السعودية بتقول لنا. بينما عندما السيد ذكر اليوم هتذكر البزبوز، عندما ذكر السيد وقال ضربنا حتى البزبوز احنا اللي أوقفناها. الآن بيقولوا يشتوا عادي، هتصدر وعتدي مرتبات الناس بما فيها الأولى تبدأ بها خلال أسبوع خلال شهر بالكثير، عن جد ولا كالزمن حق أول مرتبات ثم الذي بعدها. احنا لم نفعل ما فعلنا وضد السعودية لم أقرف على الحصار لأهداف عدة من ضمنها المرتبات.
0: يا أستاذ، لكن العميل هل يمكن أن يفعل هذا؟
1: ولا يفعل هكذا هو
0: وليس بيده القرار أصلا.
1: وجه العدو لكي يحاول أن يحد من الأضرار الذي ستحصل له نتيجة التلويح والتحذير والنفير اليمني. قال له سكف جو نفعل هذا على سبب نغالطهم ثم نلغي الأخريات. لا، الشعب اليمني الآن لديه مجموعة أهداف محددة لا بد أن تتم أو موانئة. سأكمل وإن أطلت في هذا السؤال، لكن سأكمل وأقول لكم التحذير حق القوات المسلحة لم يتضمن البحر الأحمر فقط. تكلم عن الحالة البحرية السعودية وموانئ السعودية، هل على البحر الأحمر فقط أم تدخل من ضمن حالة الخليج؟ لأن البيان لم يذكر البحر الأحمر، أم أنها حالة استباقية لما قد نصل إليه؟ باختصار نحن سنصل إلى ما لا يتخيله. وصلنا قبل 8 سنوات إلى بقيق وخريص و5 و6 سنوات، إحنا قد وصلنا إلى فلسطين المحتلة. هذا الكلام قبل شهور، واحنا انجازاتنا هي شهريه ما هي سنويه ولا عقديه. احنا عملنا من 2004 يوم ما جو يقصفوا سيدي حسين وعادوا في داخل الجرف والكهف الى 2014 وقد احنا في صنعاء. هذا تأييد رباني لكي يفهموا، من 2014 الى 2024 وقد احنا في منجزات بندعم فيها القضيه الفلسطينيه، وقد معنا قضايا اقليميه بندافع عنها وليست فقط القضيه الداخليه اليمنيه والمحليه ومواجهه العدو بطريقه. نحن الان في المرحله العقد الثالث، هذه حالة ربانية قرآنية يجب أن يفهموا بأنها ستنفذ أمر الله الذي قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم.
0: نعم، مستغرب أنه في بداية العدوان في 2015 جاء العسيري وقال أنه أي طائرة أو غيرها لن تنطلق من اليمن إلا بإذن من السعودية، واليوم يأتي المالكي ويقول لا يوجد حصار على اليمن. كيف هذا التناقضات نفسها ومن نفس الأدوات
1: حسب القرآن من صفات المنافقين، وليس هنالك منافقين الآن أشد من العرب.
0: لماذا يأتي هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، مع أن الجميع يعلم أن اليمن أصلا محاصر من السعودية؟
1: الجميع يعلم، من الذي يعلم؟ دول العالم، صح ولا لا؟ يعني بما فيها منظمات ودول وأشياء كثيرة. السعودية هذا مع مبلغ وهذا مع مبلغ، إذا كان يحكم اليمن ومعنا محسوب رئيس ورئيس وزراء ورئيس مجلس نواب ومعنا مشايخ ومشايخ المشايخ، ومع ذلك كان يسكتوا عن تدخلاته وأضراره وكذبه واحتلالاته في اليمن. لماذا؟ لأنه في اللجنة الخاصة. هذه حالة ارتزاق، هذه حالة خذلان. العالم الآن مرتزق. تخيلي عندما رفعوا اسم 2000 طفل من ضمن الضحايا التي أقرتها الأمم المتحدة يوم وجد معنا 10,000 طفل ضحايا، كان من ضمنها 240 حالة موثقة في حق ضحيان وغيرها من ضمن 3-4 حالات جنبها. ثم تأتي السعودية لكي تقول لهم أنها ما أدفعش الحصة حقها في الأمم المتحدة. على طول استجع الأمين العام وبقية الحالات وقال ليش منا عسل المرتبات، وقال معهم ملايين دولارية لا تعد. على طول يلغي القرار الذي قد أقره من خلال خبراء أهو. أما لو جاء لا عند حقنا الخبراء ولا عند ما رفعنا حقيقة وإلى ما فعله السعودي وكان يتغاضى العالم عنه، إذن العالم يتعامل من خلال هذه الطريقة. الآن هو بيظنوا يأثر في العالم ويقول لهم إحنا مش محاصرين، هيقول له تف نبدأ من جديد، ما قلتك محاصر لهم، هذا جناء. احنا الذي سنبدا من جديد ونقول احنا الان الذي سنتجاوز الحصار. باختصار هو يشتري العالم ويشتري الذمم، يشتري حالات في الداخل، حالات يمنيه إذا كان هذا المدعو وهذا المدعو وهذا انبروا لكي يقولوا بأنهم هم الذي حاولوا أن يحولوا دون وصول الطائرة إلى اليمن، وإحنا نعرف أن السعودي، تخيلي هذا السعودي مع القطري صانكم الله عز الله قدركم فيهم كلهم، يرسل طائرة $500 مليون نصف تريليون إلى أمريكا إلى ترامب، ويحول دون وصول طائرة قديمة مسكينة حالتها حالة محملة بمعاقين وبعالقين أتت بناس يمنيين إلى اليمن، ثم تأتي قطر وقناتها وتلك الحثالية التي تتبناها من خلال أمثال من لديها لكي تقول وتغلطنا مع من يغلطنا قطر، وهي التي أهدت الطائرة بذلك الحجم إلى رئيس أمريكا إلى العدو إلى من قال للإسرائيلي بعد الإبادة الجماعية لقد أحسنتم استخدام أسلحتنا وكنتم جيدين في قصفهم في تقطيع الأشلاء وضرب الأطفال والنساء وتدميرهم وملاحقتهم بصواريخ توماهوك حتى في الخيام القماشية، هذا العدو الترامبي الأبستيني الشيطاني الملعون، بينما تدعي بأنها مع حماس ومع غزة، هذه قطر، أما السعودي كان واضح في عدائه حتى لهم، ثم يثبت تلك الطائرة إلى هناك ويستكثر علينا طائرة يتيمة بعد 4 سنين
0: ليش؟
1: ومن آخر سنة عندما قصفوا لنا آخر طائرة قبل سنة ومحملة بعالقين بعضهم مرضى، اشتي بس يموت في بلاده اشتي يدفنوه، التقارير اللي معه مسرطن حالته حالا ما عبيش لها علاج، وبعضهم لأنه طالب تخرج قد له 4 سنين وجالس يشقى الله أعلم فينه وفي بوفيا بيقدم أي حاجة ولا عصيرات في أي مكان لأنه ما قصرش يجي يشتغل من واقع مهنيته الذي درسها في أي جهة ولا في أي حالة، وبعضهم في حالة اغتراب، وبعض يعني هذا كله معاني معنا عشرات الآلاف في الخارج، تشوفوا عندما يراسلنا ويقولوا يا جماعة قد باعت المرة البيت الثاني سلم الله نمعه اثنين بيوت، قال الحمد لله نمعه اثنين بيوت، كيف اللي ما معه لا بيت، على سبت تجي ترسل له حق الأكل والشرب والفندق، أما اللي في إيران عادوا على القامة يأكلوا ويشربوا ويسكنه، عاد الفرس هذا لقبيلتهم لحالها مع أمتنا في دعمهم لفلسطين ولا الغزة ولا مع قضايا الأمة ومع المقاومة فيها، لكن حتى مع الإنسان العادي من أي بلاد، المشكلة في الذي في القاهرة ولا في الأردن ولا في تركيا ولا في أي بلد آخر، والله إنه عانى معانا فوق الوصف، آلاف وعشرات آلاف ما لقي من يدي القرص شاهي بدون فلوس، فالمطار عندما يرضع ترانزيت 6 ساعات أو 10 ساعات أو 20 ساعة، وبالذات في الأردن من أوسخ حالات معاملة المطارات الذي تمت حيال اليمنيين وكلنا نعرف ذلك.
0: صحيح.
1: عند هذا الذي جاء من حالات حديقة الهايد بارك لكي يدعي أنه ينتمي إلى شعب أبي طالب وشعبية ليست إلا تلك الحديقة وأمثالها، هذا أين القبيلة أين المروءة، هذا سليل أهل الرفادة والسقاية، على أي أساس تميز هاشم لو ما سمي هاشم، ألم يكن لأنه صاحب الرفادة والسقاية كان يسقى الناس مجان ويأكلهم ويأكل الوحش والحيوان والطير في الجبال، وكان يقدم اللحوم للبشر وما بقي يرزق الحيوانات، وكان يهشم الثريد ويهشم ويهشم، أليس هذا هو هاشم؟ من هنا جاء اسمه هاشم، إلى أن أتى بعد أن الأبناء من يهشم الجماجم المعادية ويدحر العدوان ويقضي على الحالات ويفتح الأرض شرقا وغربا ويفتح الله على يديه البلدان ويكسر أنوف حالات بني قينقاع وبني قريضة وبني النضير وخيبر وبقية الحالات اللي وصلها هذا الدين وهذا القرآن ورجال الله، يأتي هذا المهيشم الملك الهامشي لكي يدعي أنه يفعل، ما الذي يفعله باليمنيين؟ لو كل واحد بس الآن بيسمعنا أو في أي مكان أو تعملوها ساعة مسابقة كل واحد يذكر يكتب مذكراته أو ذكرياته في مطار عالية، طبعا عالية هي كانت ملكة مرأة الملك حسين الذي قتلها لكي يتزوج بالنصرانية أو بعد ما قتلها بعد ما طلع جماعة، وبعدين رجع يسعى منه خلتها باسم الطيران خلت باسم عالية، بينما المملكة ما خلاها العالية خلاها الانطوانيتية وسار الدبر الانطوانيت وبعدها ولي عهده الحسن اللي هو اخوه
0: مملكه الشيطان
1: معروف ما هم عليه. فبخصر هذه الحالات الان هي التي تعادينا، لابد ان نشخصهم ونذكرهم، كل واحد يفعل مذكراته فعلها زي ماده التعبير. كل طالب قد سافر ويذكرها كل انسان، وبعدين في بقيه المطارات الاخرى ما الذي يحصل؟ عاد في دول تنزل الناس كلهم في مطار معين واحنا تدينا في المطار القديم ولا تعبرنا، واحنا بنصير نصرف دولارات، اليمن قصرت غير في الاردن وحدها لو نحسب ناهيك عن مصر وعن بقيه الدول الاخرى قصرت مليارات لا تعد من الدولارات، كان يصرف في البنك بسعر غير السعر، وكان أحيانا يتحيلوا في التقارير الطبية الملعونة والكذابة عازم يحصلوا على فلوس ويسافروا المسؤولين الخارج، وأيضا الكثير من المرضى الذين ذهبوا. لو فعلنا هنا سعى مدينة الحسين الطبية، لو فعلنا 10 مدن طبية إن قد فعلناها بربع المبلغ الذي صار يصرفه هناك. يا جماعة عيب هذا الشعب اليمني، ما الذي جرى لكم؟ السعودي صور لكم بصورة معينة وأراد أن يجعل حديقة خلفية كما قال البركاني عزكم الله وغيره من تلك الحالات الذي ما يرتقيش حتى إلى المنقى، نعتذر للمنقى البركاني بس هذا الشخص منسوب إليها، يعني تخيلوا هذا الآدمي محسوب على هذا البلاد خيانية تتصل إلى مستوى هو أمثاله وهم الكثيرين باختصار هذا هذه النوعية. ما الذي حصل؟ ما الذي صورت لكم السعودية؟ هذه الكائنات التي طرأت على جسد الكرة الأرضية في القرن الماضي ثم تأتي الآن لكي تمارس ما تمارس، ثم حاصرتنا كل هذا الحصار ثم هزمت. أنتم دارين باختصار أديها لكم باختصار إيش مشكلة السعودية معنا حتى الآن. محمد عبد السلام، محمد عبد السلام ذكر نقطتين وهي نقطتين مهمة، أنها جالسة تتعامل معنا بعقلية أنها وسيط ما رضيش تخلص منها، وأحيانا بتعدنا نحن محافظة بهذا المعنى يعني بصراحة. كيف تقع محافظة تبع ملكيتها؟ احنا دخل يعني احنا قمنا بثورة في الستينات القرن الماضي صح ولا لا؟ انتقلنا من النظام الملكي إلى الجمهوري، كان نظام ملكي وطني 100% وفي قمة الوطنية، وحتى ما كمها فساد، ما ظهر الفساد لم بعده، ما حد يصير زايد على حد، جلسوا يلعنوا بيت حميد الدين لو ما شبعوا، لكن ما حد منهم قال ان هذا سرق هذه الارضيه او هذه البقعه او هذا المال العام. يعني هذا شيء معروف
0: صحيح،
1: حتى وقد يثوروا وقد الذي بيتحاملوا عليهم هذا معروف النظام الملكي. بالاضافه الى كثير من الاشياء، كان يبسل الحكم الذي يصدر ضد النفس ويقول لا باس بمعنى يعتمد وغيره. هذه ملكيه كانت وطنيه في اليمن، انتقلنا منها الى الجمهوريه، نجي نذهب الى ملكيه بالفوريه بريطانيا اسستها بريطانيا باسم السعودية أو باسم إسرائيل، وضمن بقية الحالات الكيانية التي أسستها نأتي إلى هذه الملكية الذي جنبنا.
0: من هي السعودية أصلاً حتى نظام من هي؟
1: إذن فتريد السعودية أن تتعامل معنا كأن إحنا جزء من حالاتها، يعني فلتنا ملكية عسب نأتي إلى ملكية بالفورية بريطانية شيطانية؟ إذن ما يسبرش، إذا قلنا إحنا ملكية فقد كنا ملكية، لكن إحنا قلنا لا إحنا جمهورية، إحنا في الوضع الحالي الذي إحنا عليه احنا كان عندنا منظومة فساد واخلالات وخيانات ولجنة خاصة تخلصنا منها في ثورتين، يعني كان لابد منها.
0: نعم،
1: وبالتالي وصلنا الى المرحلة اللي وصلنا، هذا من ضمن الحالات. نأتي الى بقية الحالات التي بيتحاكوا على ضوها، وقلت لكم هي اهم عنصر لدى السعودية وبيحاول يتعامل معها، يريد ان يتعامل معنا بعقلية المنتصر. انت هزمت يا اخي، انت معك اهداف معينة حددتها في بداية عدوانك وحصارك لم تحقق منها شيء، هزمت هزمت، اخرج من الملعب، اخرج، ما عاد حصلش على ما كنت تخطط له وانك عاد تفوز به. لكن المشكله انه جايز يتعامل معنا ويرفض نحن ان احنا نحن يعني اليمن ان احنا نضع شروط المنتصر. يا اخي قد قبلنا ان نضع شروط المحايد المتساوي، جينا نخرج الى حل، بس فعلا انتصرنا، لم تستطع هزيمتنا، لم تستطع ان تضعنا في الخانه الذي كنت تريد ان تفرض علينا شروطك. احنا ارتقينا وقلنا تعال الى شروطنا وفي مقابل ما يتعلق بك، لم يرضى، يشتي يمارس علينا شروط المنتصر وهو مهزوم. هؤلاء الناس لا يعترفوا حتى عندما يهزموا في كرة القدم، يروح يطيح بالحكم ويطيح بالمدرب ويطيح بالاتحاد الدولي ويغير ويرفض يدفع الشرط الجزائي علشان لا يقولش السعودية هزمت، يقول ان اللي هزم هو هذا السبب ولا هذا السبب ولا هذا السبب.
0: العقلية
1: النفسية عنده عقلية، وبالتالي مستكثر على نفسه ان يعترف بهزيمته في حرب عسكرية وسياسية واقتصادية. وامام من؟ امام اليمن الذي قد كان فيه ناس محسوبين على اليمن هذا، رؤساء دوله ومجلس وزراء وزراء مجلس نواب اعضاء مجلس نواب مشايخ مشايخ المشايخ وجاد، كانوا كلهم يذهبون لكي على يستجدوا الفضلات الحالات اللي امامه، وظن ان الشعب اليمني كله هكذا، يقول اذا هكذا رؤساءهم ومشايخهم والى الان احزابهم السياسيه بالمعنى الذي ذهبت اليه وانساقت مع عدوانه وحضرت مؤتمر الرياض او غيرها. إذا ما الشعب كيف فعل به؟ كان يفرح حد مثل الشعب اليمني يصير يبيع ذهب المره ويبيع ما باع ويتسلف ما تسلف ويصير يصرف في باب السفاره السعوديه 30 40 50 يوم لو ما يحصل على فيزا، ويصلي هناك عاد يتلطم لو ما يشبع عشان يتوظف، ويجلس هناك 5 6 سنوات 7 سنوات بين شريك او في اي عمل كان حسب المستويات المختلفه، لكن معظمها كانت مهنيه دنيا في الحدود الدنيا، ويجي عاسب على شيء ولا غيرها وعاد يفعل خروج وعوده او خروج نهائي وطرد. كان يشوف هكذا والناس تحملوا، هيا ابو يمن يدخل هذا الحين بالبندق عرض اللي كنت تردها احيانا من الحدود وقد باع ذهب المرا وفعل هذا كله من اجل يحصل على فيزا يقصد الله، ليس يقصد الله نتيجه ان بلاد الله تفي به او انها لا تتسع له، لان فيها حكام اضعفوها وجعجعوها وخفضوا سعر العمله فيها واوصلوها الى ما وصلت فيه، بحيث انه وانت الذي فعلت هذا كله. يوم ما كانت العمله عندنا الحد الاعلى فيها المئة كانت المئات كلها عنده الا ما ندر، وكان تهرب إليه من قبل بيوتات تجارية وحالات أتباعه، كل البلد كانت قضية أتباعه وأتباع أتباعه، عادوا مع جولة عند أكبر شيخ ولا مسؤول ولا مسكين ويقول له سير، لو بقى قائد حزب محترم وبيقول السعودية لا ولو هو معارض للنظام ولا سار، عادوا يدعيه عفاش لا عنده ويخليه يصير يحج ولا يعتمر. باختصار يجي وقد قسم الحزب قسمين، إذا عاش واحد محترم جلس محترم والثاني قد فعل حزب على ما هو على جنب وقالوا بحزب سعودي وهو حزب قومي أو حزب يساري، وإن قد المسائل كلها تذهب إلى هناك. قد فعلوا بالبلاد هذه خلال سنوات طويلة، لكن توجهها شيطانيتهم يعني في خلال هذه العشر سنوات والأكثر، ثم في خلال هذه السنوات الأخيرة الذي محسوب فيها خفض التصعيد وحد يشتي واصل. السيد قال لن نقبل أن نظل على هذا الوضع إلى ما لا نهاية. معناه أنه فهم أن خطة السعودي ليست عادي سنة سنتين زيادة إلى ما لا نهاية. يعني
2: نعم. فيما يخص المرتزقة والعليمية مثل ما توصفونها، هناك ممن كانوا من أنصار الشرعية أصبحوا في الرمق الأخير لهذه الشرعية، حتى أنهم يتحدثون ضدها يعني ويصرحون ذلك بفيديوهات، يعني حتى من بلدان يعني من محافظة الجنوب نفسها. ما الذي سيضيفه ذلك إلى الأحداث الجارية؟ هناك من الجنوبيين أنفسهم ممن كانوا مع الشرعية أصبحوا ينبذون الشرعية وما تقوم به ويؤيدون حركة أنصار الله والتفويض للسيد. ما الذي سيضيفه ذلك للمشهد؟
1: أنا من قبل رجل أو امرأة عندما يبدأ يمارسها يظن أنه عمل حاجة صح، لكن في النهاية
2: يكتشف بأنه على خطأ،
1: يعني يكتشف أنه على خطأ، يكتشف أنه مدبر. إذا هي مرة تكتشف أنها ودفت وأنه خدعها من خدعها، وحالات كثيرة. فما بالك عندما يكون إنسان قواد وليس قائد، وحالات مزرية وحاقرة. هذه الخيانة التي اندرج ضمنها البعض. الغالبية في الجنوب لم يكونوا جزء من حالة العدوان أو الاحتلال أو قبوله، يعني بالمعنى كشعب. لكن كثير من اللي سموا سياسيين أو مجندين أو انضوا كان في البداية يصرف له 200-300 درهم أو عدة دراهم أو أيا كانت. في النهاية ما عاد يصرف الدراهم، يصرف له بالعملة المحلية. تم العملة المحلية في النهاية رغم أنه نقل البنك إليه، صار طبع على هذه الأوراق الملونة اللي سماها عملة، انخفضت قيمتها، فإذا به لا يصرف لها إلا هو. يعني بالناس دعنا حتى في الشمال كان المرتب حقهم مثلا في عدن أو في أي محافظة جنوبية يفترض أنه مرتبه 120,000 بيستلم 30-40. ليش؟ لأنهم بيحولوها على سعر الصرف عندهم. نعم. ومسكين دحين عندما تعود المرتبة تصرف للناس وما عاد أصرف له، لأنه محسوب أنه بيستلم شهريا وبيستلم 30,000، ما توصلش لحد الإيجار إذا هو مستأجر. يعني حالة وضع فعلهم هكذا. آخر مرة ما عاد عبر المجوة العملة الصعبة، الإمارات احتفظ بدراهمه والسعودي برياالاته وغيرها، وظلوا يمارسوا ضدهم تلك الأوراق الملونة ويطبعوها ويدوا لهم. باختصار وصلوا إلى حالة من الجعجعة عكس الذي كان يظنوا أنهم سيحظوا به، مع أن الشرف لا يباع ولا يقدر بثمن، وليست مسألة أنه كم عايقوا عليه. لكن بعضهم وصل إلى هذه الحالة قبل على نفسه أنه يشتغل في شارع الحرم في أي

0: يريد ان يصبح زي هذاك اللي ساقوه الخارج وهذاك اللي بيستلم وهذاك الذي مدري قد يفعل. بسالهم بالطريقه هذا بما فيهم الذي محسوبين من الشمال وذهبوا اليهم هنا ولا في الخارج او غيرهم. بعضهم الذي في الخارج قد بيخافوا لا نحسم المعركه وينتهي الحصار والعدوان، وقد بدات بقابقهم تتكلم ضدنا، لانه لو اذا انتهت معناها ما عبي ذلك الالف ولا الالفين الدولار ولا المبلغ الذي بيستلمه وعايش به في تركيا او الاردن او مصر او اي قلعه ولا اي مكان او غيره، قد بيهم ما عاد عارف حاله وكيف حيكون، وبالتالي حاله بالمعنى الذي هم عليه. وهم بقينا في الحاله الذي نستطيع ان نقول انها بدات ترفع صوتها، كانت ساكته
1: نعم
0: وهي منضويه في ضمن ذلك النظام او غيره، ولم تكن تجرؤ على الكلام. الان بعد ما شافت المسائل وصلت لهذا الحال بدات تقول فعلا، لكن لما جيت بسري واحد فعلا ننشر زاره حل صالحك مثل ما بدنا الازرقين، الازرقين هذه المقلب حق القمامه اللي خارج وغيرها وامثالها باختصار الازرقين هكذا، يتكلم كلام اعوذ بالله شوفيني بلشفي نازي شيطاني ملعون، وكانه يتكلم والله لم يقول هكذا ولن يقوله ضد حاله صهيونيه اسرائيليه يهوديه او اي حاله قديمه ايام الاباده الجماعيه ضد الفلسطينيين، ثم ياتي تحت ما يصفه ويتهمه ويقول عنه ميليشيا ولا حوثيين، ويكتب وينضح بذل ذلك الجي والشيطاني التي يخرجها وينضح بها من داخله المريض هو وامثاله الكثير. لكن هي حاله وصلت في قمتها في اخر حالاته ويتحامل بالطريقه اللي عليها. واحيانا قلت لك هذه الحالات زي ما واحد حتى سوداني اسمه تاج السر او مدري ما هو مره او مرتين فعل حاجتين لصالحنا، قال اليمنيين دول يعني الزول يا اخي الصراحه عملوا حاجه مع فلسطين كويسه مثلا، واصحابنا زي الحين لاشي الناس هكذا قليل البصر يحمل شيء دبه وينقول حقها المنشور يقول بسروا ما قال علينا، وهو دائما سم زعاف خطير ملعو، ثم به اذا به يعود الان، ها هو الان يعود بيقول ان النهايه في اليمن للنظام صح النهايه حق كذا وكذا وكذا وكذا. هذه حالات موجوده كثير، لكن نتكلم ايضا عن في الجنوب، هي الحالات الشيطانيه حقهم شيطانيه، والشعب اليمني لن يغفر لن يغفر. يعني لا احد يتصور ان ابن واحد بالذات لو عادوا شهيد من شهداء هذه المواجهه نتيجه الحصار او المرض الناتج عن الحصار او شهيد في اي جبهه عدو عجيب في يوم ما، ويستطيع ابن العميل والخاين يدرس جنبه في الفصل الذي كان يزايد علينا ويحرض اليهودي والاسرائيلي ويفرح بالامريكي محمد الحزمي عندما ضربوا لنا ضربه اسرائيليين بعدها مباشره بثلث ساعه قال نحن نقف مع كل من هو ضد الحوثي، يعني بفارح
1: نحن نقف مع اليهودي
0: هكذا باختصار قالها، نحن نقف مع يعني مثل يقول مع اليهودي يومها ده بطريقه هذا، نحن نقف مع من يقف ضد الحوثي وباختصار ويقصفه ويقتله بما هو عليه، ما ادري يومها كيف يعيد. طبعا بعدها بيومين رجع بعد الله قد مصور عندنا كلنا والله ما بنخلي لهم حاجه تمر عليها نص دقيقه
1: صحيح
0: دارين بهم خاصه شياطينهم واقطابهم عند الشعب اليمني كله تبصري ناس هو في وسائل التواصل مبدعي بطريقه ما يستطيعوا ان يقولوا به من الله عليه قبل ان، وقد يصير الى مرحله ان يقول اخ كريم وابن اخ كريم بما فيها السعودي وحكام مكه
1: قضيه العفو العام
0: معهم أبعهم. اما ان يزايد علينا ويفرح في قتلنا وما بيحصل في الشعب اليمني وفي البيوت المدمره، هل تعلم ان في صعده قرى على ما هي ما عاد فيها من الذكور في السكان الا 10 او 15 او 20 من الحروب الست وبعدها قدي إناث قد فيها 200 300 400 مرة الحروب الست فعلت فعلها وما بعدها، ودحين ربي قد من عليهم بما أنجبوا، وبعضهم قد وقعوا رجال من ما ولدوا بعد حتى الحروب الست أو أثناءها وقد بيجاهدوا في الجبهات، هذا لما فعلوش قليل بالشعب بداية من صعدة ما هو اللي فعلت إيش ذنبه ابن البدر ذنبه القرآن ولا الهاشمية نفس الذنب حق محمد بن عبد الله عند أبو جهل وأمثاله، إنه كنا هؤلاء كفر سيرهان حتى إذا قلنا كذا قالوا معانا كذا، هنا مشكلته ليش ينزل على القرآن؟ لماذا لم يأتي على واحد من القريتين العظيم؟ هم بيظنوا نفسهم من القريتين العظيم، من الحزبين العظيم، من المدينتين العظيم، عنده إشكالية بيظن نفسه أنه عظيم. والرحمن الرحمن قد قال لهم يقسمون رحمة ربك، لقد أولى هذا العبد ما أولاه، وأحدث على يده ما أحدثه، وهو الشعب اليمني يتشرف به ويستجيب له ويعرف بأنه سيصل إلى قمة الكرامة والشرف والسيادة والاستقلال على يديه بظل قيادته بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة التي يعيشها الشعب اليمني، مستكثرينها علينا، مصممين أن يكونوا تبع هذاك الذي قدوا وقدوا بما هو عليه، حتى وقدوا صهيوني، حتى وقد فضحوا أنه كان مع أبستن، حتى وقد فضحوا بما هم عليه وما خفيه كان أعظم، حتى وقد رسلوا بناتهم لا عند أبستن مثل هند العويس ولا غيرها ولا حالتها مثل بزايد ولا شيء. ما الذي جرى؟ حتى في ظل خيانتهم، حتى ضد الإبادة الجماعية وقفوا مع الفلسطيني مع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين اللي تعرضوا للإبادة الجماعية. حتى في هذه الحالات كلها ما هم هذا، وعاد هذا عدو معاهم، وعاد يدعي انه في حزب اسلامي وأنه يتكلم باسم حركة الأخوان الذي كان يتكلم باسمها في يوم ما عندما كان يدعي ما يدعي في أي دين. بالعكس يا أخي شرفك أن تقول يا أخي أنا كنت أظن هؤلاء أنهم أهل الكتاب والسنة وكنا معهم في يوم ما عندما اطلعت حالتهم الذي هم عليها بما هم عليه وخصوصا بعد حق غزة وفلسطين. الصراحة ما عاد يمكن أن احنا نكون معهم، لكن ما سطى أبوه موثق مصور ملعون ممول موقع، بعضهم قد وقعوا على أشياء لم تعلم حتى الآن بما فيها أراضي وجغرافيا يمنية إضافية من عند الضبع مطلع. طبعا توقيع من لا يملك لمن لا يستحق، طز فيهم وفي حقهم التوقيعات وحالاتهم وما هم ذهم قد وقعوهم ربضوهم
1: مثل ما بيعت نجرا وعسير
0: على بياض لا يعرفوا ما سيكتب ولا يجروا على أن يقولوا لا، لأنه قد أسلموا رقابهم وشرفهم وأخلاقهم في يوم ما إلى تلك الحالات التي مسكتهم رقابهم، أصبحوا حتى أعضاءهم الذي قد بيشوفوا معركة الشرف وهم متواجدين في صنعاء ورفضوا الخروج، لكن وصلوا إلى حالة زي الستار الحديدي مكبلين ما عادش داري ما يقول كيف يمدح صاحبه، ما عاد معه لا سمع إشاعة بعضهم في حالات معينة ضدك ورجع يقول يا أخي قالوا قد بيفعلوا ولا قد بيفعلوا ولا تفعلوا أشي يوم جيت تقول لي يا أخي والله والعم بكم فعلتوا أمس ولا قبل أمس كذا الشهر الأول والله إن هذاك القرار باهر. الصدق الصدق إن العملة عندنا عادي بثلث القيمة الذي في الجنوب رغم إنهم مش محاصرين ولا شيء، والله يا أخي عندكم سياسة اقتصادية الحمد لله رب العالمين بيديرها السيد بنفسه، وعندما قد كان بدأت شيء تدهور زي ما هم من 2017 تلافها سلام الله عليه واستطاع بخلال إجراءات معينة يحافظ، والله إنكم من عمكم والله يا هذا الرجل طلع اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي وعلى كل المستويات والمجالات ما شاء الله بالإضافة إلى العسكري والأمني، ما اللي يفعله؟ والله إن صنعاء كانت ملانها قراح وتفجيرات
1: وعشية
0: لا أسر مش منها حتى جنود الأمن المركزي الذي فجروا مهم جنود عبارة عن واحد سر الجنة ب24,000 هذك الأيام حقها المرتب كله ويدحدحوا منهم المئات ملانا السبعي، والله إنك أمن وأمان الحمد لله على رجال الله في الميدان كل واحد في مجاله، لكن ما هذا كنتوا غلطانين فيها جيوا أنا أقول لك والله ما هذا جنت حاجة فيها مثلا، لكن ولا شيء لو ما تبصر حاجة وتظن أنت أنها مش سواء وقد حلقت بها. إذا نحن نواجه أعداء بشكل خطير جدا واستخدموا كل الحالات الحديثة بما فيها ما وصلت إليه البربنجندا الإعلامية والدعائية في هذا الفترة وفي هذا الزمن، لكن أيضا وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، استطاعت هذه المسيرة أن تنتظر في أشياء كثيرة وعلى كل المستويات رغم فارق الإمكانات والحمد لله رب العالمين.
1: اليوم السعودية يجب أن تدرك أنها أصبحت وحيدة، العدو الأمريكي منشغل في مواجهته مع إيران في مواجهته ربما إذا دخل المحور ما يجري الآن في لبنان ما يحدث في فلسطين المحتلة، كل المؤشرات تشير إلى أن السعودية في هذه المعركة وحيدة، هل ستجرؤ على الاستمرار في هذه المواجهة؟
0: بدأت أمس تلوح من خلال صحفي تابع لها يشتغل في مؤسسة أمريكية سأل ترامب وقال له البحر الأحمر وسيطر عليه والحوثيين يقولوا قال احنا قد دخلنا مع اليمن في مواجهه واستطعنا ان نكبدهم خسائر، ما بيقول عن ايران وغيرها انه بينتصر هذا ترامب، واذا ارادوا ان احنا يعني قد نعود اذا اضطرينا اذا تهدد البحر الاحمر، هذا تصريح ترامب. تمام عموما
1: لا يعتمد عليها هذه التصاريح
0: طبعا أصلاً. لا يعتمد عليها لكن هو بيواسيهم ده عايز مقابل هذه تريليون نصف تريليون ربع تريليون ربع جيجا 15 جيجا حسب التصريح المقابل بالثمن والحسابه بتحسب هذا لا قد عرف كيف يعمل معهم، قال هذا الناس شيء أحد بس يمدحهم شوية ويدوا وزارة خيرات يعني ما كنت بتصور اللي ببهايم إلى هذا الحد هذا الكلام من ضمن تصريحات في يوم ما. فعموما أولا اليمن في بيانه بغض النظر وطز في أمريكا وغير أمريكا نحن الوحيدون في الأرض اللي بنقول مع محور هذا اللي بنقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، يعني ما إحنا هكذا قد إحنا يعني في الحقيقة، وبالتالي فقد وصلنا إلى مرحلة التشبع والحصانة والتلقيح ضد أي حاجة ضد أمريكا. لكن نجي إلى البيان نفسه، البيان لم يذكر البحر الأحمر ولم يذكر باب المندب، الجزيرة أمس تفعل تقرير عن باب المندب وما يدل عليه باب المندب وأنه ليس تبع دولة واحدة وإنما عدة دول، وسعر اللي بتقول لنا وأنتم للمما بلا تشيلوا حالكم
1: نفس ما بيقولوا اليوم عن مضيق هرمز
0: تخل أبوك يا ابن الذين تلمذ في البي بي سي خلاص تخرجت منها وقدك عاد فعال فعال لم نتحدث، احنا قلنا محاصرة الموانئ السعودية حتى ترفع الحصار علينا، هذه واحدة. الثانية عاد باقي ناس يرفع لك صوت ويقول لك شوف دخلوا في المعركة مع إيران مع أنه من حقنا احنا محور
1: نعم هذا شيء معلن معلن
0: لكن أيضا نجي لعند هذا النقطة يا أخي معك حل بسيط، أنا أستطيع أنا أنصحك أنك تحرجنا وترفع الحصار وتنفذ كل الإشراطات المتفق عليها والموقعة وإحنا ما نفعل شيء من هذا مع إيران اللي بتقول نحن نعم. بنفعل أصلا مع إيران، إذا خلاص وصلت النتيجة لماذا لا تصل إلى هذه النتيجة وترفع الحصار وكل حالاتك اللي فعلت عليها وتحل المشكلة بالمعنى والمطالب التي حددها السيد وحددها الشعب اليمني وقوتها المسلحة وبعدها بسر وان البحر الاحمر مفتوح وباب المندب ما فيش على اشكاليه ودخلت وخرجت. طيب هكذا افعل. هم دحين بيراهنوا على ايضا المصري مواقف سياسيه يعني بيحاولوا يضغطوا فيها على مصر. مصر هي مستفيده اذا حتى لو غرقنا باب المندب اضطروا يتحركوا من قناه السويس وعاد الفائده معه. اذا كان المره الاولى في حق فلسطين قالوا انه سببنا ما سببنا يعني الدنيا عوافي بالمعنى. ثانيا احنا عندما نتخذ قراره لله وفي الله ومع الله احنا نتخذه بعيدا عن اي تبعات او احد يظنها او شيء. بقينا في الباكستانيين الذي لوحوا لان معاهم دحين جنود حوالي 5000 ولا 3000 باكستانيين قد استوردت من السعوديه بتفصيلات خاصه. يعني مش مساع حضرك اللي بيكنسوا في السعوديه الاراضي والذي بيمشطوا الشوارع والذي بيدخلوا المجاري عزكم الله والذي بيستخدموا استخدام السخره ولا زي الخدامات الذي بعضهم تعرضين للاغتصاب والقضايا مذكورة معهم حوالي 19,000 قضية خلال السنة الواحدة في شرطة السعودية ومراكز أمنها بيعلنوا منها 5 ولا 10 ولا 20 ولا 50. يعني هذا الباكستاني الذي عنده بيعاملهم هكذا مش مسع معهم الصدق. ليش مش مسع معهم؟ لأنه طلب من بعض الضباط لأن مكاتب التخديم الذي بترسل خادمات وخدة وشغالين إلى السعودية ودول الخليج هم قيادات عسكرية بعضهم معهم مكاتب التخديم هذا لهم معهم ولا كل خدامة ولا كل شغال ولا موظف مجاري ولا مكنس $100 اذا هو بيستلم 300 يعني معاه ثلث وعاده هذا كيصرف على نفسه الثلث وبقلب في الثلث. هذا العلم هذا شيء مؤكد على مواضيع مكاتب التخديم. فالسعوديه اول ما زرت تقول لهم اطرد لهم الخدامين والمكنسين والشغالات والخادمات. وهنا باكستان في بعض حالاتها وليست كلها باكستان حره باكستان شجاعه باكستان رجال باكستان وجفوا باكستان وقفوا اخر مره ضد الهند واضطرت امريكا ان تامر الهند انها توقف. باكستان وقفت ضد السعوديه الذي ساعدت الهند قبل سنة أو سنتين فقط عندما ذهب محمد بن سلمان وقال إن الدي إن إيه حقي ينتمي إلى الهند وإنه يلتقي معهم في أجداد الظاهر إن كان بخدامات هنديات من أي حالة علاقة بهن أو الله أعلم ما معنى حق التفسير بس قال هكذا بالحرف إنه يلتقي معهم وأيدهم في قضية عدوانهم على كشمير وكشمير قضية إسلامية يفترض أن من تتبناها من إيه منظمة المؤتمر الإسلامي رابطة العالم الإسلامي يفترض أنها من تتبناها ومقرها في السعودية. فإذا بالسعودية نفسها تتعاون مع عدو كشمير وإسلاميتها وتعلن رسميا أنها معها ويومها تطالب الباكستان بالمديونية الذي عليها مليار أو مليارين من أجل الضغط على حكومة باكستان. تملكم إيش اللي حصل؟ اللي حصل بعدها أن أمريكا قد ناوية على حرب ضدنا سواء كانت قبل أو ذا الحين ويومها كنا عاد إحنا بنواجه حروبهم بشكل الذي إحنا عليه. فأمرت السعودية أن تتقارب مع باكستان لكي تستخدمها بالمعنى أن تحيد باكستان الذي كانت يومها قد ارتفعت علاقتها بشكل كبير جدا مع إيران وتقاربت جدا مع إيران. يقول لي شما عملاقين نوويين إسلاميين ويصبحون متعاونين مع بعض بالمعنى هذا إذا
1: خطيرة يعني. عليهم.
0: فبعدها استخدموا محمد بن سلمان وهو بعدين ذكر الدي إن إيه ورسلوا له كم ما رسلوا وبيتحاكوا يعني المزايدة هذا اللي بيلوحوا بها وأرادوا حتى باكستان أن تكون ضد إيران لكن في النهاية اضطروا أن يخلوها بس مجرد وسيط. وضاف ترامب لكي يفرض عليهم شروط 15 يوم يستجدي باكستان أن تتدخل فيها وغيرها وغيرها بالمعنى. عموما انا بقول لكم دحين ذكرت بس موضوع باكستان وعلاقته في الموضوع على بقيه الاقطار والحالات الاخرى من بقيه الدول. لا هذا اليمن وقد قدر له الله ان يعود الى ما ينبغي ان يكون عليه ليس فقط انقاذا لليمن. نحن الان نعمل انقاذا للامه رفع الحصار على الامه. الامه محاصره في دينها في اخلاقها في قيمها محاصره بالنسويه التي تشتغل عبر منظمات وعبر بلاوي في دول عربيه بقوانين تصل إلى حد الإباحية والمساكنة والبلاوي وغيرها من أشياء أراد الأمريكي أن يفرضها وغيرها وغيرها. الأمة محاصرة في قيمها ولذلك خطابات السيد القائد هي حالة حسم حصين تصل إلى مستويات عالية ويسمعها كل إنسان يعني لمن ألقى سمعه شهيد فيعود أدراجه ويرعوي وتصبح هذه المسائل تتوسع في إطار مسيرة هي قرآنية وتمثل الأمة كلها وليفهمها كل واحد من صلي. هل هنالك كلام فيها أو فيما يطلبها السيد القائد خطاب فيه خصوصية أو حالة خاصة بمجتمع معين عن مجتمع معين في الأمة العربية والإسلامية؟ لا هي حالتهم الأمة كلها. الخصوصية اليمنية فيها أننا في اليمن وأن القيادة هذه في اليمن وأن الله أناط الدور بهذا باليمن وبالأنصار زي ما أناط بهم في بداية الدعوة عندما أتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ووقع به ما وقع في مكة وبأصحابه الذين هاجر بعضهم حتى إلى الحبشة. فإذا به يذهب إلى الحالة الأنصارية الذي من الله عليها في ذلك الوقت أن تكون هي المتصدرة لما أناط الله بها سبحانه وتعالى بهذا المعنى بهذا الشكل. فالمسائل بهذا الحجم وبهذا الخصوصية هل يذهبوا إلى حيث ألقوا؟ نحن نكلمهم الآن ونحن في هذه العقدية نعرف إلى أين المآلات بفضل الله سبحانه وتعالى. عندما كان يتكلم البعض منا عن أشياء كثيرة ويظن البعض أن هذه مزايدة ويستغرب كان البعض يستغرب حتى وقد احنا في 18 أغسطس وقد احنا 2014 وقد احنا ملان الشوارع وشارع المطار ونخرج حسب توجيهات السيد عندما يقول غدا تذهبوا الى كذا وتمضوا في هذا الخط او في هذا الشيء، ويستغرب البعض يقول ان هذا الذي بيخطو هذا لا احد مصدق ان هذا النظام حيتغير وهذا البلاد يا اخي امر رباني، انت بتمشي مع الله، حيثيات اساسيه، قائد بهذا الحجم، شهداء بهذا الحجم يصدرهم السيد القائد الشهيد سلام الله عليه حسين بدر الدين الحوثي، هل تظن ان الله سبحانه وتعالى يذهب بدماء الشهداء؟ ها انت الان ترى ما تفعله ايران بعد دماء الامام الخامنئي، هؤلاء الذي لا علاقه لهم بالموروث الثقافي لهذه الامه هم الذين استكثروا علينا.
1: نعم سنتكلم بعد الفاصل استاذ محمد
0: ونحدد محدداتنا من خلال هذه المعطيات والخلفيه الثقافيه للامه.
1: نعم اذا مستمعينا الكرام نذهب الى فصل اعلاني يقطعنا عنكم ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام وقفه اعلانيه.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل ارقى ووظيفه علميه مرموقه، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة،
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز، جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عنهم قاهم
10: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
11: أهو
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
13: سبق فون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
1: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، عدنا لكم بعد الفاصل، ولا زال حوارنا جاري مع الكاتب والباحث والمحلل السياسي المتواجد معنا في الأستوديو الأستاذ محمد العابد. حياكم الله.
0: حياكم الله.
1: ونحن نواصل الحديث معكم عن محاورنا التي أعديناها عن حول آخر المستجدات فيما يخص العدوان والحصار السعودي المستمر على اليمن. يعتمد العدو السعودي حاليا على ميناء ينبع لتصدير نحو 75% من نفطها كبديل لمضيق هرمز المغلق. اليوم وبحسب تقارير الوكالة الاقتصادية والتحليلات العسكرية الدولية، وقع هذا الشريان الوحيد تحت نطاق السيطرة اليمنية. هل وقعت الرياض في فخ نقطة الشلل المزدوج هرمز وباب المندب معا؟ يعني وهل يمكن القول أن الهندسة الأمنية لخط الشرق الغرب سقطت تماما أمام الواقع الميداني الجديد الذي تفرضه المنطقة؟
0: ورد ضمن خطاب السيد القائد منشآتهم كافة، كلمة منشآت يعني نفطية وغير نفطية وعلى مستوى وغير كافة. ينبع واحد منها، يعني ينبع صحيح أنه في الشمال البحر الأحمر، وقد يكون معه مخرج عبر قناة السويس بالمعنى الحصاري انه قد يحاول، لكن في نفس الوقت هذه تعتبر من ضمن التعقيدات التي فعلا تجعله واقع. قبل يومين او ثلاث ايام تعرض لضربه اعتقد ايرانيه ووقع في حريق، لكن حقنا الحريق ثاني اذا ما وصلت المسائل للتصعيد، واضطرينا ان نصل الى مستوى ما قاله السيد بانه قد يستهدف المنشات كافه اذا ما بالغوا في حصارهم ولم يرعوا. فالمسائل حتى بالنسبه لينبع خليه بعدين ينبع لما بيظن انه عسير يتنبع، النهايه احنا اللي عن هذا ايه. فهي حالات كلها يعني هي مصالح بالنسبه للسعوديين، هي مصالح تخدم بريطانيا وامريكا، تخدم العالم وتخدم الكيان الاسرائيلي. الكيان الاسرائيلي بيستخدم نفط وبترول في مصانعه ومنشاته وفي سلاحه، من وين بيستخدمها؟ اي نفط عربي؟ عايز يستورد من امريكا؟ عايز يستورد من اي بلد ثانيه؟ بس انهم بيرسلوا في الورقه حق الصادرات انه مشوا الى الكيان الاسرائيلي خلال عقود مضات باسم اي شركات ولكنها تذهب اليه. حتى في فتره العدوان على غزه كان نفط سعودي اماراتي، من الامارات كانت تعلنها رسميا وترسل لهم حتى بريا على خط طويل، وايضا تركي يعني حتى من بعضها من مناطق عراقيه التي تحتلها تركيا وتشفط نفطها يعني تستخرجه، وكان تصدر منه الكيان الاسرائيلي في نفس الوقت الذي كان اردوغان يتكلم بانه يتضامن مع غزه. باختصار هذه الحالات فعلا مصالح للغرب وغيرهم. اليمن يستطيع أن يتحكم فيها، وصل اليمن إلى المستويات التي من خلالها يستطيع أن يمارس الحصار بالحصار، وهو العنوان العريض للحشودات الجماهيرية لخطاب السيد للمرحلة التي نحن الآن فيها، الذي تجاوزت قضية المطار بالمطار، بالميناء، البنك بالبنك. الآن الحصار بالحصار بما يشمل نقاط كثيرة، من ضمنها ليست فقط قضية النفط من الحقل النفطي أو من الميناء كصادر، الميناء نفسه قد يصبح مستهدف، قد يصبح هو نفسه محاصر.
1: نعم.
0: ميناء الصادرات أيا كان بالمعنى الذي يسموه ميناء سعودي. فالمسائل وصلت إلى هذا النوع من المستويات. السيد حدد أن المسألة ستكون بمعنى الجزاء من جنس العمل بالشكل الذي ستصل إليه. من أي ناحية؟ السيد تضمن في خطابه وهو مهم جدا وهو يتكلم عن حالة النفط، عن حالة ما يعانيه الشعب اليمني. ومن المهم طبعا ما تزال النقاط كثيرة في خطاب السيد القائد عن تلك الحالات أيا كانت، لكن النفط يأتي في صدارته لأن النفط من خلاله أو من تعمل مصانع الأدوية ومصانع الأغذية والمكائن والأدوات الزراعية التي تذهب لكي تحصد ولكي تحرث ولكي تقوم بالعمل في الحقول وفي المزارع وعلى مستويات الكثيرة. فالنفط والديزل الآن ولا أصبحت المواد الرئيسية في تحريك بقية العوامل الأخرى المتعلقة بالحصار الذي جسده على الشعب اليمني. يعني إحنا لو جيت السنتين هذه ما كناش دخلنا زمن الطاقة الشمسية كان ما عادش نعبي حتى التلفونات، مش إلى هذا الحد. يتخيل واحد أن هذه مبالغة، لكن هذا حصل في فترة ما. أن الناس كانوا يقولوا كيف يفعل في هذا الحالة، بس ان الله سبحانه وتعالى يوجد حلول. يعني زي ما حزب الله الذي حصل لبعض اسلحته ما حصل، او ظن العدو بانه قد احدث ما احدث وقد فعل، ولكن جت هذه فكره الطائرات المسيره ابو الياف ضوئيه او ابو خيط بالمعنى الضوئي الذي استطاعت ان تحدث في العدو اضعاف ما كان تحدثه. فالله يوجد بدائل. بدائل، احنا كنا ضمن البدائل، الان نحن في مستوى بدائل وبدائل البدائل واكثر من بدائل. ولدى هذه المنظومه العسكريه في اليمن والامنيه من الجاهزيه في استهداف العدو وموانئه الذي تحدث في خطاب السيد، وانه من ضمنها الحالات النفطيه وغيرها. ولا ننسى كما ذكرنا قلنا الحالات الزراعيه والدوائيه. السيد تطرق الى موضوع مهم جدا طالما كان في مقدمتكم للحلقه وانتم تتحدثوا عن الجانب الصحي الذي ورد في خطاب السيد القائد. الحصار الذي السيد القائد قال بيخلوا السفن المحمله بالبضائع لليمن شهرين وثلاثه واربعه، وتصل الاسعار الى 400% في بعض الحالات ضعف نتيجه تركها في جيبوتي او في اي ميناء. ما الذي يحدث هذا الشيء؟ عندما تجيء معك بضائع دوائية المفترض أن تحفظ في ثلاجات أو حالات معينة وتأخذ وقت إضافي زيادة عن الأسبوع الذي تكون في الطريق أو أسبوعين، تأخذ 3-4 أشهر أو حتى شهرين أو شهر، وفينا في بلد إفريقي وداخل حاويات، أو زي ما بيستخدموا أيضا المهربين. ونحن هنا ننصح المواطن الذي بيشتري بعض علاجه مهرب قصة أنه وفر في قيمته. التاجر المهرب ما بيقومش يفلت لك شيء في السعر، هو قد استفاد من نواحي ثانية، وفي نفس الوقت بيخبي الحاويات في صحراء مأرب في داخل حاويات حامية في وسط الحماء الذي ما عاد بنتحملش في بيوتنا، وصل إلى مستوى. فيأتي الدواء كما تطرق هذا من ضمن خطاب السيد القائد عن ذلك التأخير في جيبوتي وفي غيره، حتى الذي قد يدفع فيروسه. القيمة الدوائية للمكونات الدوائية داخل الدواء وله ماركة عالمية وله دواء مشهور بتصبح نسبة التشافي فيه أقل، نسبة التشافي فيه تنحصر إلى 20-30%. وأبو يمن داحين ممكن حتى بعضهم يسمعنا الآن ويقول يا لطيف، وأنا بين استخدم الدواء الذي كنت استخدمه من قبل 5-6 سنوات خاصة الأمراض المزمنة وما عاد ينفعني زي ما كان ينفع، لأنه قد السعودي في حصاره لك وصل أنه حتى الدواء الذي عاد يوصل وقد نسبة التشافي فيه والتعافي أقل، وتصبح في هذه الحالة التأثيرات فيه أقل وبالمستوى الذي وصلت إليه. فالحصار تأثيراته خطيرة جدا على أكثر من مستوى. لا تخيلش فقط أنه في العملة وفي سعر المواد وفي الجوانب الذي قد أحدثها وأحسبها كل مواطن ناهيك عن كل التأثيرات السلبية الذي وقعت من العدوان، عاد في تأثيرات التي البعض عادي تدخل في تفاصيل وكانت ناتجة عن العدوان. ها هي عينة من ضمن العينات تتعلق بأدوية، كان زمان الذي يستورد بعض الدواء يقول ليش هذا دواء ضعيف وهذا ماركة عادية وهذا ماركة قوية. الآن ماركة قوية وعلاج شهير ومنظم مهم لأمراض مزمنة أيا كانت نوعيتها أو أمراض عادية أو يتعلق بالسرطان أو بالقلب، وبيستخدمها الإنسان وقد تأثيرها الدوائي أقل بكثير، لأن السعودي رضح لك في جيبوتي شهرين لأنه جعلك في أوضاع غير مناسبة للحفظ الغذائي. إذا كان بعض المواد الدوائي إذا كان بعض المواد الغذائية بحاجة إلى درجة حرارة معينة من أجل لا تتلف، فكيف بالنسبة للجانب الدوائي؟ فالحصار هذا قد شكل كل شيطانية يمكن أن يتخيلها أي إنسان، وقد وصلت آثاره حتى إلى بعض الناس الذي يظن وقد يكون مشوا معول أنه حصار، لأن البعض هكذا بيتخيل أنه مشوا معصر. كنا نخرج نصلي صلاة السسقة وهذاك يخطأ وما يصلي صلاة السسقة، وكأن كيلو الطماط ما وقع إلا على الحوثي بألف وهو بيشتري كأنه بمية مع، يعني حتى بعضهم يعني وصل الغباء به بعض الحالات الذي كانت فيها غباء بهذا المعنى. هذه في ضمن حالات الآن نفس الشيء. الآن في مواجهة الحصار البعض إذا كان عدو سلبي، مع أن الشعب اليمني قد انفض يعني بشكل خرج وانضوى بهذا الحجم الكبير جدا الذي يفوق كل التوقعات، ولكن ما تزال هناك بعض الحالات التي تظن نفسها بمنأى عن الأضرار. اعرف أنه احتمال قد مات لك أحد في البيت في فترة ما نتيجة أن الدواء الذي أنت سقيت لأبوك بنفسك أو لأمك أو لمريضك، بينما كانت السعودية قد أفقدته قيمتها الدوائية أو أي شيء معين وأنت لا تدري ما الذي تحدثه ذلك حالة عدوان. ناهيك عن أولئك الذين كان حتى أحيانا يتعرضوا للقصف ويموت منهم ناس من أحزاب قد تكون منضوية ضمن العدوى، وكأنهم وصلوا إلى مرحلة اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا صواريخ ما عاد حجارة من عندك. من شدة العداء والإنضواء ضمن مشروع الخبث والشيطاني الذي يستهدف وطنهم وأمتهم، هؤلاء لا بد أن نوهلهم ونتذكر هذه. طبعا نحن لم نخرج عن خطاب السيد القائد ورد الوضع الزراعي والغذائي والدوائي، بل أن السيد وصفه إلى حد حبة الدواء وحبة الغذاء، تطرق السيد إلى هذه الحالات بالتفصيل وهو يستشعر. ولا ننسى أبدا طالما بنتكلم عن خطاب السيد أن نذكر بأنه الذي تحدث ومستشعر لمعاناة هذا الشعب على مستوى الذي قد بيأكل وجبتين في اليوم أو الذي بيأكل وجبة، وهذا عنصر مهم من خطاب السيد بحاجة إلى تفصيلات وحديث وتسليط الضوء عليها أكثر. بل أنه تحدث عن من وصلت الناس الحالة الذي ما كان يمكن أبدا أن تشحت واضطر بعض حالتها أن تستجدي. السيد بيقول هؤلاء كلهم وجيه وصلنا إلى هذه الحالة، تحملتوا ما تحملتوا، عانيتوا ما عانيتوا، أتى الوقت لكي تنتصفوا لأنفسكم، بقي هم أن ينتصفوا لأنفسهم. تلك الحالات اللي كانت عادية ما تزال بعيدة عن الانتصاف أو الإحساس بالضرر الذي شكله السعودي بالشكل الذي ينبغي أن تحسه، وتعرف أن ما تعاني أي حالة من الحالات الذي واقفها في أي مكان أن السعودي وراءها، وأنها يجب الآن أن تنضم وراء هذه المسيرة وهذه القيادة وهذا الشعب وهذه العاصمة وهذه الحكومة وهذا الوطن بالمعنى الكامل ضد من شكل ضدها هذا كله، لكي تنعتق وتخرج من عنق الزجاجة وتصل إلى الحلول التي وعد بها السيد القائد. السيد عندما يتحدث عن هذه الأضرار بجزئياتها فهو ينطلق إليها، هذه أساسها كلها أيضا بترول. بترول، والبترول الذي يخليه ما عادكم يوقف حقنا السفينة في جيبوتي لا شهرين ولا غيرها، عتكون تجي وهي بتغني يا فرح يا سلام وهي داخلة ميناء الحديدة وقد بتزغرد من الغاطس قبل أن نطلبها في منطقة خارج الميناء دائما تسمى الغاطس، تقف فيها السفن قبل أن يتم طلبها. السيد تحدث عن جانب مصطلح دولي دائما يطرق إليه السيد، هو الدمرج، الحالة التي تضيف أعباء على السلع عند نوع معين من التعاملات السلبية التي قد تتعرض لها أي حالة صادرات أو سفن بما يضاعف عليها الأعباء التي تنعكس أيضا فوق قيمة السلعة على المواطن. سيد تطرق وتطرق وتطرق وذكر أشياء كثيرة مهمة جدا، ولذلك الآن قد أعلن ما أعلن والشعب أيده. نحن الآن لدينا قيادة تستجيب للشعب بهذا المستوى، مشكلتهم هؤلاء أن عندهم حالة ملكية هي الذي تأمر وهي التي تقول حلال وحرام حتى على مستوى أشياء دينية. الملك يمنع سواقة المرأة، الملك يجيز، ما عاد يتكلمش إلا من خلال أنه هو الذي بيجيز وهو الذي بيحل وهو الذي بيحرم. مشكلتهم هنا وصلوا إلى أعلى مستويات، حتى أنه عندما أجاز لهم الترفيه والخلاعة وذلك الانحلال والطواف العراة حول مجسم يرمز إلى الكعبة والإتيال بالجنيفر ويلز وغيرها، كان عاد عندهم زمان مهرجان ثقافي اسمها الجنادرية، انتقلوا من الجنادرية إلى الجنيفرية، أعوذ بالله ما قد وصلوا إليه،
1: وصلوا إلى الجنة،
0: كانوا يوصلون هذا الحالات. يكون في علمكم لو ظل النظام السابق واستطاعوا أن يتحكموا في اليمن أكثر وأكثر كان يفعلوا مواسم صنعاء ومواسم عدن ومواسم تعز ومواسم حديدة وموسم إبو ومواسم، كانوا يفعلوها نعثة ما تحصل ولا في أي بلاد. لماذا؟ لأنهم ينفذوا مشاريع وأجندات وظيفية منذ أسسوا لكي يقوموا بها على رأس القرن الذي هم الآن يقاربوا.
1: نعم أستاذ محمد، على ذكر بيان وزارة الصحة تحدثت عن خسائر $7 مليار ووفاة آلاف المرضى نتيجة إغلاق مطار صنعاء، قانونيا وأخلاقيا كيف ترد صنعاء على المنظمات الدولية التي بدأت الآن تصرخ لحماية الشحن للعدو السعودي بينما صمتت عن المرضى وحرمان أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الأساسية لهم؟
0: طبعا الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وهو يتحدث يعني الآن صريحا نراها في السعودية رأي العين، قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
1: يستوفون،
0: وفي الجزء الثاني وإذا كالوهم. هذا العالم أيضا الآن في حالة التطفيف، بل أن هناك حالة داخلية تمارس التطفيف إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم. باختصار يتعامل في نفس الموضوع بنفس الحيثيات بنفس العناصر، ولكن من خلال أشياء يجعلها مختلفة جدا، وهي كما قلنا من نفس المعطيات بنفس العناصر، لكن يتعامل معها هنا حالة وهنا حالة. هذه مشكلتهم. نفس الشيء السعودية في تعاملاتها وفي تعاملات من يتعامل معها، بل أن هنالك عرب زعلوا من الحصار على الكيان الإسرائيلي الذي شكله اليمن في حرب الدعم والإسناد لغزة، وهم نفسهم الذين لم يتضامنوا مع اليمن. يا أخي لا تضامنش مع الحوثي، لا تضامنش مع المسيرة هذه، لأنك لا ترقى إلى مستوى أن تكون جزء من مسيرة قرآنية ولا من ثورة بهذا الحجم الذي قاده السيد عبد الملك الحوثي، ولا تنتمي إلى شيء من ما أصبحت مفرط فيه. نعرفكم ونعرف ما أنتم عليه ونعرف أحزابكم وعناوينها العريضة والخفيفة والتي لم تصلح شيء ولم تفعل شيء. كان على الأقل تضامن من ناحية عربية قومية يسارية يمينية أيا كانت مع الشعب اليمني كمواطني، قل يا اخي احنا ما احناش معاك، لكن هذا الناس لابد ان نعمل شيء. لم يصدروا بيان، فاذا بهم يصدروا بيانات ويتضامنوا، بل ويرسل النفط يوميا اردوغان الى الكيان الاسرائيلي، ولم يتوقف يوم. قام رئيس المعارضه الذي افترض انه علماني وقال لاردوغان وتحدد له القائمه بالضبط كامله، ما الذي يرسله من الغذاء والدواء والانجازات، بل وقطع الغيار لبعض المنشات او الحالات التي قد تتضرر، في نفس الوقت الذي كان يتشدق وتشيد به الجزيره والتنظيمات واتحاد علماء المسلمين حق القريضي وغيرها من الحالات. الذي الآن القرة نائب القراوي قد بدأ يصدر بيان ضدنا، اتحاد العلماء يصدر بيان ويقول أن حكومة صنعاء على إحنا غير بيان، ما قد فعلنا شيء من أول نخس وقد طلعت بيان. وأنت يا كلب يا حثالة يا الذي ترتدي عمامة لا تليق بك ولا تليق بها ولا تنتمي إلى أي دين، لم تتكلم خلال 10 سنوات مما تتعرض له اليمن من 100,000 مسرطن ومريض وطفل وحالة غذائية متدهورة وصلت إلى حد المجاعة وظهور الأضلاع، لم تتكلم يا حثالة الحثالة، يا من أنت أيا كان اسمك وما أنت عليه، فقط لمجرد أن تكرر نوع منظمات أو اتجاهات إسلامية تريد أن تنافس الأزهر، لأنه منظمة إسلامية تاريخية لها 1000 سنة بس لأن اسمها الأزهر أو لأنها مصر، وجيت فعلي في قطر اتحاد علماء، وجيت فعلي في الإمارات اتحاد هذاك الثاني الذي فعلوه والذي ينضوي إليه وينضم، وجيت فعل في البحرين، كل واحد يشيف على الإسلام ينسبه إلى نفسه ويشكله ويفتي به بالحلال والحرام ويفتي ضد أو معه حسب صاحب أصحاب السموم الملكي. هذا عدو إسلام لدى هؤلاء، والله لم يتكلم عن طفل أو وضع، لم يتكلم عن مجزرة صعدة، مع أن يوم الجزيرة تكلمت الصراحة معنا، كانت مختلفة مع السعودية جدا وغطت لنا حق مجزرة ضحيان بشكل معين، لكن لم تصل المسألة إلى يتضامن معنا اتحاد علماء المسلمين، ويجي الآن يزايد عليك هذا أو هذا. باختصار هذه الحالات الصحية والذي وصلت إلى أعراض وأمراض وأدت إلى شهداء، معنا الآن حوالي 160,000 شهيد ضحايا الحصار حق المطار وحده، عاد إحنا نعملها في لوحات نفعلها حول المطار حاويلاوي وبأسماء مضيئة، كل واحد اسمه وسنة الوفاة والمرض الذي فيه، ويكون يهبط واحد في مطار صنعاء ويشوفها ويدري ما الذي أحدثه فينا، سواء شخص مسافر عادي أو سائح أو منظمات أو في أي وقت بعد انتهاء العدوان، لن ننساها لكم، سنخلدها هذا غير فصل فقط المرضى، ناهيك عن غيرهم عن غيرهم. فالوضع الصحي فعلا وصل إلى هذه المستويات من الخسائر المليارية، ويستخدم السعودي كل ما يستخدمه ضدنا، وأراد أن يوصل الناس إلى أن يخرجوا يتظاهروا ويقولوا يا حوثي بصراحة تعبنا، زي الذي قالوا مع رسول الله كنا من قبل أن تأتي وبعد أن أتيتنا المنافقين، أرادوا أن يستغلوا بعض حالات منافقين وأن يمكنوهم من صوت معين، إن إحنا الصراحة تضررنا نتيجة يعني لو واحد سرق لقى شارع الهرم في مصر يقومين الرقاصة في خريان يقولين تضررنا من بعدها، فالشرف والعفة لا بد أن تعاني من ناحيتها، ولا بد أن تصل إلى مستوى تبطلوا فيها الممارسات التي أنتم عليها وغيرها وغيرها. عجز على حجة أن يأتي من يهديك ويقول لك كفاء انهزاما وذلا لإسرائيل لأمريكا للتدخلات الخارجية لصنع القرار في بلادك للتأثير على السيادة والحرية، هناك حالات بعضية جزئية حاول أولئك أن يستغلوها وأن يحدثوا من خلالها ما يحدثوا. لا، الشعب اليمني هو قد خرج بحجمه الحقيقي وبكل ما يمثله لكي يقول بأنه قد تضرر من عدوانك ومن حصارك وأنه يعرف عدوه، لأن أهم عدوان حصل من السعودي وأهم عنوان أن تعرف من هو عدوك.
1: بالتأكيد
0: هذا الذي حصل.
1: أستاذ محمد، في ختام محاورنا معكم، في ظل تحذيرات خبراء الشحن الدوليين بأن اقتصاد العدو السعودي لا يستطيع تحمل تبعات هذا الحصار البحري اليمني مقابل ثبات واضح من جانب صنعاء، كيف تتوقعون شكل الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة خلال الأيام القادمة إذا ما استمر هذا التعنت السعودي؟
0: احنا شعب يمني جلف، شعب قوي يعني، فضل سبحانه، شعب يتحمل، شعب يصمت. قالوا هي نكتة حصلت في أي في الحرب الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قالوا إن في رئيس الله أعلم من هو، هي نكتة. اتصل على عبد الله صالح وقال له ما هذا الذي بيحصل عندك؟ قالوا حرب ضد مناطق جبلية فيها ناس بتحاصرهم وتفعلهم، ما الذي فعلوه؟ وبعدين عندك حل، قطع عليهم الطرق، خطوط طرق، الخطوط الطريق،
1: خطوط السير،
0: خطوط السيارات والطرق ولا يا سير، قال ما بش معهم، ما فعلنا لهم. قالوا طيب قطع عليهم الاتصالات، قال ما بش عندهم ما وصلناهاش. قال قطع عليهم الكهرباء، قال ما فعلنا لهم كهرباء. طيب اقطع عليهم مشاريع المياه. قال ما في عندنا مش مياه. قال والله قد نيجي ايش تتضامن معهم اذا احنا المفروض نحارب معهم ضدك بهذا المعنى. فباختصار الشعب اليمني مثل اولئك الذين كانوا في الحروب الست ثم بعدها على مستوى اليمن يتميز غالبا بقدره على الصمود على التحمل سواء به او ما به ويواجه الظروف يسهر في الحقول وفي الزراعه وفي الحراسه ياكل اكلاتها الشعبيه الذي من اهم الاكلات يطبخ من ابسط الاشياء اشياء يجعل منها قيمه غذائيه متكامله بقدر ما يستطيع لديه من الادويه الشعبيه والطبيه ومن الفواتح والقراءات والذكر بالاضافه الى الاستعانه بالعلم وبالطب بكل اشكاله بما يصل من خلاله الى نتائج. فباختصار شعب متحمل شعب صامد يعني قوي. الكائن السعودي هو كان هكذا هو كان عربي واعرابي عنده هذا النوع من التحمل في فترات ما لكن المستويات الذي وصل لها الخليج خلال 50 سنة الماضية أوصلتهم إلى مجتمعات ترفية بل وترفيهية عادي أخزى وأصبحوا متعودين على الجيلاتي مدري من فين ولا هذا من أوروبا والفاكهة بتجي من حالة واللحوم بأنواعها المختلفة وهم كانوا يأكلوا ضب ونوق وجمال وهذه كانت تخليهم رجال وكانت تخليهم أقوياء وفيهم كفاتهم. الآن عاد باقي حالات قبلية نادرة لكن أيضا قد تأثرت حتى لديهم الأرياف باختصار لن يتحملوا كما تحمل الشعب اليمني. المقارنة بين تحملنا وهم وما وصلوا إليه من طفرة خليجية ومن حالات أكل وحالات تربية. أنا دائما ما أستدل بهذا الحالة أنهم خلطوا ما بين الاستهلاكي مع الديني إلى حد أنهم لو سئلوا من هم رضعة الرسول ما يعرفوا شيء حليمها السعودية ولا حليب السعودية نقولها ونكررها. هم لو وصلوا إلى مجتمع استهلاكي بشكل شديد جدا من يجلس في مائدة رمضان وهو فاتح أمامه بكل أسف كان سعودية سيشاهد أن كل ما لا يتخيل من صناعة الأرض فيما يتعلق بمائدة الإفطار وحدها قد أجنبية.
1: صحيح.
0: حتى الشراب والعصير يقول هذا المشروب الرسمي لرمضان كوكا كولا المشروب الرسمي لرمضان كوكا كولا الصهيونية الذي في العالم الإسلامي كله يقاطعها عندهم سموها المشروب الرسمي لرمضان والمشروب الرسمي للمملكة وغيرها من ترفيات وغيرها. هم وصلوا إلى مستويات إذا ما رهبوا إلى المول وما وجدوش على ما هو أو انقطعت عندهم أو انخفضت الرواتب. أما لو صرنا نحن نحاصرهم لحد نحن نوردها إن شاء الله في صنعاء هذه عاد حاجة بهرة. هذا إذا طولوها وطولوها زيادة كيف عن وصلوا ما الذي سنفعله بهم؟ لا يستكثروا علينا نصر الله لا يستكثروا علينا النصر الرباني. عندما أعاد حكام قريش رسول الله وأصحابه في الحديبية وقال لهم ما تدخلوش تحجوا هذا السنة ما جاء السنة اللي بعدها لهم بيفتحوها. لماذا؟ لأن هنالك أذن رباني قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فبخسر احنا بنتحاكم من خلال خلفية ربانية قرآنية مظلومية شعب ضد مستكبرين هم يتخيلوا نفسهم أنهم حالات نفطية بل نارية. شفتوا عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين يقول احنا نفط ونار وشعلات بتتصاعد نحن المحروقات
1: ما حد مجتمع زراعي
0: يعني احنا من طين وهم من نفط. هذه الحالة الشيطانية في الاستكبار في نظرتهم الى الشعب اليمني هي التي تجعلهم ترجعوا. هم لن يتحملوا ولن يصلوا الى ربع الاستحمام هذا من ناحية ومن نواحي اخرى فما بالك في مدارسهم في ذهابهم في كهربائهم في مياه التحلية حقهم. نحن مياهنا مننا فينا نحن بلدة طيبة ورب غفور. من يذهب إلى السوق ويشتري وينظر ما الذي يستطيع أن يأخذه بأي إمكانيات كانت التكافل الاجتماعي والشعبي الذي دائما ما يحظى عليه السيد ويستجيب له الكثير من الشعب ومن أصحاب الأموال وخصوصا في رمضان وغير رمضان فيه ما يكفي بشكل يقيم الأود. حتى الذي مع 19 ثلاث وجبات وقال السيد بعضهم وصلوا إلى وجبتين أو وجبة لكن هناك تحمل وهنالك في هذا المجتمع ما استطاع من خلاله. أنت عبارة عن حالة صحراوية
1: نعم.
0: أنت ما الذي ستزرعه؟ عاد عندك شوية مناطق يمنية هي التي عادي قابلة للزراعة وإذا عاد فيها شوية ماء في النهاية يعني احمد الله واجلس على ما قال هذاك الذي قال في المثل الذي لن نقوله الآن. ولكن باختصار هم حالة بهذا الشكل. الشعب اليمني شعب فريد من نوعه ولن يستطيع أن يتحمل ما تحمله أي مجتمع في الأرض سوى الفلسطيني. الفلسطينيين هذا لا سيد حتى في خطابه يتذكر عن تحمل الشعب اليمني وعن أسوأ حالة صعوبات ومعاناة تعرض لها شعب قال باستثناء فلسطين هم الذي يعني يفوقوا هذه الحالات كلها وبسبب العرب وأولئك في مقدمتهم العرب الذين في مقدمتهم السعودية. أما ما يسمى بالسعودي والكويتي والإماراتي والقطري وبقية القطري على غير على غير وأمثاله والله أنهم أصبحوا في حالة لم يعد بإمكانهم أن يفعلوا شيء. حتى السيارة لو ما هيش مكيفة مع سير سوقها
1: صحيح
0: خلاص
1: مش مستحمل وصلت الحرارة
0: عم الكويتي طول عمره عايش في تلك المناطق توقفت الكهرباء عندهم ساعتين ألغيت العمل والدوام والوظائف وتوقف كل شيء لماذا؟ لأنه المسافة ما بين البيت المكيف إلى السيارة المكيفة في الشارع اللي قد حتى بيكيفه ما عاد بيش في مكيف،
1: ما قدرش يستحمل،
0: ما عاد يستحمل حتى هذيك الدقائق الذي ما بين فاصل وفاصل وغيرها وغيرها. بالشكل في واحد في شريط خارج، في واحد كويتي وقال طفوا علينا الكهرباء 14 دقيقة، يعتبرها أنها حالة كبيرة طويلة عريضة يصير في سكان الحديدة وغيرها وغيرها وغيرها الذين ظلوا يعانون من الكهرباء أيام النظام السابق الذي كان يتلاعب ويسرق ويزيد التلاعب فيما يتعلق بمواجهة الحرارة عند أولئك المواطنين. إحنا عندنا مثل يقول ما يخلق الله بلاد إلا وأهلها أشد منها، وأيضا من قبل أي فاسد في أي وقت أيا كان، لكن هنالك كان حلول تعتبر موضوعية أفضل في الفترة الأخيرة. والشعب اليمني كما قلنا في كل الحالات يستقبل، بقي معنا نخرج من العدوان والحصار لكي تكتمل كل الأمور وتفي بوعد السيد بيض الله وجهه، وهو دائما ما يقول للناس حين يراهم أمامه بيض الله وجوهكم. فما الذي سنقوله نحن؟ والله لقد شرورغت العيون وهي تسمع السيد في آخر خطابه
1: فعلا
0: عندما قال ذلك الكلام وهو يقول نسئلكم الفداء، ثم أضاف وأضاف قال روحي لله وحياتي لله وفي خدمة هذا الشعب وعلى هذا المستوى. عندما يقولها وينطقها وبتلك الحالة التي أحسبها كل من سمعه هو يعلم إلى ما يذهب وماذا سينفذ وما الذي يعينه الله فيه، والشعب يستشعر المصداقية التي استجاب لها من كل الاتجاهات. سأختم بمقولة وهي تتعلق بناس لم يكونوا دائما مع المسيرة ولا يخرجوا في مظاهرة. ايش قالوا هذه المرة؟ قالوا الصدق الصدق في فترة كنا مريعين يا حين يا أخي، هذا لا ما كنتش نتوقع عن تصرف، لكن هذا ما استروش هكذا بيقول بعض من قالوا ولقيتهم أنا. قال يا أخي ذا حين الصدق خطاب السيد في محله يا بهاي عليها، أما أكثر من هكذا والله ما عند حمل السعودي لا هو لا أتباعه ولا حل. قال إذا ما عاد معنا الحل الذي قاله ورد في خطابه، إحنا الآن قد إحنا الصراحة والله جزء منا معاكم وبنراهن على هذا الرهاء. قلت عباقيت زي تستغفروا، قال والله أنا جزء تستغفر لو ما نشبع إن شاء الله جزء من منظومة الشعب يحيا وهو حي بطبيعته. هي حالة فكرية معينة كانت قد انغمست وذهبت حتى عند منظومة العدوان في بيانها وردت بأنها تستجيب إلى من قالت بأنه ولي الأمر. زايدوا هنا علينا باسم الجمهورية وحراس الجمهورية ويطبيد كي يقولون أن بلي أمرهم ما عادش حتى ملكية عادية، عادي ملكية ها بتقول عن نفسها سعودية أو أي كانت مسمياتها. فباختصار كل المعطيات تقول أن نحن الصح وأن نحن في خير وأن نحن في الطريق الصحيح، والمسائل حتى بديهياتها نحن لا نتحدث على أكثر من معادلة ليست فيها لوغاريتمات ولا قضايات جبر وهندسة، فيها معادلة 1+1=2 حقائق واضحة وذكرها السيد في خطابه وفي كل خطاباته وشرحها. العدو يتكلم من خلال مغالطات وأكذوبات وكل ما يحاول من خلاله أن يتلاعب بالعقول وعلى أتباعه أو المرتزقة التابعين له. هؤلاء هم من سيعانوا وهم الذين بدأ فيهم من بدأ
1: بالتأكيد. أستاذ محمد
0: الشعب اليمني كان يخرج في مظاهرة اليمن كلها في 70 كلها كان يجيهم كل المحافظة، الآن في 70 وحدها 10 أضعاف و20 ضعف من كانوا يأتوا إلى 70 وهم فقط من صنعاء وطوق صنعاء.
1: نعم.
0: وفي كل محافظة أيضا ما تزال مظاهراتها وحشودها وجماهيرها. إذا إلى أين تذهب المآلات حتى بالمعنى الشعبي والحشود؟
1: نعم.
0: الأمور واضحة والحمد لله رب العالمين.
1: نعم أستاذ محمد، مستمعين إذاعة سام فهم يقرئكم السلام كثيرا ويشكركم على هذا الطرح، ونحن أيضا بدورنا نشكركم جدا على طرحكم وعلى حضوركم معنا في الأستوديو، شكرا جزيلا لكم.
0: العفو حياكم الله.
1: الشكر أيضا موصول لكم أنتم سامعين الكرام على كرم وطيب المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الفترة، التحايا كل التحايا منا إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. دائما وأبدا كونوا بخير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: منذ طوفان الاقصى، سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: حارس الازدهار الامريكي،
9: from the US prosperity guardian،
8: الاعتراف
9: admit fashion،
0: الحقيقة
8: من عمق الى الاعلام الدولي
0: بلسانين.
8: two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين. اعداد وتقديم دعاء احمد الاكوع.
8: اليوم العزيز الاسرائيلي بالغ دهوة فلم يعد
9: يستهدف
8: المطارات والمصانع
9: والمستشفيات
8: الحادث الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
10: يقول التاريخ إن الجغرافيا قد تقبل المساومة، لكن الكرامة لا تقبل القسمة على اثنين. هنا اليمن، البلد الكبير بإنسانه، العظيم بإيمانه، الضارب بجذوره في عمق المروءة والشهامة. History says geography may be negotiated, but dignity cannot be divided. This is Yemen, a nation defined by its people, strengthened by faith and rooted in honor and courage. من هنا مرت القرون وظلت الجبال واجفة في مكانها، شاهدة على جوار استمر البغي واعتاد أن يمد ظله على حساب أرضنا، مستندا إلى وهم القوة والاستكبار. Centuries passed here where the mountains stood firm, bearing witness to a neighbor that embraced aggression and cast its shadow over our land, driven by the illusion of power and arrogance. رسالتنا اليوم عاجلة، واضحة وحاسمة، لا تقبل التأويل ولا تحتمل الالتواء إلى ذلك النظام وحماته خلف البحار. لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب، ولا بقاء لكم فيه بالحصار، ولا أفق لكم في أرض تنبت الأحرار كما تنبت الشجر. Our message is clear and final to that regime and its backers overseas. There is no future for you in Yemen through war, blockade, or intermediation. Yemen is a land that stands with freedom. هذا الحصار الجائر الذي لا تجد له شبها في عصرنا الحديث إلا ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة الصابرة، يأتي يوم ليتساءل عنه الصغير قبل الكبير والكهل قبل الشاب. ما للسعودية وحصار اليمن؟ سؤال هتفت به ملايين الحناجر، ملأت به الساحات واهتزت له العاصمة صنعاء والمحافظات. The blockade has sparked one question across Yemen. Why is Saudi Arabia blockading Yemen? Millions have raised the same call. شعب بأكمله خرج يرفع صوته مستنكرا هذا الغدر الوجودي. An entire nation has spoken out against it. يسأل التاريخ في صمت، هل كان منا عدوان عليهم في أي يوم؟ هل نازعناهم حدودا أو نافسناهم نفوذا؟ لقد كنا الجار المسالم الذي طال حلمه، بينما ظلوا يذكون أحقادهم ويحيكون مؤامراتهم حتى تمادوا في عدوان شامل وحصار لم يترك في بيوتنا حجرا إلا وأثر فيه. History asks, did Yemen ever threaten them? We sought peace while they escalated a conflict and blockade. وحين جاء زمن الطوفان انقشعت الغمامة وظهرت الوجوه على حقيقتها بلا مساحيق. حين وقف اليمن مقبلا غير مدبر، مساندا لفلسطين المحتلة وجراح غزة، اختار الجار خندقه، انحاز إلى أمريكا وإسرائيل، فتح مطاراته لطائرات العدوان، ووقف سداً أمام صواريخ اليمن الموجهة لقلب الكيان، وكأنه يحمي العار بيده. When Yemen packed Palestine, the neighbor chose the opposite side, aligning with the US and Israel and obstructing Yemen's response. ومن عجائب هذا الزمان وتناقضات المأساة أن مملكة لا تملك حماية نفسها وتقبع تحت الوصاية الأمريكية الكاملة تريد أن تفرض وصايتها على بلد الأحرار، أرادت أن تتحكم في أنفاس مطار صنعاء وتحدد وجهات سفر المرضى والمسافرين، وتحرض على تفتيش السفن وتأخير القوت عقابا لهذا الشعب العظيم، لأنه تجرأ واختار حريته وسيطرته على قراره السيادي. أرادوا تدفيعنا فاتورة الاستقلال، فكان الرد أسرع مما يتخيلون. A kingdom under foreign protection sought to control Yemen's sovereignty, airspace, ports, and supplies. Yemen answered faster than they expected. لكن لقد بلغ السيل الزباء وأبى المستكبر إلا استكبارا وعنادا وإذا كان البغي يظن أن الصبر ضعف فإن الصبر في قاموسنا هو البارود الذي ينتظر شرارة الانفجار. Patience was mistaken for weakness, but in Yemen, patience becomes strength. اليوم هب شعب اليمن هبة رجل واحد على قلب قائد واحد بقضية واحدة وهدف واحد لا ينحرف عن مساره. Today Yemen stands united behind one cause and one purpose and one leader. إنها اللحظة الفاصلة في عمر الصراع، لحظة الإعلان عن كسر القيد أو أن تتكسر النصال على النصال. نعم، لتتكسر السيوف على السيوف.

هواءنا وسماءنا وأرضنا، ومن أراد غير ذلك فإن جبال اليمن قادرة على ابتلاع العروش كما ابتلعت الإمبراطوريات من قبل. The era of pleading has ended. Peace requires respect for Yemen's land, skies and sovereignty. إلى أولئك الذين راهنوا على انكسارنا، انظروا إلى الساحات التي مرت، اقرأوا الوجوه واسمعوا الهدير. هذا شعب لا يعرف النكوص ولا تهزه ريح الوعيد. To those who expected Yemen to break, look at the crowds. This is a nation that does not retreat. لقد ولى زمن الوصاية إلى غير رجعة، وأصبحت أوراقكم كلها مكشوفة ومحترقة تحت أقدام الحشود. The era of foreign guardianship is over and every card has been exposed. نحن لا نعتمد على حلفاء من ورق ولا نرجو أمانا من قوى الطاغوت. نحن شعب بصلابته وعنفوانه على الله توكلنا وإليه أنبنا، نعم المولى ونعم النصير. We rely on no paper alliances. We stand by our resolve, placing our trust in God, the best protector and the best helper.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ ذروته فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع
1: والمستشفيات
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين.
4: شعبنا العزيز يمن الإيمان يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء يمن الجهاد في سبيل الله تعالى يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق يمن الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بسط لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.

فاصلة ظهيرة بنكهة التحدي والصمود والعداء لأمريكا وربيبتها المهلكة العبرية السعودية. فاصلة كلها عناد وعصيان وتمرد ضد الكفر والفجر والباطل، ضد نظام آل سعود المتصهين والمتقبح والمتعري من كل عروبة ونخوة. سلام واحترام وود ومودة لكل من خرج الجمعة الماضية بكل تحد للعدو السعودي وبكل تأييد وتفويض وتوكيل لقائد الثورة، بكل تفويض للقيادة، بكل فداء واستبسال واسترخاص لروحه مقابل إعلاء كلمة الله، مقابل العيش بعزة وكرامة

دام في اليمن قلب ينبض بالعزة فلن يكون للعدو راحة بتاتا، لن تنكسر أمة جعلت الصبر زادها والإيمان سلاحها والكرامة غايتها والشرف مطلبها. نعم، ارفعوا رؤوسكم، ارفعوا رؤوسكم يا شعب اليمن، فالشعوب العظيمة لا تعرف بأيام الرخاء أو الرفاهية، لا، بل تعرف كيف تقف حين تشتد المحن. ازرعوا في قلوبكم اليقين، في نفوسكم الصبر، وفي أعمالكم الثبات. إرادة الشعوب الصادقة أقوى من كل التحديات، والكرامة لا تشترى ولا تنتزع ممن تمسك بها. أعزائنا المستمعين، كيف هي معنوياتكم تجاه ما يحدث اليوم؟ كيف هي معنوياتكم بعد بيان العميد يحيى سريع وهو يقولها بملء الفم؟ الحصار بالحصار، الموانئ بالموانئ، المطار بالمطار. أخبرونا بكل ما تود قوله عبر أرقام الاتصال والتواصل للرسائل 2-09-991-991، واستقبال الاتصالات على الرقم 3226-53.

0: ولن يخدم السعودية نفي ولا إنكار لحصارها علينا، القيود المفروضة على اليمن، البيانات الصادرة من الأنظمة المجاملة والمتخادمة معها، ولا العليمي ولا فهلوته ولا غيرها لن يخدم السعودية. الأمور باتت واضحة، الكل بات يعرف ويعترف أن عدونا اللدود وأن عداءنا موجه للعدو السعودي، مهما حاول جعل نفسه وسيط في هذه المعركة، إلا أن الكثير أصبح يعي ويدرك أن العدو هو السعودي، أن طرف عداءنا هو السعودي.
1: إننا اليوم على توزيع تامة إن شاء الله.

بيان العميد يحيى سريع لم ينسف فرص السلام، بل كشف بوضوح العقلية التي تحكم الطرف المعتدي، التي تحكم السعودية. وهذا البيان أثبت أن المشكلة ليست في المطالب اليمنية العادلة، وإنما في إصرار عدونا على إنكار الجرائم والتنصل عن المسؤولية. ونحن أصبحنا مدركين لهذا. شعبنا معول واطلع على مثل هذه البيانات، وازداد قناعة بعدالة قضيته التي تمثل اعتداء سافرا من السعودية، واعتداء أخلاقي على اليمنيين بكل المعايير. أصبح الكل يدرك هذا، وأصبح العداء للعدو السعودي أكثر وأكثر.

الرسائل التي وصلتنا. أولى الرسائل تقول: السلام عليكم، نقول للسيد نريد الحرب، ملينا من الانتظار، نريد نكسر السعودي، ويريد زامل يا بنادقنا ما شريناش الغربات وزينة. أمل من أم منصور، شكرا لك يا أم منصور.

هذه بنت اليمن بتقول السلام عليكم، أسعد الله ظهيرتكم. نقول لي السعودي أنت تحت الجزمة، أنت ومن معك عبد لا، وإسرائيل مشوك على كيفهم مثل العبد، وأنت أصلا عبد وتطلب زامل يصلح المسير. زامل مش مكتوب بشكل واضح يا بنت اليمن.

أسعد الله صباحكم، كيف أنت يا عزيزتي الغالية رحاب، ونبارك للقوات المسلحة اليمنية على قرار حظر الملاحة البحرية السعودية. نقول الحصار بالحصار، حرام أنه ودف العدو السعودي مع اليمن، حتى أن العدو السعودي مش حق حرب، هو حق كبسة وكيكة ورقص ونوم وبس، هذا هو. أصدق تحياتي لش يا رحا، ولو سمحت زلفة زامل اصمت ولا نخس يا خاين، معكم تسبيح حسن.

0: معنا مشاركة هاتفية. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ بخير الحمد لله. من معنا؟
1: معك محمد الأيوبي.
0: محمد الأيوبي حياك الله أخي محمد.
1: حياكم الله. صلاة. طبعا احنا بنوجه رسالة لأولاد عيال مردخاي، خلاص لا تفاوض لا تفاهم لا نقاش، إلا نحن نتفاوض بصواريخ وطائرات صغيرة وحصار، لأن هؤلاء 4 سنوات حكموا على للأسف الشديد، يعني للأسف شوفي عسلا أين اتفاقية غزة والضامنين؟ أين الضامن على غزة؟ أين هؤلاء المصري والأردني والقطري والإماراتي والمغربي؟ كل هؤلاء الخانعين يعني الآن مجازر في غزة وتفاوض في القاهرة، تفاوضوا على إيش؟ فلحنا يا رسول إحنا سئمنا هذه الأشياء، والكذاب كذاب سواء الأمريكي والبريطاني أو أسياد مولان الوكلاء حقهم الذي فاوضوا هذا برق، هذا السيد برق ما جابوا أبو عندنا خلاصنا وصلنا برق، هذا قد مبرمج على أمريكا وبريطانيا، ونقول لعمان شكرا جزيلا أبديت دورك، وتشكر الشعب اليماني الشقيق وشعب عماني رائع وقيادة حكيمة، لكن لم ينصع العدو السعودي. ولهذا يا أستاذ احنا نوجه رسالة قوية نقول للشعب اليمني شكرا جزيلا على هذه الاندفاع الحقوقي، الاندفاع السيادي، الاندفاع الجيد، الاندفاع الحقوق، بس نريد منهم طلب واحد، انه كما خرجوا طوفان بشري نريد منهم طوفان ضرب، يعني 100 ريال الى رقم 150 170 180، يعني تصور يا صالح كان طوفان بشري يكون طوفان ضرب هكذا، احنا بحاجة الى طائرة مسير، بحاجة الى صواريخ، بحاجة الى ذخيرة، بحاجة الى تموين، بحاجة، فان شاء الله باذن الله الشعب هذا اولا واجب علينا، مش مننا فضل ولا مننا تكرم ولا احسان، هذا اللي في البيت واجب عليه انه يدعم بكل وسيله، والحمد لله شكرا لله، واحنا قادمين على جوله طبعا حاسمه وجوله صعبه وجوله قويه، لكن لا يصعب على الشعب اليمني، الشعب اليمني تجاوز كل ارقام المهوله، تجاوز امريكا، تجاوز بريطانيا، تجاوز كل طردت حاملات الطائرات، وهذا المغفل ايش بيسوي؟ اذا كانت امريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الاوروبيه كلها حجزت البحر الاحمر اساطيلها وفرقاتها وهربوا، يعني غلقنا نصها وهربوا، ما جاهز هذا ايش بيسوي؟ هذا ان شاء الله يتلقى صفعه بعد صفعه، لانه يتعلم من الشعب اليمني، احنا قد كنا مشينا لكن قالوا لا حق الجوره وحق باقي الدول خارطه الطريق بارسم وقعوا وقعوا اصبعوا كذابين، قال الله اذا لعنت الله على الكاذبين، وين حقوقنا الا بسلاحنا بايدينا.
0: نعم اخي محمد
1: باذن الله، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك في امان الله. وها نحن نقولها أن من الأفضل أن نموت 1000 مرة ولا أن نبقى تحت سيطرة عبد للأمريكي أو الإسرائيلي، يتحكم في مرضانا وفي طلابنا ويتحكم في تجارنا، يتحكم في من يدخل موانئنا ومن يسيطر على ثرواتنا وأيضا ينهبها، لن نرضى بذلك.

رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. العدوان المجرم الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي حاملات الطائرات هربت من البحر الأحمر، تضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى صيانة. إذا تحركت شيئا قليل احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت من ميدان المواجهة وعادك تشتي تحمي السفن حق المجرم السعودي. هذه رسالتي للعدوان السعودي الظالم، ارفع الحصار على مطار صنعاء وارفع الحصار على شعبنا، وإلا القوات البحرية أيديها على الزناد في أي سفينة نحرقها، مثل ما حرقنا حق البريطاني. كان عبرة لدول الخليج يا سعودي، إذا أنت تورط جرب، لا تنفعك لا أمريكا ولا إسرائيل. والله يا سعودي لا نحرق أرامكو. القوات المسلحة اليمنية يديها على الزناد. تحياتي للعميد المجاهد يحيى سريع يحفظه الله، شكرا لك.

أبو خليل الحاوي بيقول شبت الحرب شبت يا بن سعود إحنا لها، أمركم محسوم في كل مكان وفي باب المندبات تعرف أهوالها، جيشكم كرتوني دجاج مثل في البحر والمثلج، ها جيشكم كرتوني دجاج مثلج في البحر والبر بان ندوس خشامها، انتو بقرة حلوب، أمريكا وإسرائيل ماسكة ضروعها تحلب أبتكم، ولما تجفوا يا ويلكم منها، أنتم عملاء خاينين والعمالة والخيانة ساكن أجسامكم ببوابها بأبوها وجدها. المرسل عبدة علي حاوي، ونطلب زامر رجال البحرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتم الأستاذ رحاب؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية ونقول للسعودية حان وقت الحساب والعقاب، الكل خرج واستنفر وأعلن الجهوزية، نحن جاهزون مستعدون معكم، فاتحة القدس زامل، هاتوا الحرب الحقيقية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الله يحفظك ويسعدك. من بنت جواح سنحان أطلب زامل على ذوقك وتهديها لأخواتها المشاركات. رسالة أخرى بتقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا غاليات رحاب، والمخرجة الله يحفظكن ولا يحرمنا من صوتكن وكلماتك الجميلة كجمال. شكرا لك يا هنوف.

سلام الله عليكم أستاذاتي رحاب، أخباركم؟ العدوان السعودي مواصل للحصار والحرب على الشعب اليمني، بس والله ما بيزيدنا عدوانكم واستهدافكم إلا يقينا وعزيمة وإيمانا وصبرا وثباتا بفضل الله وبفضل شعبنا اليمني المؤمن المجاهد وبفضل السيد القائد عبد الملك الذي أرهبهم بخطابه في كلمته الأخيرة، ونحن جاهزون ومستعدون ولن يخوفونا آل سعود. المكالف الذي ما بش فيهم مرجلة لعنة الله عليهم، بنت بونجوم المحاجري وزامل تنوره.

بندر الوصابي بيقول المعنويات عالية فوق السحاب يا أيها اليمن السعيد، تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن، يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا ربع حمير يا قبائل ذي يزن، يا سادة الأيام يا من حطموا إيوان كسرى السعودي المجرم، حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل، لكن نحن أبناء الشعب اليمني سنكسر هذا الحصار بإذن الله تعالى وسنرد جميع حقوقنا المنهوبة. زامل قل للملك وابنها المهفوف.

السلام عليكم. نشكر القوة الصاروخية ونحن مع السيد حتى النصر أبو عاطف الوصابي. ورسالة أيضا بتقول السلام عليكم، معكم الأخوات زينبيات من مرتفعات جبال الوصاب الشامخة، والدماء التي روت تراب اليمن والبيوت التي هدمت على رؤوس ساكنيها من قبل النظام السعودي لن تزيد هذا الشعب اليمني الصامد إلا تصميما على انتزاع حقوقه المسلوبة وبناء مستقبله بعيدا عن أي وصاية أو هيمنة. نحن شعب نبني الحياة من رحم المعاناة ومعنوياتنا إلى سابع السماء. التحية للسيد القائد حفظه الله، وزامل إلى الجبهات ربي يناديني، والتحية لكل الغاليات.

صباحكم عزة وكرامة وانتصارات. كيفش أختي الغالية رحاب؟ والمهرجة تحياتي لبشير الخير العميد يحيى سريع، وتحياتي للقوة المسلحة اليمنية. معنوياتنا فوق السحاب بعد البيان الأخير، الحصار بالحصار وجروح القصاص. تحياتي من بنت أب الإباء وتطلب آخر زامل عيسى الليل.

من الرسائل التي وصلتنا أيضا هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سننتزع حقوقنا من كل طاغوت يا سعود، سنهزمهم وندمرهم تدمير لا مثيل له، نحن جاهزون لمواجهة أي أعتاء ولا نخاف إلا من الله وحده لا شريك له، ونطلب منكم زامل ما نرمي إلا القلب ولا الجمجمة. معاكم أم براء المروني. شكرا يا أم براء.

السلام عليكم، كيف الحال؟ نحمد الله ونشكره على البيان الذي قدمه يحيى سريع، والله إنه بيشفي الصدور. ونشكر الشعب اليمني العزيز على الخروج المليوني في ميدان السبعين وبقية المحافظة. تحية للعميد يحيى سريع والسيد القائد حفظه الله، وتحياتي لكنا هاجر صدام، وشكرا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ نقول للسعودية المطار بالمطار، والبنك بالبنك، والحصار بالحصار، ونطلب زامل تنورة. تحياتي لكم جميعا، معكم يعقوب الوصابي.

كانت كلمات هذه الزامل من خط أو بقلم الأستاذ حمود محمد شرف. كلمات الزامل جدا موفقة ورائعة وتشفي الغليل. نواصل قراءة الرسائل وبتقول: نقول للسيد حفظه الله: سوف نرفد الجبهات بالرجال والمال وكل ما نملك، أرواحنا وأزواجنا وأولادنا فداك، ونقول للعدو السعودي: الحصار بالحصار والجوع بالجوع، ومودة المحاقري.

0: لك وهتبكي.
1: ومن الرسائل أيضا، السلام عليكم، معكم مشتاق فؤاد، حرقنا بنور الحق نجم المخاوف وجئنا بيانا كالحسام المواقف. والله القصيدة يعني ما سلام لقائدنا العظيم وسيدي وأبطال بحر في لهيب العواصف، سنضرب كبر المعتدي في دياره ونسحق حلف الغدر رغم المخاوف، ولن ننسى غزة في كفاح وعزة، لها النصر قادم برغم العواصف. أطلب منكم زامل يا حكام الخليج المهابيل، مع تحياتي لكم أخوكم مشتاق فؤاد. أعذرني يا مشتاق إذا لم أستطع قراءة بعض الأبيات من هذه القصيدة بشكل جيد. من الرسائل أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد أوقاتكم بالانتصار العظيم، ونقول للعدو السعودي والله لا تندم، أمامك شعب مؤمن وتبع قائده، مطار صنعاء بمطار الرياض، المؤمن بالمؤمن والسفن الموانئ بالموانئ والسفن بالسفن والبارجات بالبارجات. نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن عصاك الذي ما تعصاك أو ما تعصيك. زامل عقل يا سعودي، معكم عاشق الوطن.

رسالة بتقول كل يوم نصمد فيه هو هزيمة لرهان من أراد لنا الانكسار. اليمنيون لا يقيسون الطريق بطوله بل بعدالة القضية التي يسيرون من أجلها. شكرا لك يا مرسل الرسالة.

0: عليكم، كيف حالك أختي رحاب؟ نشكر القوات البحرية، تحية لهم من القلب، ونقول للسعودية مهما فعلتم سوف تظلوا تحت وإحنا فوق منتصرين بإذن الله. وتحياتي لكم رحاب وزلفة من وديعة.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والدي.

أعزائنا المستمعين، نعم سنواصل قراءة رسائلكم، أعدكم أنه لن ينتهي موعد الحلقة إلا وقد أتممت القراءة، ولكن يقطعنا عنكم هذا الفاصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: الإمامة في الحجات.
1: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، وكما وعدتكم سنكمل قراءة رسائلكم الكثيرة التي وصلتنا عبر أرقام الرسائل، تخبرون فيها عن معنوياتكم وتوصلون تحاياكم للقوات المسلحة اليمنية وللناطق الرسمي لها، وأيضا للسيد القائد، ولنا أيضا في طاقم إذاعة سامي FM. رسائلكم كثيرة جدا وسأحاول قراءتها جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟ والله إن السعودية ما بتهز لليمن شعرها، اليمن تحت أمرك يا سيدي وعيني عبد الملك، وأطلب زامل ما به عذاب لا إلا عذاب جهنم مني أنا الزهراء محمد علي القاسمي. صباح الأسر والصمود والثبات، نقول للسعودية والله مشتاقين ومتلهفين بقوة لمواجهتكم، وأقول لسيدي وتاج راسي نحن سلاحك في يدك اليمنى، ومن من وقار يحيى سليمان النميري، شكرا لك يا وقار. عاشة الأسامي، لأول مرة أسمع هذا الاسم وقار.
2: شعب الإذاعة نقلك في العز والتاريخ حقية تغني في
1: البيان. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أوجه التحية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللرئيس مهدي محمد المشاط والعميد يحيى سريع، وأطلب زامل حي الرجال، حي اللي بيطلبوا زامل يكونوا يكتبوا سواء يعني اسم الزامل الرجال. وتحياتي لعبد الرحيم الوصابي، هذه الرسالة كانت من أحمد الوصابي، شكرا لك أخي أحمد.
2: الحرب الحقيقية من جميع المناطق، ثور البانك والأعصار غربية وشرقية.
1: المعنويات عالية طبعا لأن العميد يحيى سريع حفظه الله، الله يرفع المعنويات. كان من المفروض من زمان نفرض الحصار بالحصار، لأن السعودي يحسب أن الشعب اليمني ضعيف، ضروري يشوف من الشعب اليمني، بس كان معنا واجب إنساني ما سمح لنا بظلم لغزة، كيف بنسمح في بلدنا الحبيب من أم منصور؟ وأطلب زامل خط أحمر يا باب المندب.
2: مع

رسالة بتقول: سلام الله عليكم قائدنا حكيم، شعبنا عظيم، ويل للسعودي من يمن الأنصار، قرر اليماني الحصار بالحصار، قرار هذا قرار ما منه مفر، والقسم ما ذاقته إيلات قل ما تذوق قبل ما تذوقها السعودية والإمارات، بصواريخ بالصواريخ والمسيرات، والصاع بان رده بالفصاع، وكل الشكر والتقدير والاحترام لقواتنا المسلحة التي سوف تلقن الغزاة الضربات الأشترية، وسلام من الأخوات جواهر ووجدان ونشتي زامر رجال الموت لعيسى الليث، وتحياتنا لك وللمخرجة.

صفية النعمي. صفية النعمي بتقول السلام عليكم، السعودية سنحاصرها بمثل ما حاصرتنا، ونقول للسيد أرواحنا لك الفداء يا تاجا فوق رؤوسنا، نحمد الله على هذا القائد العظيم. وتحية

0: السلام عليكم. يجب أن نثق بالله لأنه على كل شيء قدير ويجب على الناس على أن يتحركوا على أساس دين الله على هدى الله ويثقون بالله وثوقا عمليا ويبتنون على أساس قرآني، فهذه سنة الله أنه ينصر أولياءه. من أم علي الجرموزي، شكرا لك أم علي. رسالة أخرى بتقول: السلام عليكم، أسعد الله ظاهرتكم بكل خير، تحياتي لك رحاب يا أغلى مذيعة، وكيف حال المخرجة؟ والله إنا مستمعون لكم دوما وليس يوما، وأسأل الله أن يحفظ السيد القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش واللجان الشعبية الأبطال الأحرار، وأقول للسعودي والله بإنا لا نهابكم ولا نهاب دول الخليج بالكامل، ونحن يمنيون لا نهاب من الموت ولا من الحرب، والله حربكم ما تزيدنا إلا صلابة وقوة، وإلى آخر الرسالة الطويلة. وأطلب زامل يا ليتني طير وعلي وزور صعدة وأبو جبريل.
1: الحق تذهب رايتي كل غاية يا جند ربي وسعوها وسعوها.
0: ليس اعتباطا مني أنني لا أكمل قراءة الرسائل الطويلة جدا، ولكن لأترك مساحة لقراءة باقي الرسائل، لسيما أنه تبقى القليل من وقت الحلقة والرسائل لا زالت كثيرة. هنا بتقول رسالة: أسعد الله ظاهرتكم بانتصارات أختي خديجة النعمي، أختي زلفة، نبارك للقوات البحرية، أرغم أسفياني على وجع روجع، وهذا تكون الموقف وهذه تكون القوة، العدو لا يفهم سوى لغة القوة، نحن أمام وفرض معادلات استراتيجية جديدة، يا من عزم من اليوم أصبح وضعنا ما تغير. تحية على كل أبناء القوات المسلحة بكل تشكيلتها، وجه تحية لأختي بنت دريهمي وباقي الأخوات المشاركات. شكرا لك مع الله أخت الشهيد، شكرا لك يا أخت الشهيد. حاولت أن أقرأ الرسالة وإن كان فيها أخطاء كثيرة.
2: من المجاهدين بالذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

0: هلا بشهور. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكل من يشارك في هذا البرنامج. السعودية ما زالت تراوغ وتماطل، نريد أن نسمع عويل آل سعود من فؤاد أحمد محمد الحرف، وهذه رسالة بتقول السلام عليكم.
1: بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
0: السلام عليكم على وعلى الشعب الذي سجل صفحات ناصعة في سجل البطولات والتضحيات. السلام على شعب الحكمة والإيمان الذي يمضي لانتزاع حقوقه بكل شجاعة وعنفوان وتحدي، ورغم كل الصعاب والتحديات والمعاناة إلا أنه قال للعدو السعودي المجرم وبكل إباء ولن ينثني أي شيء عن انتزاع حقوقنا. وبيان العميد سريع قد عبر عن ما في قلوب الجميع، ومسلم تسليم مطلق للقيادة الحكيمة، وسنظل مع البدر أبا جبريل صامدين كالجبال ولن تهزنا رياح، إلى آخر الرسالة من فداء أهل البيت. شكرا لك يا عزيزتي. نوجه أو نوحي العميد يحيى سريع الله ينصر القوات المسلحة اليمنية وزامل تنورة. كلنا تحت أمرك يا عالم يبتدى أنت قايم. أبو علي الشامي بيقول نحن نقوى بالله ونتعافى بالله ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله، والمعنويات عالية وجاهزين لأي موجة، مستعدين للعدو السعودي من جبهة تعز، وأطلب زامل معنويات عالية. السلام عليكم، نبارك للضربات الحيدرية وكمان تحذيرنا للعدو السعودي الأمريكي، نقول والله لن ننتزع حقوقنا من أكبادكم، ولن تسر دماءنا هدر على ابن سعود من البتول عباس. شكرا لك يا بتول. رسالة أخرى بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ القوات المسلحة على ما قامت به، نقول للعدو السعودي موت وت العرب، ها ما تموت العرب إلا متوافية، زامل راسي في دراسك يا سيدي، وإن شاء الله تلبي يا زامل بشار الوصابي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا غاليات رحاب، والمخرجة الله يحفظكن لنا ولا يحرمنا من صوتكن. نقول للعدو السعودي لا تتورط أكثر من كذا، لأن رجال أبو جبريل جاهزين في أي تصعيد. وأطلب زامل بعد ابن طه رجال من الهنوف زايد. رسالة بتقول: تحياتي للسيد القائد وروحي وما أملك له الفداء، معكم أمل المقداد.

السلام عليكم من أبو مجدي القحطاني، أبو شكيب الفلاحي، جبهة الضالع، معنوياتنا فوق السحاب بعد بيان العميد يحيى سريع، جاهزين والسعودية قشة، وتحياتنا للسيدي ومولاي عبد الملك حفظه الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ ثقتنا بالله وبالعلم القائد والسيد عبد الملك يحفظه الله وجيشنا المؤمن المجاهد العظيم لا حدود لها. والله إن السعودية اليهودية سوف تدفع ثمن غالي، وتعرف من هو الشعب اليمني القوي بقوة الله والعزيز بعزة الله، ولا نخليهم يجوا يكنسوا وينظفوا لنا الشوارع جزاء بما كانوا يفعلون بالشعب اليمني من زمان، من مجزرة تنومة إلى اليوم، وبيننا الأيام والليالي والميدان يا قوم قرن الشيطان. أخت الشهيد هاشم لقمان، شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم طاقم إذاعة سامة فم افعم، وكما تحياتي للسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول لك يا سيدي نحن معك، ولو أمتنا لنخوض البحر لخضناه، وكما هي تحياتي للقوة المسلحة اليمنية وللعميد يحيى سريع، وأطلب زامل ملوك المملكة معكم أبو سليمان عبد الله معروف من الحديدة.

وارفع شعاري. السلام عليكم إذاعة الحرية، أولا بأشكركم على ما تقدموه من فقرات مميزة وكثيرة رائعة. تحية بحجم الوطن للسيد القائد وشعب اليمن العظيم، ونقول لقواتنا المسلحة الباسلة نحن إلى جانبكم بأموالنا وأنفسنا، ندعو عبر منبركم الحر أن نستمر بالإنفاق في سبيل الله ودعم التصنيع العسكري بكل ما أوتينا من قوة. تحياتي لكل طاقم الإذاعة مشاركينا كلا باسمه وصفته، أم صماد من صادته، وشكرا لك.

صباح الخير. اليوم نفرض معادلة ردع جديدة على العدو السعودي ردا على 11 عاما من الحصار والعدوان علينا. نقول للعدو السعودي: نحن قد صبرنا عليك بما فيه الكفاية، طفح الكيل منك. سنستهدف مطاراتك وموانئك كما استهدفت مطاراتنا وموانئنا، سنحاصرك كما حاصرتنا. تحياتي لكم الأخوات امتنان ورحمة الحسني من الدريهمي، ونطلب زام المعنويات عالية. نبارك على الانتصارات العظيمة. معكم أختكم وردت فلسطين، وأطلب زامل أعظم علاقة. وأيضا هذه الرسالة بتقول: السلام عليكم، كيفك أختي رحاب؟ تحياتي للسيد عبد الملك، وتحياتي للعميد سريع، والتحية لشعبنا العظيم، شعب المؤمن المجاهد. نقول للعدو السعودي: نهايتكم قربت. تحياتي لك رحاب، وتحياتي للمخرجة المرسلة هيفاء وياسمين ووجدان من عمران، وزامل مع غزة.

السعودية مهزومة والله رب الكعبة، احنا معانا الله، اما السعودية معاها امريكا واسرائيل، سوف نتحمل المواجهات حتى النصر، اما النصر او الشهادة. نقول للسيد اضرب بنا حيث شئت، نحن مسلمون لابو جبريل اخوكم ابو فؤاد محمد المطري، واطلب زامل يا سيدي روحي لروحك فداء. السلام عليكم، معكم أسماء القدمي، تحياتي لكم وللقوات المسلحة اليمنية. معكم بندر الوصابي، لو سمحنا الشيزام الطايش البطاش. التحية للمشاركين جميعا في وصابي الشامخ الأبية، ودمتم سالمين.

أعزائنا المستمعين، هقد أنهيت قراءة رسائلكم ومشاركاتكم التي أشكركم كثيرا عليها، شكرا كثيرا على مشاركاتكم التي كلها مليئة بالمعنويات العالية. نعم قد يطول الطريق في صمودنا هذا، لكن أصحاب الحق لا يملون السير إليه مهما طال ومهما كلفهم ذلك. ختام الفترة تقبلوا خالص التحايا، من كنت معكم من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك. في أمان الله ورعايته.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي، بأن نستشهد، بأن نتحرك نقاتل أعداء الله، لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل ثقة بالله وبكل إرادة، نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

طريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله، لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير. صراط الذين أنعمت عليهم، نعمة كبيرة وهي شرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك.

0: هذا الفراغ الروحي الذي يشعر به الإنسان ويتعذب به الإنسان ويعاني منه الإنسان لا يسده ولا يشبعه إلا الإقبال إلى الله. حاجة فطرية، حاجة فطرية. إذا أراد الإنسان أن يسده باللهو والغفلة والضياع واستهلاك الأوقات الثمينة جدا التي هي من أهم ما أعطاك الله في حياتك وما وهبك في عمرك، فأهدرتها وأضعتها تضيع بدون نتيجة، بدون فائدة، بدون ثمر.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

عادة حينما يكون الإنسان خاضعاً للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجراً وراء ذلك يدخل على الخط إن صح التعبير، عامل آخر الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطرة جداً. حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى.

0: مزيد من حالة الانحراف، ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى. هذا الطرف من هو؟ هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك إلى منزلك، قد يدخل إليك إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة قلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية، إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 110 من سورة النحل. قرأنا فيها الآيات ما تيسر من ذلك، وتدبرنا المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله وإلى هدى الله، علها تكون آيات تزودنا بالتقوى وبالإيمان وما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وما يوصلنا إلى رضاه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. المعنى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تأتي موقف السؤال والحساب، وهي تجادل عن نفسها لا تلتفت إلى النظر في حال غيرها أو إلى الجدال عن غيرها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فلا يظلم المجرمون بزيادة في العذاب، ولا ينقص المتقون مثقال ذرة من الثواب. فهو يوم يستحق أن يجعله العاقل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية أحبتي الكرام تحذير من العقوبة العاجلة في الدنيا بعد التحذير من سوء المصير يوم الحساب، فيبين أن كفر النعمة بالكفر بالله ورسله أو بغيره يسبب تغير الحال. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم ليطيعوه فتبقى لهم نعمتهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وهذه هي المصيبة العظمى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا تحرموا منه شيئا افتراء على الله وكفرا لنعمته، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لا تشركون بعبادته أحدا، فإن من عبادته وإخلاصها جعل الحكم له وحده، لا يحرم غيره حلالا ولا يحل حراما. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول الله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الحصر بإنما، إنما حرم عليكم، الحصر بإنما إضافي، أي لا ما حرمته الجاهلية من الأنعام التي هي حلال كالوصيلة، ولا يعني أنه لا يوجد محرم غير ما ذكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. المعنى أحبة الكرام: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، أي فيما تصفه ألسنتكم وتتكلمون فيه بغير حجة، لا تقولوا فيه الكذب الذي هو قولكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا حللتم الحرام وحرمتم الحلال، لأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل، أي للذين يفترون متاع، متاع قليل في الدنيا، ولهم عذاب أليم يعجل بعضه، فالمتاع القليل لا ينافي تعجيل الذلة في الحياة الدنيا، ولتعجيل الذلة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في سورة الأنعام في آية 146 حرمه على اليهود عقوبة لهم، فهو المراد هنا بقرينة قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم ببغيهم الذي كان سببا للتحريم. ويقول الله سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يبين أن عمل السوء الموجب للعقوبة هو جهالة وسفاهة، لأنه مخالفة لمقتضى عقولهم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فإذا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما قد أفسدوا بعمل السوء كبيان ما قد كتموا، غفر لهم أو غفر لهم الله ورحمهم وأحل لهم ما كان حرمه عليهم. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن يتزود بزاد التقوى من القرآن الكريم، ومن ينتفع بآيات كتاب الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنعالج وسنتحدث عن ترجمة شخصية للإمام الهادي، الحياة الشخصية للإمام الهادي من حيث أسرته، نسبه، أجداده، أدوارهم في التاريخ، كيف نشأ الإمام الهادي، إلى ما يمكننا فيه من الوقت في الحديث عنه. الإمام الهادي من ناحية النسب هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا ورضوان الله عليهم. أسرته أسرة عظيمة. نبدأ من أبيه الحسين بن القاسم رضوان الله عليه. هذا الأب كان له دور كبير جدا، وكان أحد تلامذة أبيه الإمام القاسم، والراوي عنه وقد وصف بأنه الإمام الكبير والعالم والحافظ. فإذا أطلق وقيل حافظ أهل البيت فالمقصود به هو والد الإمام الهادي، هو الحسين بن القاسم، كان قد توفي في عام 279 هجرية. أما أمه فهي أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سلمان بن سليمان، أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وله أعمام أيضا، محمد والحسن وسليمان وعيسى وموسى وعلي وإبراهيم ويعقوب وداود وإسماعيل ويحيى، كلهم أبناء الإمام القاسم الرسي. وكان أبوهم قد اشتغل على تهذيبهم وتعليمهم وتفقيههم حتى صار كل واحد منهم يصلح للإمامة، وكان آخرهم وأصغرهم يحيى الذي مات في حياة أبيه، مع أنه كان قد بلغ مبلغا عظيما في العلم وكان عالما رئيسا. ولما مات وخلق الإمام الهادي للحق سموه يحيى بدلا عن عمه الذي مات من قبله. وأشهر أعمام الإمام الهادي هو الإمام محمد بن القاسم الذي كان شيخ أهل البيت والمقدم فيهم، وكان قد دعا إلى نفسه بالإمامة وبايعه كثير من أهل اليمن والحجاز ومصر، ولكن لم يتم له الأمر. ومع ذلك فكان هو وإخوته جميعا يعظمون الهادي ابن أخيهم تعظيما بالغا قبل ادعائه الإمامة وخروجه إلى اليمن، حتى أنهم لم يكونوا يخاطبونه إلا بالإمام حتى قبل أن يكون إماما، استبشارا وتفاؤلا منهم بأن هذا الولد له شأن عظيم، بل ولأنهم يروون عن آبائهم أن هذا أن هناك ولدا اسمه يحيى سيكون له دور، وعندما خلق هذا الولد تفاءلوا فيه واستبشروا أنه هو الذي سيكون له الدور العظيم. لما خرج الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن، عمه محمد بن القاسم أيده وقال بإمامته، وكان يتمنى، وكان قد أصبح شيخا كبيرا، كان يتمنى أن تحمله رجلاه للجهاد بين يديه. وقد توفي عمه في عام 284 هجرية، العام الذي خرج فيه الإمام الهادي إلى اليمن، يعني بعد أن خرج الإمام الهادي توفي رضوان الله عليه. قتله في الفضل عمه الثاني الحسن بن القاسم، وقد وصف بأنه فقيه أهل زمانه، وكان من خيار أهل بيته، وشهد للهادي بالإمامة، وكان يقول: اللهم إني أشهدك أني قد جعلت يحيى بن الحسين الحجة فيما بيني وبينك. هذا العم لم يكتفي فقط بالدعاء لابن أخيه، بل خرج معه للجهاد في اليمن، وجاهد معه حتى توفي في اليمن، وقبره في صعدة رضوان الله عليه. ولما التحق للجهاد معه في اليمن ومات هناك، ودفن بجوار الإمام الهادي، وقبره في بجوار الإمام الهادي. كان هذا عمه الحسن بالقاسم هو الذي زوجه ابنته. الإمام الهادي تزوج من ابنة عمه الحسن التي كانت زوجته أم ولديه أحمد ومحمد، أحمد الناصر ومحمد المرتضى. من أعمامه أيضا سليمان بالقاسم، وقد وصف بأنه السيد الكبير وحافظ علوم آبائه، وقد شهد هو الآخر للإمام الهادي بالإمامة وبايعه وناصره. وللإمام الهادي أخ واحد هو عبد الله بن الحسين، وهذا الرجل كان من أعظم أركان دولة الإمام الهادي، كان إماما في العلوم، كان شاعرا مجيدا، وصفه القاضي محمد سليمان الكوفي بأنه بارع في العلم، ناظر في جميع الفقه، وعالم بمعاني الأئمة، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وكان قد خرج مع أخيه الإمام الهادي، واعتمد عليه الإمام الهادي في إدارة بعض ولاياته وقيادة جيشه، وكان سفيره إلى الكبراء وإلى الزعماء في ذلك العصر. وقد توفي أخوه عبد الله بن الحسين في بعد عام 300 هجرية، يعني توفي بعد موت أخيه الإمام الهادي، وهو جد السادة الحمزي وغيرهم الموجودين الآن، الأمراء والحمزيون. أما بالنسبة لجده الإمام القاسم بن محمد، الإمام القاسم بن إبراهيم، هو الإمام القاسم الرسي المشهور، كان إماما عظيما، وكان يسمى بنجم آل الرسول، كان إماما مبرزا في أصناف العلوم، وله مصنفات عديدة في أصول الدين ومعرفة الله وفي الفقه وغيرها، وكان من عيون المتبحرين وفي العلم، حتى أن جعفر بن حرب الهمداني كان من أئمة المعتزلة، وكان المعتزلة يعتدون بأنفسهم أنهم أعلم أهل الدنيا، وينظرون إلى العلماء الآخرين كما ينظر أهل السماء إلى أهل الأرض. فدخل عليه هذا الرجل وهو يعتد بنفسه وبعلمه، فجاراه في دقائق الكلام، فلما خرج من عنده قال لأصحابي أين كنا عن هذا الرجل، فوالله ما رأيت مثله. كان الإمام القاسم من منطلقه منطلقات القرآنية قد أجاب على كل تساؤلاتهم، ولهذا كان مثار إعجاب هؤلاء العلماء. وقد دعا الإمام القاسم بن إبراهيم إلى نفسه بالإمامة سنة 199 هجرية، وتنقل في بلدان مختلفة، وظل يحمل لواء الثورة ضد العباسيين، فمثابرا على الدعوة، صبر على الغربة، وتحمل شدة، وله قصص عظيمة في الصبر والثبات وفي الأسفار، عندما كان مطاردا من قبل الدولة العباسية وجنودها وجلاوزتها ومخابراتها لم يستسلم. وحكى الإمام الهادي عن أبيه أن المأمون العباسي كلف بعض العلويين للتوسط بينه وبين الإمام القاسم بن إبراهيم، يتوسطون بينهم حتى يلقاه أو حتى يجيب عن كتابه، بذل له مالا عظيما وطلب منه أن يبدأه بكتاب أو أن يجيبه عن كتابه فقط، قال قل له يكتب لي أو يجاوب على كتابي، فرفض. وكان الإمام القاسم في ذلك الحين في أحوج ما يكون إلى المال، رفض أن يجيب على كتاب المأمون العباسي أو أن يفتتحه بكتاب، وقال قولته تلك لا يراني الله تعالى أفعل ذلك أبدا. ومن المؤكد أن الإمام القاسم جد الإمام الهادي وصل إلى اليمن مرتين، وصل إلى اليمن مرتين في سبيل نشر دعوته والثورة على الظالمين، وفي آخر عمره انتقل إلى الرس، كان في مصر الإمام القاسم بن إبراهيم، وتنقل في مناطق عديدة جدا، وكان قبل أن يدعو إلى نفسه بالإمامة كان داعيا لأخيه محمد بن إبراهيم الذي قام بالكوفة في 199 هجرية، وتوفي هناك، يعني توفي هناك محمد بن إبراهيم، فأرسل أخاه القاسم إبراهيم إلى مصر، وبقي في مصر مدة طويلة، وكان من هناك يكتب. وتحضرنا في هذا المقام قصة الملحد. هذا الملحد دخل إلى أرض مصر، وكان ملحدا متمكنا في المناظرة والعلم، وكان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فكان يناظر هذا الملحد علماء مصر، وكان لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، كان يستطيع أن يهزمهم في المناظرات والعلم، ويجيب على وكان يفند، وكان يعطي يطرح عليهم أسئلة ثقيلة جدا لم يستطيعوا أن يجيبوا عنها. عندئذ أحد أولئك ذهب إلى مخبأ الإمام القاسم إبراهيم حيث كان مختفيا على الأنظار، وقال له يا ابن رسول الله أدرك أمة جدك، هنا ملحد قد استطاع أن يعجز هؤلاء العلماء ولم يحيروا منه جوابا، أدرك أمة جدك. استشعر الإمام القاسم إبراهيم مسؤوليته، وطلب ذلك الملحد أن يحضر إليه، وأحضر إليه فناقشه وتحاور معه وناظره ما في كل مسألة، وأتوا على كل قضية وناقشوها بالعقل ناقشوها. الإمام الهادي الإمام القاسم كان ينطلق من منطلقاته العظيمة، واستطاع أن يحل كل إشكاليات ذلك الملحد وأن يجيب على كل أسئلته. الأمر الذي جعل ذلك الملحد يدخل في دين الإسلام ويعلن إسلامه ويعترف الإمام القاسم إبراهيم بأنه أعلم أهل زمانه، وهكذا ظل أهل البيت يمارسون هذا الدور العظيم في الرد على البدع وعلى الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام، ويزيلون أيضا يروون ظمأ الظامئين والعاطشين المتعطشين للمعرفة. ثم لما حوصر أكثر وضيق عليه وأدرك أنه لم يئن الأوان في التحرك عسكريا، عاد الإمام القاسم إبراهيم من مصر وذهب إلى الرس، منطقة نائية بالقرب من المدينة المنورة بين جبال هناك، وبنى هناك لنفسه وولده، لأنه عاف حياة المدن، رأى أن حياة المدن لا يمكن أن تنتج أولادا صالحين ولا أسرا مباركة وطيبة وملتزمة، فندب نفسه وأهله وجماعته ومحبيه في أن يسكنوا في الأرياف وفي القرى حتى يكونوا بعيدين عن صخب المدينة وعن ضوضائها وعن انحرافاتها ومفاسد ما فيها. فبنى هناك لنفسه ولده في هذه القرية في الرس القرب من المدينة المنورة حتى توفي ودفن بها سنة 246 هجرية. أما جده الإمام القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، إبراهيم بن الحسن هذا إبراهيم بن الحسن ابن الحسن أخو عبد الله بن الحسن الكامل، هذا أحد شهداء المطبق الذين قتلهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي في المطبق عندما تحرك الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية في ثورته في سنة 145 هجرية. قام أبو جعفر المنصور العباسي الدوانيقي بالقبض على شيوخ أهل البيت عبد الله بن الحسن وإخوته، ومن ضمن من تم القبض عليه إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن، إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن الذي يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي عبد الله بن الحسن ابن أخيه، فاستشهد في المطبق ضمن أولئك الشهداء الأبرار الذين تم التنكيل بهم وتعذيبهم بشكل بشع وفظيع من قبل ذلك الخليفة المتعجرف أبو جعفر المنصور. ابنه إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم هذا خرج مع صاحب فخ مع الإمام الحسين بن علي الفخي، حسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي ثار في عصر الهادي العباسي في سنة 169 هجرية، خرج معه مقاتلا هذا جده إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم إبراهيم. أما محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم المتوفى في عام 199 هجرية، فهو ذلك الشخص الذي كان يخرج وكان يستشعر مسؤوليته بشكل كبير جدا، هو الذي خرج في يوم من الأيام إلى الكوفة فرأى عجوزا تجمع ما يتساقط من الرطب، كانت الجمال تمشي أو الحمول تمشي وهي محملة بالرطب وبغيرها وببعض النباتات، فرأى عجوزا تمشي وراء ذلك الجمل وتلك الأحمال التي يتساقط منها الرطب هذا النبات فتأخذه، فقال لها يا أمة الله ماذا تفعلين؟ قالت إن لي بنات فقيرات لا يوجد لهن عائل، أخذ هذا وأجمعه وأذهب إليهن وأعطيهن منه. فقال مثلك سيخرج مثلي إلى القتال غدا، وأن نعلن الحرب والثورة على هؤلاء الظالمين الذين أجاعوا الأمة بهذا المستوى. وبالفعل خرج الإمام محمد بن إبراهيم وأعلن ثورته، وكان أبو السرايا قائد جيشه وتحرك وجمع الزيدية، وكان قد رآهم يتحلقون الزيدية المقاتلين من المشايعين المحبين لأهل البيت، كان يراهم عند قبر الإمام الحسين، فقال في شعر له نفسي فداء الحسين يوم عاد إلى المنية عدو لا قافلي، مظلومة والنبي والدها يدير أرجاء مقلة حافلي، ألا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابلي. ثم قال أيها الناس هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه، فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه، وهو غدا خارج طالب بثأره وحقه وتراث آبائه وإقامة دين الله، وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته. كان الإمام محمد إبراهيم إماما عظيما لم يقبل حتى بأي انحراف. عندما ارتكب قائده أبو السرايا بعض المخالفات لم يقره عليها، عندما بيت جنود العباسيين وقتلهم ليلا، وقيل بأنه وهو يجود بنفسه، وكان قد مات، يعني أراد كان يوشك أن يموت، يحتضر للموت الإمام محمد إبراهيم، فاستدعى قائده أبو السرايا وبخه أنه فعل ذلك، وطلب منه بأن يتبرأ من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي أسرة الإمام الهادي إلى الحق. من هنا، من هذه البيئة العظيمة المجاهدة الذي لها تراث عظيم في الجهاد وفي العلم وتمكن ثابت وتجذر عظيم، خرج الإمام الهادي إلى الحق بهذا الشكل وعلى هذا النحو. وبالتالي بإذن الله عز وجل سنواصل في الحلقات القادمة في سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، فتابعونا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: هنا سام.
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: حارس الازدهاري الأمريكي،
11: from the US prosperity guardian،
9: إلى اعتراف أدمج
11: فشل.
10: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي،
10: محاصرة بلسانين.
9: Two of these advanced aircraft and even the US had no.
10: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: اليوم today العزل الإسرائيلي
9: بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع
12: والمستشفيات.
9: الحارس الازدهاري الأمريكي،
11: from the US prosperity guardian،
9: في الاعتراف عمران.
10: الحقيقة بلسانين.
13: يقول التاريخ إن الجغرافيا قد تقبل المساومة، لكن الكرامة لا تقبل القسمة على اثنين. هنا اليمن، البلد الكبير بإنسانه، العظيم بإيمانه، الضارب بجذوره في عمق المروءة والشهامة. History says geography may be negotiated, but dignity cannot be divided. This is Yemen, a nation defined by its people, strengthened by faith and rooted in honor and courage. من هنا مرت القرون وظلت الجبال واجفة في مكانها، شاهدة على جوار استمرأ البغي واعتاد أن يمد ظله على حساب أرضنا، مستنداً إلى وهم القوة والاستكبار. Centuries passed here where the mountains stood firm, bearing witness to a neighbor that embraced aggression and cast its shadow over our land, driven by the illusion of power and arrogance. رسالتنا اليوم عاجلة، واضحة وحاسمة، لا تقبل التأويل ولا تحتمل الالتواء إلى ذلك النظام وحماته خلف البحار. لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب، ولا بقاء لكم فيه بالحصار، ولا أفق لكم في أرض تنبت الأحرار كما تنبت الشجر. Our message is clear and final to that regime and its backers overseas. There is no future for you in Yemen through war, blockade or intermediation. Yemen is a land that stands with freedom. هذا الحصار الجائر الذي لا تجد له شبها في عصرنا الحديث إلا ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة الصابرة، يأتي يوم ليتساءل عنه الصغير قبل الكبير والكهل قبل الشاب. ما للسعودية وحصار اليمن؟ سؤال هتفت به ملايين الحناجر، ملأت به الساحات واهتزت له العاصمة صنعاء والمحافظات. The blockade has sparked one question across Yemen. Why is Saudi Arabia blockading Yemen? Millions have raised the same call. شعب بأكمله خرج يرفع صوته مستنكرا هذا الغدر الوجودي. An entire nation has spoken out against it. يسأل التاريخ في صمت، هل كان منا عدوان عليهم في أي يوم؟ هل نازعناهم حدودا أو نافسناهم نفوذا؟ لقد كنا الجار المسالم الذي طال حلمه، بينما ظلوا يذكون أحقادهم ويحيكون مؤامراتهم حتى تمادوا في عدوان شامل وحصار لم يترك في بيوتنا حجرا إلا وأثر فيه. History asks, did Yemen ever threaten them? We sought peace while they escalated a conflict and blockade. وحين جاء زمن الطوفان انقشعت الغمامة وظهرت الوجوه على حقيقتها بلا مساحيق. حين وقف اليمن مقبلا غير مدبر، مساندا لفلسطين وجراح غزة، اختار الجار خندقه، انحاز إلى أمريكا وإسرائيل، فتح مطاراته لطائرات العدوان، ووقف سدا أمام صواريخ اليمن الموجهة لقلب الكيان، وكأنه يحمي العار بيده. When Yemen packed Palestine, the neighbor chose the opposite side, aligning with the US and Israel and obstructing Yemen's response. ومن عجائب هذا الزمان وتناقضات المأساة أن مملكة لا تملك حماية نفسها وتقبع تحت الوصاية الأمريكية الكاملة، تريد أن تفرض وصايتها على بلد الأحرار، أرادت أن تتحكم في أنفاس مطار صنعاء وتحدد وجهات سفر المرضى والمسافرين، وتحرض على تفتيش السفن وتأخير القوت عقابا لهذا الشعب العظيم، لأنه تجرأ واختار حريته وسيطرته على قراره السيادي. أرادوا تدفيعنا فاتورة الاستقلال، فكان الرد أسرع مما يتخيلون. A kingdom under foreign protection sought to control Yemen's sovereignty, airspace, ports, and supplies. Yemen answered faster than they expected. لكن لقد بلغ السيل الزباء، وأبى المستكبر إلا استكبارا وعنادا. وإذا كان البغي يظن أن الصبر ضعف، فإن الصبر في قاموسنا هو البارود الذي ينتظر شرارة الانفجار. Patience was mistaken for weakness, but in Yemen, patience becomes strength. اليوم هب شعب اليمن هبة رجل واحد على قلب قائد واحد لقضية واحدة وهدف واحد لا ينحيف عن مساره. Today Yemen stands united behind one cause and one purpose and one leader. إنها اللحظة الفاصلة في عمر الصراع، لحظة الإعلان عن كسر القيد أو أن تتكسر النصال على النصال. نعم، لتتكسر السيوف على السيوف ولتتحطم الأوهام على صخرة بأسنا الشديد. فلن نعود إلى الوراء ولن نقبل بنصف حرية أو ربع سيادة. This is the decisive moment. There will be no retreat, no partial freedom and no compromise on sovereignty. لم نعد نبحث عن تفاهمات واهية ولا عن هدن يخترقونها بطائراتهم وتحليقهم المتكرر فوق مطار صنعاء. The time for fragile agreements is over. لقد انتهى زمن التوسل وبدأ زمن فرض المعادلات بالنار والنور. من أراد السلم فليحترم هواءنا وسماءنا وأرضنا، ومن أراد غير ذلك فإن جبال اليمن قادرة على ابتلاع العروش كما ابتلعت الإمبراطوريات من قبل. The era of pleading has ended. Peace requires respect for Yemen's land, skies, and

Friendship is over and every card has been exposed. نحن لا نعتمد على حلفاء من ورق ولا نرجو أمانا من قوى الطاغوت. نحن شعب بصلابته وعنفوانه على الله توكلنا وإليه أنبنا. نعم المولى ونعم النصير. We rely on no paper alliances. We stand by our resolve, placing our trust in God, the best protector and the best helper.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: admit fashion
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US have more
2: الحقيقة بلسانين
3: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم today العز الإسرائيلي
0: بلغ ذروته
4: inspiration has
0: كيف فلم يعد
4: يستهدف
0: المطارات والمصانع
4: factories
0: والمستشفيات حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US prosperity guardian
2: الحقيقة بلسانين
5: هنا سام
6: تاريخ حي
5: ثقافة مكتملة
6: هنا سام
5: حياة اجتماعية مرصودة
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت
7: جارح بشليل
8: بسم الله الرحمن الرحيم العو العو يا مهلك فرعون عونك يا أرحم الراحمين أيننا بدعنا بك من أول الوقت ونختم بك من آخر الوقت فاحن وقت وقت يرجع قالوا لكل شيء آفة وآفة القح الزرافة وآفة السوق المطر المرحلة والوقت الحاضر الذي احنا فيه كسر الحصى نكسره هكذا تقطه سعمات قطقط العود فالحي السعودي مات قبيلات بقيادته ولا استحوا على أرواحهم يرفعوا الحصى ويطوح حق خلق الله المرتبة ويخرجوا الأسرى وينفذوا الاتفاقية الذي صار والنس عليها والكلاء والتماء ما خطوش الطريق ما عاد لها لا تنعث يلا يلا يلا يلا هي ليحين القضايا ما عاد فايدوا القضايا وقت كسر الحصى ولا القيادة الثورية بيفعلوا عملهم وهم ظلق تاريين بأشياء ما يسبرش انتحاكا بها تاريين بعملهم نفس الحكوة القوات المسلحة بيشتغلوا وبيفعلوا عملهم احنا عملنا مامه الجاهزيه ببندقك للونها في الساحه في الميدان بعين حمراء وقت كسر الحصى ناس من هنا وناس من هنا وناس من هناك وناس من هناك وفرقت وخلي السعودي هو الامريكي هناك يتنبعوا بسر من ينفعك يا سعودي انت وعدوك من صديقك بسر هما ينفعوك اليهود والنصارى ما عاد قدرش يوبهوا لأرواحهم عاد يوبهوا لك أنت ثاني من الثنتين أنت في حالك ما حد عايقول لك من تعالى ولا حد يقول لساكتكم فحين كم عاد يسوى أمانه قال الذي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف لو ما تتبصر له يا آدمي مشاك هذا يقعك هذا كذا يأها بتترطب بتتسمح وهذا لا مغروري النبي تخايوا أرواحهم مش داري إنك دي باغره إنك تخلق الله قال واحد تانك للحلقمة قدوم يشتوي يفروا السعودي من هذا السعودي ولا غيره اي قول حزم حاصر لخلق الله عن قول حزن دراشة ويتعبدوا لها الناس يلعن شكله قديه حاضري قالوا هيبتك تحمي غيبتك تاي الموقف يبصرك بين عيونه ويحلمك الليل لو ما يبصر الساحات ملن رجاء ما هو قالوا ما ايدي لبيان القوات المسلحة ومفوض للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه الله يطول في عمره وقتله ما نفعلش حاجة من روسنا إلا بتوجيهها هكذا وهم نفس الحكاء القيادة بيبصروا ما بيعانوا الناس من أهانة من جوع من بذل سألك والله أن كل ما بيعانوا الناس أنه مطروح بين إيدي السيد هكذا داري والقوات المسلحة داري ما عاد باقي ألا نفلح بأبتهم ونجعلهم عبر للآخر هكذا بعد ما تتسمح ما عاد باقي ثاني من الثنتين ما عندنا له أحد غثاه ولا أحد فعل بهم شيء إلا ما هم مديون لنا من زمان ذلحن يا رفيق السلامة من مجزرة تنومك كذا لا حدك وسع أطلبهم كلهن حق ما بيش في الشيء، مطالب حق من مجزرة تنومك قبل 100 سنة لليوم. حق مطالبنا مطالب حق، يعوض الشعب، يعمر الشعب، يرفع يقلع قلعه بطنا من الأراضي حقنا اليمنية، نجران وجايزان وعسير ولا يحق أبوه ناوغر قد لقال شوي فرغة يرسل عليهم. ماذا حن يا صاحبي؟ والله إن جاتك من قال واحد تانك يزغف بقذال، لكن للشارع حق ما بتطلب منه لا مروة ولا معروف. يلا يسلمك أذاوته فما يقع يا ناس كتنتو دارين. ها إنشي داعي الأول قال ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه، وكل شي في وقته مليح، لكل شي نهاية. هذا نهايتهم، ونهاية طرد الاحتلال، ونهاية كسر الحصار، ونهاية العنجة هي حقهم والكبرة والرفلة. نهايتهم على دينا، على دينا بإذن الله. بدعنا برحم الراحمي ونختم برحم الراحمي، وبسر وبسر على وعد عيقع وعد مكتر إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
7: جارح بشليل.
9: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله،

لم نقبل بذلك للأمريكيين. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما؟
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل ان نكون عبيدا الا لله. لن نقبل ابدا ابدا ابدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: نغير الأرض المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
0: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين، نتحرك الآن، ما عدا نضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: واسع.
1: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
10: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها. هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمر

الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: بسم الله انا والله العظيم
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. إلى حتى الآن في حدود الست السفن يوم أمس يعني، وقالوا سفينتين أخرتين أيضا نفطيات عطفين من باب المدة برجعين يعني، ومن حقنا لأنه باب المدة في أراضينا، ومن حقنا أن نسيطر عليه أو أن نضرب عليه أو ناخذ مقابل رسوم خدمات او رسوم مرور من باب المد، من حقنا يعني. زي ايران ما هي مستخدمه الان هرمز، مضيق هرمز، ومن حقها ايران ان تتخذ في اي اجراءات قانونيه، لانه من حقها قانون ما يتوافق مع القانون البلد مش مع قانون امريكا. امريكا تريد ان تسيطر على هرمز، ما همهاش يعني. امريكا في الاول والاخير هي تريد ان تسيطر على كل المضايق البحريه في العالم يعني، وكلمة النووي هذا والكلام الفاضي هذا ما عادش ما عاد قديمة، ما لعبة ما تخلي الله على ذوي السياسة الهبلة اللي عندهم أمية سياسية أو سياسة أمية يعني. في موجودة الآن عند معظم الناس اللي بيعتقدوا أنفسهم أنهم سياسيين وأنهم يفهموا كل مجريات الأحداث في العالم، لأنه عندهم أمية سياسية موجودة يعني، سواء كان في الوطن العربي أو في العالم الغربي أيضا، لأنه في أمريكا بالذات عندهم أمية سياسية وعندهم أمية اجتماعية، لأنهم لا يفكرون في شيء سوى أنه مجموعة من اللوبيات بتحكم أمريكا وبيصدروا على أمريكا. فعموما يعني بدأ الحصار من يعني السفن الذي عطفت هذه بدأت تشعر بخطورة العبور من باب المدب، ما لم يكن هناك في تفاهم سياسي وتفاهم اقتصادي بيننا وبين مالكة بني مردخاي، لأنه ما يجوز، لا يجوز هكذا إحنا جالسين على الفاضي، لا وقعنا في حالة حرب ولا وقعنا في حالة سن، إحنا محاصرين منهوبين مدقدقين يعني. الشعب اليمني بيعاني الأمرين من حصار مملكة بني مردخاي، وهؤلاء لا يفكرون في شيء سوى في مصالحهم، هم الآن بلدهم ما شاء الله يعني مزدهرة في كل الجوانب، جوانب الحياة في الازدهار في العمران في الشركات المؤسسات، المجتمع بيشتغل، مع أنه في ناس تعبانين في المملكة، في ناس بيأكلوا من القمامة، هذا العلم والإحاطة واللي ما يدريش لازم يدرى، في ناس بتأكل من القمامة في مملكة آل سعود، لكن في هناك أيضا منهم مستفيدين، من بيأكلوا ثروات المملكة يعني. يعني ما فيش أمير يولد إلا معه مبلغ رأس مال من أول ما يولد وهو طفل، من أول عمره دقيقة يعني، وقدم برصد له مرتب من حق من؟ من حق الشعب، شعب نجد والحجاز. فالمفروض انه الان انه مهلكة بني مردخاي هذه انهم يعوا ويعقلوا بين اليمني بيعيني الامرين، محاصر، ثرواته بتنهب على عينه، حقوقه بتسرق من قبل المردخاي ومن قبل بعض الناس الذي لا ذمة عندهم ولا ضمير. فمن العيب يعني، من العيب، من حقنا احنا نعيش، ايش معنى انتم عايشين وبحبحين بمنتهى الرفاهيه ومنتهى التبجح، بتبجحوا العالم بان عندكم شويه اموال وهي كلها مسروقه، اموال مسروقه من ثروات الشعوب. انتم معكم ثروات وربنا حباكم بثروات، طلعتوها اشتغلتوها استفدتوا منها شغلتوها صح يعني استثمرتوها، من حقكم، فتركونا احنا ايضا نطلع ثرواتنا في بلدنا ونعيش كما تعيشون انتم. فما لكم جاسم مسيطرين على اليمن، وكان اليمن بلاد أبوك أنت وهو يعني. اليمن لا يحب الوصايا، اليمن لا يحب السيطرة عليه، اليمن يحب يعيش حر ورأسه مرفوعة يعني. إحنا قد يجوز في فترة من فترات زمن نخينا لأنه كان وضعنا السياسي والاقتصادي كان مزري جدا يعني، وكل هذا بسببكم، كله بسببكم، من كذا كذا سنة من عام 1913 و12 من عهد العور هذا الدجال، وانتم بتسيطروا على اليمن وجعلين الحديقة الخلفية لكم. احنا لسنا حديقة لحد ولسنا خلفية لحد، احنا نعتز بعروبتنا ونعتز بيمنيتنا وبلدنا لنا، وسنحمي بلدنا كما نريد. دمت عزيزي الموطن حرا نبينا ودائما الوطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 110 من سورة النحل. قرأنا فيها الآيات ما تيسر من ذلك، وتدبرنا المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصلي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله وإلى هدى الله، علها تكون آيات تزودنا بالتقوى وبالإيمان وما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وما يوصلنا إلى رضاه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. المعنى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تأتي موقف السؤال والحساب، وهي تجادل عن نفسها لا تلتفت إلى النظر في حال غيرها أو إلى الجدال عن غيرها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فلا يظلم المجرمون بزيادة في العذاب، ولا ينقص المتقون مثقال ذرة من الثواب. فهو يوم يستحق أن يجعله العاقل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية أحبتي الكرام تحذير من العقوبة العاجلة في الدنيا بعد التحذير من سوء المصير يوم الحساب، فيبين أن كفر النعمة بالكفر بالله ورسله أو بغيره يسبب تغير الحال. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم ليطيعوه فتبقى لهم نعمتهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وهذه هي المصيبة العظمى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا تحرموا منه شيئا افتراء على الله وكفرا لنعمته، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، لا تشركون بعبادته أحدا، فإن من عبادته وإخلاصها جعل الحكم له وحده، لا يحرم غيره حلالا ولا يحل حراما. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول الله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الحصر بإنما، إنما حرم عليكم، الحصر بإنما إضافي، أي لا ما حرمته الجاهلية من الأنعام التي هي حلال كالوصيلة، ولا يعني أنه لا يوجد محرم غير ما ذكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. المعنى أحبتي الكرام: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، أي فيما تصفه ألسنتكم وتتكلمون فيه بغير حجة، لا تقولوا فيه الكذب الذي هو قولكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا حللتم الحرام وحرمتم الحلال، لأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، أي للذين يفترون متاع قليل في الدنيا، ولهم عذاب أليم يعجل بعضه. فالمتاع القليل لا ينافي تعجيل الذلة في الحياة الدنيا، ولتعجيل الذلة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في سورة الأنعام في آية 146 حرمه على اليهود عقوبة لهم، فهو المراد هنا بقرينة قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم ببغيهم الذي كان سببا للتحريم. ويقول الله سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يبين أن عمل السوء الموجب للعقوبة هو جهالة وسفاهة، لأنه مخالفة لمقتضى عقولهم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فإذا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما قد أفسدوا بعمل السوء كبيان ما قد كتموا، غفر لهم الله ورحمهم وأحل لهم ما كان حرمه عليهم. أحبة الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلنا من الله ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وممن يتزود بزاد التقوى من القرآن الكريم، وممن ينتفع بآيات كتاب الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل، إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. ثانيا أكد أن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. ثالثا أكد أن الله نهى حتى المؤمنين عن المن، نهاهم عن المن لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة

صلاح ذو حدين. فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، هذا كإتمام للموضوع الذي ذكرناه بالأمس أي في الدرس الثاني من نعم الله، ويمكن أنه بقي نقطة واحدة هي حول ما في التذكير للإنسان بنعمة الله عليه، في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها. يعني عندما ينظر الإنسان إلى كل ما بين يديه أنه نعمة من الله وأنها أيضا ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال سابقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله. فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. إذن أن تنظر إلى كل ما بين يديك أنه نعمة من الله وأنه ذات قيمة، هذا نفسه من أحد الدوافع التي تدفع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. من هنا نعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبين من ينطلقون فيتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غرارة خداعة مكارة وتركها ويسمح لك فقط من أطرافها ولا تأخذ إلا الكفاية منها فقط، أن هذا نفسه من إحدى العوامل التي ضربت المسلمين فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض وأن يتفكروا فيها، لأنها أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التذكير يوحي أن الله يذكرنا أن ننظر إليها كذات قيمة، لها قيمة، وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال يعني الذين عرفوا قيمة نعمة الله فاستفادوا منها، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة، بل حتى الأشياء التي نكمم أنوفنا عندما نمر من عندها يعرفون أنها هي أيضا لها قيمة. أليسوا يستخدمون المجاري بمحطات تصفية فيستخرجون منها الأسمدة، ويستخرجون أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض من الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات. هؤلاء عندما عرفوا قيمة النعم التي أودعها الله في هذا العالم انطلقوا فتفكروا، لأنهم عرفوا أنها ذات قيمة فاستفادوا، صنعوا، أنتجوا، استفادوا حتى من المجاري، ما بالك بالأشياء الكثيرة من المعادن والأشياء الكثيرة والكبيرة جدا. ونحن نقول عنها كلها قرارة، خداعة، مكارة من أولها إلى آخرها، حتى أصبحنا لا نملك شيئا ولا نعرف شيئا، ثم أصبحنا عبيدا لأولئك الذين تفكروا، قومي يتفكرون، نحن قوم نجهل وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا. نعرف في الوقت نفسه من خلال ما عرفنا من أن المسألة ليست سويا فيما يسديه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم البعض، وقد ظهر أن المسألة ليست سويا،
بينما نجد

0: أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنهم اعتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، هي أنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس، أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذن فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها. ألم يسوغوا للمسألة؟ ما الذي حصل؟ نحن قلنا القاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر إلى المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما قالوا الغائب على الشاهد، الشاهد هو الإنسان، وهذه الصورة الكاملة للتعامل فيما بيننا التي تعطي حكما عقليا كما يقولون بأنه يجب شكر المنعم، إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدى إلينا نعما من جانب هذه النعم التي لم ندري بعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها، فكانت هذه هي أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر في معرفة من أسدى إلينا هذه النعم لنشكره، مع أن الله بيقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه تعالى. وهؤلاء قالوا هناك نعم، والإنسان إذا ما أعطى إنسان شيئا فواجب على الإنسان أن يشكر الإنسان الذي أعطاه على ما أعطى، ثم وهذه نعم يجب أن نبحث عن من أعطانا هذه النعم، كل النعم الموجودة في هذا الكون نتعرف عليه لنشكره، هذا ما قد عرفوه. ما الخلل في هذا؟ هو ترسيخ حالة التسوية، يجي يقيس شكر النعم على ما أعطاه الإنسان، مع أن القرآن بيّن أن المسألة ليست سويا، ليس هناك مجال للمقايسة إلا فيما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن سنن الله سنن الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد للإنسان نحو الله، والاعتبارات متعددة هي هذه التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته إلى ما بين يديه كنعم منه تعالى، فيأتي الشكر واحدة من الغايات ولعلكم تشكرون. ألم يأتي الشكر واحدة منها؟ لأن الله أنعم عليك وسخر لك الكثير والكثير وأمرك بأن تتذكر أن هذه نعم وأن تنظر لها أنها ذات قيمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تستفيد منها، من أجل أن تستحي من الله فلا تعصيه ثم تشكره، ولعلكم تشكرون. فهم ألم يأتي الشكر واحدة منها؟ فهم رسخوا هذه المسألة، أن ننطلق منا نحن الناس فنعتبر القضايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا البعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله. حصل أخطاء كثيرة لأننا نجد أن الفارق كبير، أنه ليس صحيحا أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه فأنطلق أنا لأذكر الآخرين الذين أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأسير على منهج الله وأعمل مثله، لا، أقفل هذا الموضوع تماما، أقفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي خاصة من لم يربوا تربية إلهية في الابتعاد عن المن على بعضهم بعض، ألم يكن هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس؟ طيب الانطلاقة نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو قائم بين الناس اتضح بأنه فقط لاستخدام الجانب العاطفي، وأن ما نحن عليه هو خطأ، هو خطأ، يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب عليك فيما إذا أعطيت من جانب ألا يسيرك عطاؤه إياك فيسير عواطفك فيما يريد. من أعطى لا يمن بما أعطى، أقفل هذا المجال، وأنت إذا أعطيت لا يسيرك عطاؤه إليه فيحركك كما يريد. بل ورد في الأدعية أنه مطلوب من الإنسان، مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه نعمة، ففي دعاء الإمام زين العابدين: ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي نعمة ترزقه من قلبي بها مودة. لماذا؟ لأن الإحسان يعمل عمله. إذا أعطاك واحد شكرت أنت سوف تشعر بأنك منشد إليه. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة الضيافة، لأن الإحسان يؤثر فيؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أسدى إليه، مع من أسدى إليه إحسانا. نهي الناس عن هذا. وأذكر فيما روي أن الإمام علي عليه السلام دعا وهو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال في معنى الحديث: لا تقل هكذا، فليس أحد من الناس إلا وهو محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. أنا أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو، أو أقبل عطيته فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغطا علي في مواقف الدينية. فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر تأثير على عواطفك. هذا فيما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نستكمل الموضوع إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يهتدون بهديه ويسيرون على ضوء كتابه. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
13: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
14: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
13: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
14: على مسؤوليتي.
15: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، حياكم الله جميعا في هذه المساحة الأسبوعية المتجددة. نناقش اليوم معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم، الذي نريد أن نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة أو في هذا الوقت وفي هذه المساحة، هو أن نذكر بعضنا البعض بالأسباب والأوجاع والجراح التي أوصلت اليمنيين إلى هذا القرار وإلى هذه المعادلة، لأن الأحداث اليومية والمستجدات هنا وهناك وحرب التشتيت والإغراق الإعلامي توصل البعض لحالة من التيه، لحالة من النسيان، وهذا يحتاج إلى تحصين الوعي بالتذكير الذي بنعمله بهذه الحلقة، وهو تذكير بما فعلته المملكة السعودية المجرمة بحق الشعب اليمني. لماذا اليوم اتخذنا قرار الحصار بالحصار، ولماذا اليوم نذهب إلى حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي؟ ماذا فعلت السعودية باليمن وباليمنيين على مدى 12 عام؟ هذا العنوان الأبرز لنقاشنا اليوم، ويمكنكم أيضا المشاركة بالاتصال على الرقم 01-322-653، هذا هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وهو 01-322-653، ولكن سنستقبل اتصالاتكم في النصف الثاني من الحلقة، وهي ستكون المساحة المخصصة لمشاركاتكم ولآرائكم ولما تودوا أن تطرحوه في هذا السياق. السعودية 12 عام من العدوان والحصار على اليمن، هي من أوصلتنا إلى معادلة الحصار بالحصار. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة، نبدأ بإعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
16: تلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان

0: إذن قرار ومعادلة الحصار بالحصار لم تأتي من فراغ. الحديث الذي لازم نذكر بعضنا البعض فيه هو بسبب زي ما قلت لكم إنه الأحداث اليومية والمستجدات والقصص الكثيرة اللي نشوفها سواء عبر الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث الساخنة سواء على مستوى اليمن أو المنطقة أو الإقليم ربما تؤثر في بعض الأحيان تخلي الناس ينسوا. فلذلك الآن البعض ربما يبدأ ينجر مع رواية العدو السعودي المجرم إنه اليمن قرر يفرض حصار على السعودية أو اليمن يريد العدوان على السعودية، وبدأ الناس ينسوا فعلا. يعني في ناس سطحيين حقيقة، في ناس بدأوا ينسوا إيش الذي عملت السعودية من 2015 لليوم. أنا ما عادش أقول لكم شي يتذكروا إيش فعلت السعودية من مجزرة تنومة لليوم، خلينا نقول بس من 2015، يعني هذا الـ الـ الـ الـ الـ الزمن القصير الذي المفروض أنه لا زال في الذاكرة. طبعا السعودي مع الأمريكاني مع الإسرائيلي اشتغلوا بوسائل عدة، كان أبرزها أنهم يعني عملوا تصفية لمواقع التواصل للفيديوهات الذي كانت تكشف جرائمهم، للأخبار الذي كانت تفضح الجرائم الذي ارتكبوها في اليمن بحق الشعب اليمني. فاعتقدوا أنه بمحو هذه الفيديوهات من اليوتيوب ومن المنصات أنه بتمحى من الذاكرة، وكانوا يعتقدوا أن الإغراق بالفوضى والأحداث اليومية والقصص اليومية والترندات اليومية بيستهلك الذواكر في الدماغ ويخلينا ننسى أن المجرم السعودي اعتدى على اليمن ظلما وعدوانا. كانوا يعتقدوا أن القصص الذي يعملوها لنا بعض المفصعين على وسائل التواصل من نثرات يومية أنها بتنسينا حقيقة العدو السعودي المجرم، وهذا يعني المفروض أنه خارج كل الحسابات. مش معقول ولا منطق أنه ننسى جراحنا وأوجاعنا ونبدأ ننساق مع الرواية السعودية. يعني أمس وقبل أمس بدأت السعودية تقدم روايات جديدة وسرديات جديدة تقول فيها إنها لا تحاصر اليمن وإنه ما فيش حصار على اليمن. إحنا الآن في زمن حرب السرديات، في زمن تثبيت الحقائق، يراد للمجرم أن يتحول إلى مصلح وأن يتحول إلى وسيط، ويراد للضحية أن يتحول إلى جاني، وهذا ما لا يجب يعني أن نسمح به بأي شكل من الأشكال. لو نرجع أنا وأنتم كذا يعني نصفي أذهاننا شوية، نخرج قصص فدغم والفداغمة والمواويل اللي شغلوا رؤوسنا فيها خلال الفترات الماضية، ونتذكر بال2015 من اللي شن العدوان على اليمن؟ قد ربما البعض يقول يا عبد الحافظ كلامك مكرر مع كلام بقية الزملاء والإعلاميين والمذيعين، أو أنت نفسك قد قلت هذا الكلام من قبل هنا وهناك، بس لازم نذكر بعضنا، لازم نبقى نذكر بعضنا البعض علشان ما يجيش واحد يستغل حالة النسيان أو يستغل حالة الانشغال الذهني أو يستغل حالة التشتت الذهني في الوعي ويغير الحقائق. التاريخ زور بهذه الطريقة، زوروا التاريخ وزوروا الحقائق ورجعوا لنا يزيد ومعاوية أبطال. فإحنا لا نسمحش بهذا الشيء اليوم إنه يرجعوا لنا محمد بن سلمان المجرم القاتل، يرجعوه بطل أو إنه مصلح أو إنه وسيط. لا، لازم نذكر بعضنا البعض إنه ب 2015 بليلة 26 مارس المملكة السعودية هي من أعلنت العدوان على الجمهورية اليمنية، إعلان عاصفة الحزم هكذا سموها جاء من السعودية. سلمان أعلن انطلاقة العدوان والإجرام على الشعب اليمني من داخل قصر العوجة في الدرعية. كانوا هم المعتدين ولا زالوا. السفير السعودي في الولايات الأمريكية آنذاك عادل الجبير عقد مؤتمر صحفي يشرح فيه للأمريكان والغرب وسفراءهم أن بلاده السعودية أعلنت شن الحرب والعدوان على اليمن. لو كنت ناسي أفكرك، الناطق الأول باسم العدوان هو السعودي أحمد العسيري. الناطق الثاني والحالي للآن باسم العدوان هو السعودي تركي المالكي. الحصار أعلنته السعودية، المطارات ضربتها السعودية، الموانئ قصفها العدو السعودي المجرم، المرتزقة والأدوات يحركهم العدو السعودي المجرم. الدنبوع كان أسير حتى الموت داخل السعودية لدى النظام السعودي المجرم. الدنابيع الجدد يعني صرفتهم، معاشاتهم، توجيهاتهم، تحريكهم من العدو السعودي المجرم. المجازر التي لم تستثني محافظة ولا مديرية ولا قرية ولا منطقة يمنية ارتكبها العدو السعودي المجرم. شهداءنا رجال ونساء وأطفال قتلهم العدو السعودي المجرم، أسرانا في سجون ومعتقلات العدو السعودي المجرم، بيوتنا دمرها العدو السعودي المجرم، المصانع والبنى التحتية والمزارع والمساجد والشركات ومخازن الأدوية والمرافق الصحية والمرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية والكهرباء وأبراج الاتصالات والطرقات والجسور، كلها اعتدى عليها العدو السعودي المجرم. فكيف تجي الآن تشتي تغالطني وتمسح ذاكرتي وتقول لي السعودية ما هيش عدو، ولا السعودية مجرم، ولا السعودية اللي حاصرتنا؟ ليش بالله عليكم من الذي دمر الموانئ والمطارات وقصفها وعطل الملاحة البرية والجوية والبحرية؟ مش السعودي؟ يا ناس صح النوم، أوجاعنا، معاناتنا، غصتنا، قهرنا سببها العدو السعودي المجرم. ورغم كل أوجاعنا ورغم كل جراحنا ورغم المعاناة اللي يعيشها شعبنا، لما دعونا للتفاوض تسامينا على الجراح، ومن أجل مصلحة شعبنا ومن أجل حق شعبنا بقطف ثمار الصمود والصبر والتضحيات ذهبنا إلى التفاوض. رغم أن العدو السعودي فعل كل ما فعله، إلا أنه بلحظة ما تدخلت الأمم المتحدة وتدخل الأطراف الدوليين والوسطاء، قلنا من أجل مصلحة شعبنا ومن أجل تتويج صمود وتضحيات هذا الشعب بالنصر الكبير، مش مشكلة نتسامى على جراحنا. هذا أبو شهيد وهذا أخو شهيد، وهذا قصف بيته وهذا قصف مقر عمله، وهذا استشهد أطفاله وهذا استشهدت أسرته، وفوق كذا شلينا أنفسنا ورحنا نفاوض. بعام 2015 رحنا لمشاورات جنيف، بعام 2016 رحنا لمفاوضات الكويت، بعام 2018 رحنا لستوكهولم بالسويد. وعلى مدى أعوام العدوان استقبلنا المبعوثين الأمميين والممثلين للأمم المتحدة واللجان الأممية والوفود العمانية الوسيطة، وجلسنا أبوابنا مفتوحة للسلام، ما قفلناهاش، ما قلناش هذا العدو أحرق كل الأوراق وأحرق كل الوسائل وخلاص، لا، بقت صدورنا رحبة وبقينا منفتحين على الحوار وعلى التفاوض، ونقول يعني إذا السعودي قرر أنه يجنح للسلم فإحنا أهل السلم. بعدين سنة 2023 استقبلنا السفير السعودي آل جابر بصنعاء، ما قفلناهاش، ما قلناش هذا المجرم يجب أن نعدمه في 70 ولا في التحرير. تعاملنا معاه بقيمنا وبشيمنا الإسلامية وهويتنا الإيمانية وأصالتنا وعروبتنا وقبيلتنا وقيمنا وأخلاقنا، وأكرمناه إكرام الضيف رغم أنه ممثل لمحمد بن سلمان المجرم، لكن قلنا هذا جاء ضيف عندنا وجاء يحمل بشارات السلام، يا أهلا وسهلا. نسينا الوجع، نسينا الغصة، نسينا القهر، نسينا الجراح اللي داخل كل بيت، أو بالأصح يعني قلنا مش ننسى، قلنا نخلي هذا على جنب. هذه التضحيات قدمت لأجل يعني الجهاد في سبيل الله ولأجل مواجهة الطاغوت والطواغيت، فنتسامى على هذه الأوجاع والجراح، وتعالوا نفتح صفحة جديدة. السعودي المجرم رغم أنه اعتدى علينا ورغم أنه يعني شن الحرب علينا بدون أي وجهة حق ودمر كل مقدرات بلدنا ونهب كل خيرات بلدنا وقتل خيرة شبابنا وخيرة أهلنا وقصفنا لداخل البيوت. ولما جاء يقول أو يدعي أنه راغب بالسلام قلنا معلش برضو تجمعنا احنا وهو الاسلام والهوية والعروبة والمجورة وخلينا نكون الافضل ومدينا يدنا للسلام. استقبلنا مبعوث محمد بن سلمان اللي هو السفيه الارعن محمد آل جابر. وبعدها قالوا انه علشان يعني تثبتوا حسن النية وتثبتوا جديتكم في السلام لازم ترسلوا وفد للسعودية. واحنا مقهورين موجوعين في كل بيت، في عندنا شهيد في كل محافظة، عندنا أضرار وخسائر في كل مديرية، عندنا آثار لإجرام السعودي. لكن قلنا معلش احنا جاهدنا في سبيل الله واليوم نمد يدنا للسلام امتثالا لتعاليم ديننا وقيمنا وأخلاقنا وهويتنا. وراح وفدنا للرياض برفقة الوسيط العماني والتقى بخالد بن سلمان والمسؤولين السعوديين، وجلسوا الوفود العمانية سارحين راجعين. وبعدين بسنة 25 والآن 26 رحنا المفاوضات في مسقط عمان وفي عمان الأردن، وخضنا جولات مكثفة يعني للجنة العسكرية بشأن أسرانا والمعتقلين لدى النظام السعودي المجرم وأدواته. يعني برغم التاريخ الطويل للإجرام السعودي صبرنا كان صبر الأنبياء. طوينا الصفحات وتسامينا على الأوجاع وخلينا يدنا ممدودة للسلام مرة وثنتين وثلاث وأربع، وإحنا نقول إذا السعودي هذا نوى للسلام فإحنا أهل للسلام ونفتح صفحة جديدة. لكن اللي شفناه إن السعودي جلس يماطل، اللي شفناه إن السعودي جلس يراوغ، اللي شفناه إن السعودي مش صاحب قرار يمشي على إيقاع الأمريكي. الأمريكي يقول له هدي هدي، الأمريكي يقول له صعد صعد. الصهيوني وقت ما يشتي يخنقنا يأشر للسعودي، وإحنا قائد الثورة مرة ومرتين وثلاث وهو يحذر ويوجه النصح والسعودي مكانه يعني مفكر إن المسألة لعبة. لما اليوم شفنا إنه ما فيش حل، السعودي فوق ما هو خانقنا بالحصار يعتدي على مطاراتنا ويشتي يتحكم بأجواءنا، يشتي يتحكم احنا وين نروح وين ما نروحش. يعني انا عبد الحافظ لما اشتي اسافر لازم اخضع لرغبة السعودي؟ لا والله، لن نكون عبيد للسعودي، لن نكون عبيد لعبد الامريكي، احنا احرار. قالها قائدنا، خلقنا احرار وسنبقى احرار. فلما شفنا أن السعودي مش ناوي على خير ولا ناوي يغضب الشيطان ولا ناوي لسلام حقيقي، خرجت جموع الشعب تفوض القائد وتدعو إلى التصعيد وتدعو لانتزاع الحق. والله والله والله إنه في ميدان السبعين يوم الجمعة الماضية رأيت وجوه يعني صار لي زمان ما شفتهاش. ليش؟ الشعب اليمني خرج لأنه ملعدد من السعودي. الشعب اليمني طافح. الشعب اليمني لو يأشر له قائد الثورة اليوم إنه يتحرك إلى الحدود لا يدخل إلى داخل الرياض. الشعب اليمني طافح. باللحظة الذي خرج فيها العميد يحيى سريع يعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ودخول هذا القرار حيز التنفيذ، خرج في العاصمة صنعاء وفي المحافظات خروج عفوي بدون دعوة، خرج خروج عفوي يبارك هذه الخطوة. وباللحظة اللي نرسل فيها البالستي والفرط صوتي والمجنح والمسير بيخرج الشعب اليمني يعني في كل الشوارع والمحافظات والمدن والمديريات. ليش؟ لأن الشعب اليمني مسلم طبعا للقيادة، لكنه مجروح من داخله من السعودية. الشعب اليمني مجروح، موجوع، مقهور، أولاده قتلوا، نساء ترملت، بيوته هدمت، مصالح عطلت، موانئ أغلقت، مطارات عطلت، معاشات أوقفت، نفط يسرق، غاز ينهب. وفوق كذا، فوق هذا كله عاد السعودي يشتي يشغلنا كل يوم بقصة، يشتي يدلنا كل يوم موال، يشتي يعمل لنا كل يوم يعني تويها جديدة، كل يوم يحرك لنا أداة من الأدوات علشان يشغلنا. مش مكفيه إنه قتلنا وجوعنا وحاصرنا وخنقنا، لا، عادوا يشتي يثورنا على بعضنا، يشتي يقيم حرب أهلية بيننا، يشتي يحرش بين القبائل، يشتي الشعب يتقاتل مع بعضه، يشتي اليمني يقتل اليمني. الله على عدو خبيث، الله على مجرم. وتخيلوا معي الكارثة العظمى، إنه في ناس سذج وسطحيين مصدقين إن السعودي مش عدو، ومصدقين إنه إحنا معانا مشكلة داخلية، وإنه إحنا مشكلتنا مع الهراتيع المرتزقة. لا والله يا جماعة، فيكم خلل، أنتوا اللي تفكروا بهذه العقلية، أنتوا عندكم خلل، لازم تروحوا تصفوا أذهانكم، لازم يعني تعذبوا الشيطان وتستغفروا وتسبحوا وتطهروا من الرجس الذي دخل لعقولكم. بليلة 26 مارس 2026 الملك سلمان هو من أعلن العدوان على بلادنا. أذكركم،
1: من قصر العوجة في الدرعية قرب الرياض انطلقت شرارة عاصفة الحزم، ومن هذه الغرفة بدأت العمليات، والهدف إعادة الشرعية في اليمن وإيقاف تهديد السعودية والمنطقة. السبت الماضي دعا الملك سلمان عددا من قيادات الخليج إلى اجتماع كان عنوانه خطر الحوثيين وبقية الجماعات الإرهابية في اليمن، وكان الاتفاق بمنح الحلول السلمية الفرصة الأخيرة.
0: الفرصة الأخيرة أن شن العدوان وقتل اليمنيين. انطلقت ما تسمى بعملية عاصفة الحزم، الذي لازم اليوم خلاص لا عاد في حاجة اسمها تحالف، ولا عاد في حاجة اسمها عاصفة حزم، في حاجة اسمها العدو السعودي المجرم. لازم نسمي الأشياء بمسمياتها وننتبه لحرب المصطلحات. انطلاق العدوان على اليمن كان بقيادة السعودية. اسمعوا هذا الخبر.
2: كانت سماء العاصمة اليمنية صنعاء مسرحاً لغارات جوية ليلية كثيفة شنها التحالف الذي تقوده السعودية. بحسب التحالف، الغارات استهدفت منشآت عسكرية بينها قاعدة الدليم الجوية وموقع لتخزين الطائرات المسيرة ومعسكرات تدريب. هذا فيما أفاد الحوثيون أن الغارات استهدفت أيضا أهدافا غير عسكرية، منها مصنع للبلاستيك وعدد من المباني، وأن الضربات أوقعت قتلى وجرحى، وهو ما أكده أيضا عدد من سكان صنعاء.
0: حتى الإعلام الدولي لما كان يمشي بحرب السردية ويسمي التحالف كان ما يقدرش يخرج من معادلة التحالف بقيادة السعودية، لأنها الحقيقة الدامغة. السعودية هي اللي عملت هذا التحالف وانفرط وتفكفك مثل ما تنفرط المسبحة. الإعلام لما كان يغطي كان يقول التحالف بقيادة السعودية. اسمعوا،
3: تحالف غارات جوية على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيا الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة. كما قصفت طائرات التحالف مركزا للقيادة الحوثية بمذابة الصفراء شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للميليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة، وذلك في وقت وجيز على تهديد سعودي برد قاس على قصف استهدف.
0: السعودية ما قدرت تخرج من هذه يعني الورطة اللي هي فيها، وكل الأخبار كانت تشير إلى أن المعتدي هو السعودي. اسمع،
4: في إطار المساعي السعودية للحفاظ على أمنها القومي، قررت المملكة إغلاق جميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك بشكل مؤقت. وتتعدد المنافذ اليمنية لا سيما الجوية، إذ يأتي من أبرزها مطارات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة والريان وعدن، فيما يأتي في طليعة المنافذ البحرية موانئ عدن والحديدة والمخا وحضرموت. أما المنافذ البرية فهي الطوال والبقع والوديعة.
5: مقدرات المملكة العربية السعودية.
4: تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية أوضح أن إغلاق المنافذ اليمنية بهدف وقف تدفق السلاح القادم من إيران باتجاه ميليشيات الحوثيين وصالح، خاصة بعد اعتراض
0: الرياض. بالله عليكم، بالله عليكم، احنا إذا الحين نجي نقول أنه نضرب موانئ ومطارات أي دولة في العالم، سواء كانت جارة ولا شقيقة ولا قريبة ولا بعيدة، لأنه معاها سلاح يجي من الدولة الفلانية، إيش عليك؟ ما دخلك؟ يعني إذا الحين السعودي يشتري السلاح من فين؟ يجيبه من صحيح البخاري ومسلم، ما هو يشتري السلاح من الأمريكي ويجيبه له الإسرائيلي والغربي والشيطان يجيبه له السلاح. طيب السلاح اللي يشتريه السعودي مقروء عليه مثلا فوق ما زمزم، مسموح له هو يجيب سلاح؟ يعني الآن السعودي لو كان حبايب هو إيران ويشتري سلاح من إيران أو إيران تدعمه بسلاح، احنا ما دخل ماتينا، مو علينا منه. يدي سلاح من روسيا، من إيران، من طاجستان، من أفغانستان، من باكستان، من بلوشستان، من أين ما يشتي، مو علينا. السعودي حاصرنا بمعاذر هبلة، واليوم يتنكر، والأهبل من ذلك إنه في ناس مصدقين إنه السعودي مش هو صاحب الحصار. اسمعوا الناطق باسم العدوان أحمد العصيري وهو يشرح ويأكد الحصار المفروض على اليمن.
6: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح.
0: شوفوا العنجهية، شوفوا العنجهية بأبهى صورة، يعني أو بأقبح صورة، إنه ما بتهبط ولا طائرة إلا بموافقتهم. يا أخي والله ما نحناش درات إنكم وصي علينا، ما منتم شمنا ولا أبونا ولا الوكيل الشرعي علينا، احنا راشدين بالغين. كانت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا تدعو السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن بشكل كامل، ولكن السعودي أبى واستكبر.
7: دعا مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، دعا التحالف العربي بقيادة الرياض إلى رفع كامل للحصار الذي تفرضه على اليمن. المسؤول الدولي الرفيع قال إن قرابة 8 ملايين يمني يقفون على شفا المجاعة.
0: المزيد في سبحان الله، بس شوفوا كيف حكمة الله سبحانه وتعالى. قبل 10 و11 و12 سنة كان السعودي يتبجح علينا باستخدام القوة وفائض القوة، بأنه قصفنا وبأنه دمر منشآتنا وبأنه أعلن الحظر الجوي على مطاراتنا وأعلن الحظر البحري على موانئنا وأغلق منافذنا. واليوم بقوة الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أصبح اليمن هو من يعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يعتقد السعودي بأنه بأسبوع أو بشهر أو بثلاثة شهور لا زادت بيقضي علينا وبيحولنا إلى أتباع وبيزرط بلادنا زرط مثل ما فعل الأمريكي والإسرائيلي بسوريا، ها؟ واليوم سبحان الله كيف تنقلب الآيات. حكمة الله سبحانه وتعالى. السعودي كان يتبجح، كان يتعربد، كان يتكلم بلغة الغرور والتسلط، إنه خلاص هو المسيطر، هو المهيمن، هو القوي، هو الجبار. استغفر الله العظيم. نسى أنه في الله سبحانه وتعالى، نسى أنه هذا الشعب المؤمن بالله سبحانه وتعالى، المتمسك بكتاب الله، المناصر للمظلومين، هذا الشعب اللي قدم التضحيات، هذا الشعب اللي نزفت منه الدماء، هذا الشعب اللي قدم شهداء وجرحى وأسرى من كل بيت، متوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية
9: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
10: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
11: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
13: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
13: بصف لي المساله عشان افهم.
14: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
13: ما لها؟
14: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
13: وما
14: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوه.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
16: يا يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار 24 ساعة.
16: عاي أخرونا
14: بالعكس سوي فحصك بروح
16: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
16: أوهو
14: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
17: مع خدمة هدية من سبعفون اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
18: سبعفون أصالة وتواصل.
8: سام اف ام والعود احمد.
0: السعودي مع غمرة العولمة والليبرالية والنيوليبرالية وحالة ما يسمى زورا وبهتانا بالانفتاح والترفيه نسى الله ونسى الدين ونسى التعاليم ونسى القرآن الكريم. يعني معش أقول لكم مش نسى الميورة ونسى الأخوة ونسى لا نسى ما هو أعظم. نسى الله سبحانه وتعالى. نسى أنه يعني المظلوم الذي يستجير بالله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى في عظيم جبار منتقم بينصره. واليوم هو الله وإحنا نعلن الحصار بالحصار. من كان يعني احنا اليمنيين من كان مننا يتوقع انه بتجي لحظة تعلن فيها القوات المسلحة اليمنية الحصار على السعودية؟ اسألكم بالله انتم وانتن اللي تسمعون هذا الحين حد منكم كان يخطر بباله واحنا نضرب ونستهدف ونقصف والعالم كله ضدنا؟ هل كنتم تتوقعوا انه بيجي يوم نرد الصاع صاعين للسعودية؟ المؤمنين فقط كانوا يشعروا بالطمأنينة ويشعروا بالنصر من اول لحظة. المؤمنين فقط المستعينين بالله الصادقين مع الله هم اللي كانوا حاسين بالامان والطمأنينة من اول لحظة. هم اللي كانوا عارفين وواثقين ان الله سبحانه وتعالى لا يخذل المظلوم. الله سبحانه وتعالى وعد المظلوم والمستضعف بالتمكين، واللي مؤمن بهذا من أول لحظة هو اللي كان مؤمن وعارف ومتيقن إن النصر قريب. رغم كل الجراح ورغم كل الإجرام ورغم كل المآسي اللي عشناها كان سماحة قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله يوجه النصح تلو النصح للسعودي. خلونا نروح لفاصل ونذكركم انه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الرقم 01-322-653. اعيد الرقم 01-322-653. هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. بعد الفاصل نسمع ونراجع النصح المتكرر للسيد القائد الذي وجهه للنظام السعودي.
19: على مسؤوليتي.
20: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: ناصح صادق للنظام السعودي بعدم التورط ضد بلادنا.
21: الأمريكي يسعى أيضا في عدوانه على بلدنا بالضغط في الملف الإنساني وإيقاف كل المساعدات التي تأتي إلى شعبنا العزيز المظلوم عبر المنظمات وعبر الأمم المتحدة. يسعى باستمرار فيما يتعلق بالضغط في الملف الاقتصادي ويسعى في هذا الملف بالتحديد إلى توريط السعودي، توريط النظام السعودي. النظام السعودي أنا أنصحه ألا يتورط لأننا نحن في حرب. الحرب بالنسبة لنا ليست شيئا جديدا، وفي معاناة كبيرة نتيجة العدوان على بلدنا، عدوان مستمر لسنوات، وعدوان أيضا مضاف إليه تصعيد أمريكي وبريطاني. ولكن لن نقبل بأن تكون المعادلة أن يخنق شعبنا وأن يجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإضرار بشعبنا ثم يكونوا هم في راحة ورفاهية ولا ينالهم أي ضرر.
0: يعني معادلة الحصار بالحصار ما جاءتش من فراغ، ما قررناش كذا بيوم وليلة أن احنا نشعب ونروح نتصلبط على السعودي. لا، السعودي مجرم معتدي، شن علينا العدوان ودمر بلدنا واعتدى علينا بدون أي وجهة حق، وفوق هذا بأخلاقنا بقيمنا وجهنا له النصح ورحنا لمفاوضات ومشاورات ولقاءات، مع أنه أي شعب آخر أو أي دولة أخرى كانت سترد الصاع صاعين من أول لحظة. لو تذكروا أنه بعد ما بدأ العدوان على اليمن جلسنا 40 يوم لحد ما بدأت القبائل اليمنية بالرد في الحدود السعودية. ولو تلاحظوا أنه برغم أننا امتلكنا أحدث الصواريخ ويعني أفضل وأقوى وأحدث المسيرات اللي قادرة تعصد المملكة بليلة، وفوق هذا بلحظة ما امتلكنا السلاح وبلحظة ما احنا قادرين ان احنا نحرق المملكة حريق، بقينا نحذر، وبقى قائدنا يتكلم مع العدو السعودي بلغة يحاول انه يفهمه، يقول له انصحك انك تصغي لشعبنا، مش معقول انت مرتاح مكيف واحنا مجعجعين، مش معقول انت مفتهن مرتاح واحنا محاصرين، شعبنا يقول لك اعقل يا سعودي. وهذا يعني النصح وجه، واليمن يملك صواريخ فرط صوتية قادرة تخلي المملكة غبار ودخان. اسمعوا السيد القائد:
21: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعبنا ومظلومية شعوب أمتنا التي

0: إلى أن ألقيت خطابك الذي قلت فيه من المستحيل أن نقبل بالخضوع والاستسلام وهذا غير وارد.
1: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا.
0: لو كان لدى السعودي حكمة أو بصيرة كان ما يجي الصبح على محمد بن سلمان إلا وهو في صنعاء يعتذر ويقدم اعتذاره للشعب اليمني وينهي كل إجراءاته ويفهم ويستوعب، بس إرادة الله سبحانه وتعالى أعمت بصيرته. وارتباطه بالأمريكي وتبعيته للأمريكي تخليه ما يعرفش يتصرف. بعد خطاب السيد القائد خرج الشعب اليمني علشان يقول نحن نفوضك يا قائد الثورة، وإحنا قد إحنا باغرين من السعودي، وريت والله وليت والله ويا ليت إن الصواريخ تحرق الرياض بمطاراتها وموانئها ومنشآتها العسكرية. الشعب السعودي مسعود غصب عنه، ولا هو غريمنا ولا إحنا حوله. الشعب السعودي مسكين مغلوب على أمره، نحن لسنا معتدين ولن نعتدي عليه ولن نضره، بدليل أن القوات المسلحة تصدر بيانات تحذير تدعو السكان والمقيمين في المملكة السعودية أنهم يبتعدوا عن المنشآت، يبتعدوا عن المواقع العسكرية، عن المنشآت النفطية، لأن احنا ما نشتيش نأذي الشعب السعودي. قلت لكم يعني شعب نجد والحجاز هم سعود غصب عنه، لكن بالأول والأخير هذا شعب مظلوم، شعب يعني ظلم، هذا أقل توصيف ممكن نقوله، إنه شعب فرض عليه إنه يكون على اسم الأسرة الحاكمة. تخيلوا الشعب السعودي نسبة لأسرة آل سعود، شعب مغلوب على أمره، لكن احنا لسنا معتدين ولا يمكن بيوم من الأيام نكون معتدين. احنا غريمنا النظام السعودي ومشكلتنا مع النظام السعودي. والسعودي بعد هذا الخطاب مراعي للأمريكي متى بيرد عليه. محمد بن سلمان منتظر الأمريكي ايش يقرر له. لو هو صاحب قرار بيقول محمد بن سلمان انا ايش على امي، احاصر الموانئ والمطارات وتحكم، اقول لهم الطائره الايرانيه ما تهبطش، الطائره الفلانيه ما تطلعش، الميناء الفلاني ما يشتغل، ايش علي انا؟ حد سجل لي بصيره باسم اليمن؟ انا يعني قد انا مفروض على الشعب السعودي غصبا عنه، وعاد الشعب السعودي بيوم من الأيام بيخرج ضدي. لكن اليمني إيش علي منه أنا؟ ولا كذب كذبة وصدقها إنه لدعم الشرعية، الشرعية اللي أهينت بفنادق الرياض، الشرعية اللي تداس كرامتها، الشرعية الخونة. إيش من شرعية وهم حفنة من الخونة؟ باعوا وطنهم وشرفهم وعرضهم للأمريكي وللإسرائيلي وللشيطان وللطاغوت، هم والسعودي سوا. فلو كان مع السعودي بصيرة وحكمة كان بعد خطاب قائد الثورة المفروض أنه يتخذ القرار السريع بإنهاء التدخل السعودي بالشأن اليمني فورا، برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية فورا، بطرد المرتزقة من فنادق الرياض فورا، ولا يشحنهم بطيارة ويرسلهم لصنعاء نحاكمهم. وهذا مطلب يجب ألا نتخلى عنه، محاكمة هؤلاء الخونة والعملاء. لابد ما يجي يوم ويسلموا، مثلما السعودي وقت اتفاقية ترسيم الحدود سلم اللي كانوا في سوريا، شحنهم بطيارة ورسلهم لعلي عفاش لا داخل صنعاء، هو كان يستخدمهم ورقة زي ما يستخدم اليوم هذول الأدوات. بيجي يوم ويسلم هذول الخونة اللي عنده، لأنه معدوم البصيرة وبدون حكمة وتابع ومش صاحب قرار، جالس يغالط ويشتي يغير يعني الحقيقة، ويشتي يغطي عين الشمس بمنخل ويقول للناس إنه أنا مش معتدي وأنا مش محاصر وأنا ما ليش دعوة. ذا الكلام على أساس بنسمعه من إبليس. أنت اليوم قدك تقوم بدور إبليس بالأرض. نذكركم إنه بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، رصيد السعودية خلال 12 سنة من العدوان والحصار على اليمن، هو ما أوصلنا إلى إعلان معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتكم بتكون مشاركاتكم على رقم الهاتف 013-222-653-013-222-653، هذا الرقم المخصص لاتصالاتكم بعد هذا الفاصل.

0: نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، ومع أول اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي ومن وين؟
1: معك عبد الحميد سعيد محافظة إيد مديرية بلعب لتسابي. أنا سمع لك كان في قناة الساعات أخيرا مسك الخط معي.
0: أهلا وسهلا بك فقعاني ورازي، تفضل.
1: التحية يا أخي، نشتي تدمير السعودية دي، سحق السعودية دي عن بكرة أبي.
0: لا مش شوف، في مواطنين أبرياء ما لهم ذنب، احنا نشتي سحق النظام.
1: المعسكرات
0: نعم،
1: البترول، النفط،
0: صح، اتفق معك.
1: كل المنشآت الحيوية،
0: نعم،
1: وإن شاء الله إسقاط النظام. أنا أقول إسقاط النظام، وأتمنى تدمير القواعد الأمريكية بالمنطقة تدمير نهائيا، وسحق إسرائيل عن بكرة أبي، تدمير الغدة السرطانية أستاذي.
0: قاهي إيران تقوم بالواجب مع القواعد الأمريكية، تدقدق أبتها دقدقة من شق طرف هذه اليوم، إحنا ما عشان نقول نكمل الباقي.
1: نعم إن شاء الله، وتدمير النظام، تدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرياض، وتدمير كل المنشآت الإعلامية السعودية هذه الكذابة، تدمير قتل محمد بن سلمان، قتل محمد بن سلمان، وتدمير آل سعودية أستاذي.
0: محمد بن سلمان سينال جزاؤه عاجلا يعني أم آجلا، لن يفلت من العقاب. هذا المجرم الذي ارتكب المجازر في اليمن، والذي فعل كل الأفاعيل في اليمن، سيحاكم وسيعاقب على الملأ، لن يفلت من كل الجرائم اللي ارتكبها.
1: وإحنا محاصرين يا أخي، مثل جوع يا أخي هذا النظام. أشتي ثورة شعبية بالجنوب، ثورة شعبية، دمروا على المرتزقات، ميليشيات حزب الأوساخ، هذا ميليشيات الخراب والدمار، نقلوا بهم، نقلوا برشاد العلمي، نقلوا بالمرتزقات التي ما في منين أصلا.
0: شوف يا عبدو، اسمع شو أقول لك. التنكيل يعني بالسعودي اللي هم شغلهم هو ينهيهم، لقطع الصرفة هذوش يقتطعوا بيومهم، ما لهمش قيمة. إذا دقدقنا رأس الأفعى، رأس الحية ذا اللي يصرف عليهم السعودي، والله ما تسمع لهم ناقص، هذول شقات مع السعودي.
1: الله التحية لك، وبارك
0: حفظك الله، حفظك الله، شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لكم، حفظكم الله، أنا كنت أسمع لك قناة الساعة.
0: الله يبارك فيك، الله يحفظك، شكرا، شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية. شوفوا يعني كم الشعب طافح من السعودية، بصروا كم الناس يعني يشتوا يقرطوا السعودية قرط أمانة. خلونا نأخذ اتصال ثاني. وألو مرحبا.
2: مساكم الله بالخير يا أخ عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية، حيا ومرحبا، من معي ومن وين؟
2: معك سامج المقبل من جبهة عز.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي، تفضل.
2: حياك حياك، أولا نبارك للقوة المسلحة اليمنية على هذا يعني المعادلة،
0: نعم،
2: يعني إغلاق الملاحة البحرية على العدو السعودي وإغلاق الأجواء السعودية.
0: نعم.
2: يعني نقول لهم يعني إنهم بيزيد يعني من هذا يعني على أحصار السعودية، على أحصار العدو هذا السعودي الأمريكي.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية. أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها، فكر قليلاً ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل. سبافون أصالة وتواصل. من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام والعود احمد.

0: من استوديوهات سام اف ام نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية تنتقد المواقف المنحازة للنظام السعودي والمتجاهلة للحصار على الشعب اليمني. إيران تواصل استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. حماس تحذر من عدوان عصابات الهيكل على المسجد الأقصى. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني اليوم استهداف مباني الإسكان والرعاية الاجتماعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك في الجولة الجديدة من هجمات الطائرات المسيرة والمرحلة 22 من عملية الصاعقة. كما أعلنت استهداف الجيش لمستودعات ومخازن المعدات الكبيرة وورش صيانة وإصلاح الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وأهدى الجيش الإيراني هذه المرحلة من العملية إلى شعب جنوب إيران البطل الصامد، قائلا إن جنود الجيش وبدعم من الشعب الكريم وتجديدا لعهودهم لروح إمامهم وقائدهم الشهيد صامدون راسخون حتى النصر الإلهي. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من التصعيد الخطير الذي تقوده عصابات الهيكل المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك في ظل دعوات لحشد آلاف المستوطنين لاقتحامه خلال ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الحركة في بيان لها أن محاولة تغيير هوية القدس الدينية والتاريخية وما شهدته ساحات المسجد الأقصى من ممارسات تهويدية تمثل عدوانا سافرا واستفزازا لمشاعر المسلمين، مشددة على أن هذه الاعتداءات ستواجه بمزيد من التصعيد والمواجهة. وحذرت الحركة من تداعيات المساس بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الاحتلال لن يتمكن من فرض واقع تهويدي أو تغيير هوية المسجد العربية والإسلامية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة للحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني صيغت بصيغة موحدة ووزعت على تلك الدول من قبل الأمريكي أو السعودي. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أنها تابعت البيانات الصادرة من بعض الدول التي تنكر محاصرة النظام السعودي لليمن وتستنكر قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي. وتساءل البيان هل تقبل أي دولة في العالم أو الدول المتعاطفة مع الموقف السعودي على نفسها ما تقوم به السعودية بحق اليمن؟ وهل يقبلون بإغلاق مطاراتهم من قبل السعودية وإغلاق موانئهم وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا بإذن سعودي حتى يكون لموقفهم شيء من المنطق؟ وأشار البيان إلى أن تلك المواقف السلبية التي تؤيد العدوان والموقف السعودي تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته التي تفوق الوصف. وأكدت وزارة الخارجية أن اليمن لا ينتظر أصلاً من الآخرين أن يكون لهم مواقف إيجابية، لأن من خذلوا قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني الكبرى لا يتوقع منهم الانتصار لمظلومية اليمن أو يكون لهم موقف إيجابي تجاه أي بلد عربي أو إسلامي يعاني من مظلومية كبيرة في المستقبل. أكدت وزارة الصحة والبيئة أن الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي يخلف تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، خاصة مع استمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاماً. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر أن الحصار يحد من وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية والطبية، مبينا أن آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج متخصص غير متوفر محليا فقدوا حياتهم وحقهم بالسفر للعلاج خارج الوطن. وأفاد البيان بأن العدوان والحصار تسبب في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية، حيث استودفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة، مشيرا إلى أن هناك قرابة 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وأكثر من 3,600,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، ومن ضمنهم 630,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر. منهم 400,000 طفل يواجهون الموت جوعاً. وأكد البيان أن أكثر من 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية بعد هجرة الآلاف ووفاة العشرات بسبب القصف وعدم توفر الحماية. وحسب البيان، بلغ عدد الحالات المرضية للأمراض السارية 12,988,378 حالة، منها 1,776 حالة منذ عام 2024 وحتى الأسبوع 45 من 2025. وبارك البيان إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، معبرا عن تأييده لفرض الحصار على الموانئ السعودية جراء عدوانها وغطرستها وحصارها الشعب اليمني منذ نحو 12 عاما. عقد مستشفى السبعين للأمومة والطفولة اليوم مؤتمراً صحفياً سلط خلاله الضوء على أثار العدوان السعودي والحصار على القطاع الصحي وانعكاساتهما على صحة الأمهات والأطفال. وخلال المؤتمر استعرض الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي جرائم العدوان بحق القطاع الصحي، موضحاً أن العدوان والحصار تسببا في حرمان النساء والأطفال من حقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية نتيجة استهداف المنشآت الصحية وانتشار الأوبئة. وأشار الدكتور الأصبحي إلى أن نحو 20 مليون يمني محرومون من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، فيما يواجه أكثر من 400,000 طفل خطر الوفاة جوعاً. وأضاف الدكتور الأصبحي أن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 164,000 طفل، فيما بلغ عدد وفيات النساء نحو 46,000 حالة، وكذا وكل ذلك بسبب العدوان والحصار.
1: بلغ عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة أكثر من 864,000 طفل خلال العشر السنوات، 80 مولود دون 28 يوماً يموتون يومياً، وفاة 46,000 امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار. تم تسجيل 350,000 حالة إسقاط حمل بسبب الحصار، زيادة كبيرة في حجم التشوهات الأجنة بلغ قرابة 22,000 حالة تشوه في المناطق التي تم استهدافها العدوان بالأسلحة المحرمة دولياً. هناك 40,000 من مرضى التليسيميا والانحلال الدم الوراثي يواجهون خطر الموت. ارتفاع نسبة المواليد الخدج وناقصي الوزن سنوياً في ظل الحصار بما يزيد عن 9%، يتوفون منهم 50% بسبب تداعيات الحصار وسوء التغذية ونقص في المناعة. أكثر من 300,000 طفل مصابون بتشوهات قلبية، 3,000 طفل مصابون بتشوهات قلبية بحاجة للسفر للخارج لإجراء عملية دقيقة. ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط خلال الفترة من عام 2017 إلى 2024 إلى 10,033,318 طفل. أكثر من 537,000 دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات. 6,000,000 عدد الأمهات الحوامل والمرضعات المتأثرة بسوء التغذية الحاد والمتوسط. 1,000,000 طفل مصاب بسوء التغذية المزمن أي حالة التقزم. 1,000,000 طفل لديهم سوء تغذية حاد شديد. 1,800,000 حالة سوء تغذية حاد متوسط من الأمهات الحوامل. أكثر من 300 حالة يتم تسجيلها شهريا من المواليد وناقصي الوزن والذين يعانون من سوء التغذية، منها 55 حالة يتم إحالتها للرقود وهم بحاجة إلى حليب الخاص بسوء التغذية الحاد والوخيم N100 N75 يمنع دخولها إلى مستشفى السبعين. انعدام كثير من أدوية الهيموفيليا وأمراض الليكيميا بنسبة نقص 30%. 300 طفل مصاب بسرطان الدم بحاجة إلى السفر للخارج بصورة عاجلة، 30% منهم بحاجة إلى زراعة نخاع العظم، وفي ظل منع دخول الأدوية أدى إلى حدوث عجز كبير بنسبة 50% من الأدوية الداعمة لهم. بلغ عدد الحالات المرضية للأمراض السارية بإجمالي قرابة 13 مليون حالة، منهم 1776 حالة وفاة، وذلك من عام 2024 حتى الأسبوع 45 من عام 2025. بلغ خسائر الاستهداف المباشر للقطاع الصحي أكثر من 7 مليارات دولار.
0: إلى ذلك استعرض عدد من أطباء مستشفى 70 للأمومة والطفولة جانبا من المعاناة التي يواجهها المستشفى في ظل استمرار العدوان والحصار على البلاد لأكثر من 10 سنوات، وما ترتب على ذلك من تحديات أثرت بشكل كبير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال.
2: نحن في الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي، نتيجة الحصار ونتيجة قلة الأدوية قلت بشكل واضح وكثير جدا للأسف. لحد الآن يعني الستة شهور الأولى اللي مرت معنا 31 مريض توفى بسبب نقص أشعة
3: الوضع بشكل عام الصحي يعني اللي نعاني منه بسبب العدوان لا يوصف. كثير من الحالات التي توصل إلى المستشفى من أماكن متعددة وعندها أشياء أمراض عديدة لا يستقبلها أي مركز غير مركز جراحة الأطفال اللي موجود نحن فيه الآن، وبسبب العدوان الوضع ساء.
4: طبعاً في الفترة الأخيرة وبسبب الحصار نحن نواجه صعوبة في توفير الأدوية بشكل عام وفي التحديد أدوية التخدير، وكل فترة أخرى نجد نفسنا في مأزق كيف أن معظم العمليات قد تتأجل بسبب هذا الإيش الخلل بسبب عدم توفير الأدوية بسبب الحصار وبسبب وبالوقت نفسه تصل بعض الأدوية إلينا وتكون فعاليتها قد فقدتها بسبب إيش فترة التخزين الطويلة من الشحن وبين الموانئ حتى وصولها إلى المستشفى.
0: نفذت التعبئة والقطاع التربوي في محافظة حجة اليوم مناورة لخريجي مشروع بناء وتفعيل الكادر التربوي ضمن برنامج دبلوم الإدارة المدرسية التربوي التعبوي المستوى الأول. وجسد المشاركون في المناورة ما اكتسبه الخريجون من مهارات الانضباط والدقة في إصابة الأهداف الافتراضية واقتحام المواقع الافتراضية للعدو. وأكد الخريجون الجهوزية للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ونصرة المستضعفين وخوض المنايا حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة منذ 11 عاما. وثمن حرص الوزارة والتعبئة على تنمية قدرات الملتحقين في دورات التعبئة منوها بتفاعل الخريجين وحرصهم على اكتساب المهارات التربوية والتعبوية لتعزيز صمود الجبهة التربوية والثبات في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومختلف التحديات. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. وزارة الخارجية تنتقد المواقف المنحازة للنظام السعودي والمتجاهلة للحصار على الشعب اليمني. إيران تواصل استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. حماس تحذر من عدوان عصابات الهيكل على الأقصى. كانت هذه نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: هي خطوات متدرجة. شوف والسعودي مثل ما يوعنا بايجوع أمانة، لا يلوق من الجوع.
1: أكيد أكيد. أول يعني أول حاجة أنه نحمد الله ونشكره على هذا التمكين وعلى هذا النصر وعلى هذه الحجة الذي مكننا الله بها.
0: هو الله يعني هو الله.
1: ما كان أحد متوقع أن اليمن باغ القلم لا على البحرية لا على العدو الإسرائيلي ولا على العدو الأمريكي والسعودي.
0: الله الله
1: يعني
0: الله.
1: وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد يعني كلما شعب اليمن يعني كلما يعني أعلننا على تطور يعني على تطور جديدة أن الناس بيحمدوا الله ويشكروا على هذه النعمة.
0: لله الحمد والشكر.
1: نعمة القيادة بعد الله سبحانه وتعالى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين يحفظه الله وأطال الله في عمره. يعني لولا السيد عبد الملك بدر الدين يعني بعد الله سبحانه وتعالى ما كان الشعب اليمني في عزة وفي كرامة.
0: نعم.
1: على ما كانوا يعني في السابق مع عطاش الملعون اللي كان خادم الأمريكا وإسرائيل وحد يعني من أحذيتهم.
0: صحيح. وكل يعني هذه الأحذية وكل هذه الأدوات تنتهي وما تدومش وما يبقى غير الحق.
1: أكيد أكيد. والتحية لشعبنا يعني اليمني الذي خرج يعني في المظاهرات يعني
0: شعب عظيم شعب عظيم
1: بدون دعوة. وتحياتي لك أخ عبد الحافظ وتحيات زملائي منهم جبريل سبعاه يبلغك تحياته.
0: تحياتي لكم جميعا حفظكم الله ونصرنا وإياكم على هذا العدو المجرم. والنصر قريبا بإذن الله. حليف المؤمنين النصر، حليف المستضعفين النصر من الله، والتمكين لكل المستضعفين في الأرض. الله سبحانه وتعالى لن يترك المظلوم ولن يسمح للظالم بأن يستمر بهذه العربدة وبهذا الإجرام. شكرا لك أخي الكريم ولكل زملائك الأفاضل. ونستقبل اتصال. ألو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية. من معي ومن وين؟
2: كيف حالك يا أستاذي؟
0: حياك وسلمك
2: يا أخي. محمد سلمان هذا 15 سنة وهذا وشي قع وسيط اليوم حلب لنا المشكلة. قد قتلنا وخرب المعسكرات وخرب المؤسسات وقتلنا اليمنيين وحشي قع وسيط.
0: وسيط على كيف؟ هو المجرم.
2: نحن لازم يذوق ما ذوقنا 15 سنة نحاصره وبعدها نقاتله.
0: الله ما يقدرش يصمد مثل ما احنا صمدنا. مستحيل. السعوديه لو استمر الحصار عليها بس كم شهر وضربات على المطارات والموانئ امانه ما تقدر تستمر، لان احنا صبرنا وصمدنا لان احنا مؤمنين واصحاب قضيه. اما هو عبد الامريكي شاقي بيتحمل الشنطه حقه ويلا.
2: وين عايزين؟ اللي جاي على الحمار اللي كان جد في الصحراء.
0: لا معه يخت با يروح يجلس فيه باي
2: عند بستين في الجزيره هذه حق ترامب.
0: هو زبون، كان زبون دائم في الجزيرة.
2: أيوة يدي له بسي ويدي له خيه أولاد.
0: الله المستعان الله المستعان.
2: يا أخي قد قلنا لازم يشدوا عرام دلحن. إحنا شو قاعد ضرب العرام كوت ستولع.
0: باتوا لع أرامكو، باتوا لع حقول النفط، وباتوا لع شركات النفط بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا السعودي مش ناوي إنه يعني يحلها، وإذا السعودي بيورط نفسه أكثر وأكثر، والمؤشرات الآن تقول إنه السعودي ناوي يعني يورط نفسه لأنه ما فيش أي بوادر جدية منه.
2: ناوي يقرح الباريتي
0: راجل. وإحنا لها وإحنا جاهزين بفضل الله وبعون الله.
2: السيد عبد الملك صاحب حكم ولا قد زفق من أمس قبل.
0: صحيح صحيح.
2: وخمسة عشر سنة ويتراجعهم اجزعوا لكم. خلونا نجزع، خلونا نمشي، خلونا نبذل،
0: خلونا بعد حالنا يا خبرة. ما نشتي من أبدكم شيء.
2: العدو الأمريكي، العدو الإسرائيلي، وما بلش يقعوا.
0: صحيح صحيح.
2: بالعنجه
0: الدبور دبور دبور دبور فوق راس محمد بن سلمان. امانه دبور
2: يا اخي. هو عبد الله شغال مع امريكا.
0: صحيح صحيح.
2: مقاول مقاول بس، لكن حق على النظام لا ما يفعل مقاول من راسه.
0: ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك اخي الكريم. ويعني شوفوا يا جماعه الخير كيف الناس يعني داخلتهم امانه رغبه كامله في ان يذوق السعودي ما ذاق الشعب اليمني. لا يمكن ان السعودي يجلس يتنعم وبامن وامان واحنا بالحصار واحنا بالخنق الاقتصادي واحنا بالوضع اللي احنا فيه. ناخذ اتصال اخر. والو مرحبا. الو يا الو.
3: الو
0: يا حيا ومرحب.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يسعدك يا عبد الحافظ بالعجب.
0: حياك وسلمك تفضل.
3: السلام عليكم. السلام عليكم شعبنا وجلسنا وقيادتنا وسيدي ومولاي وقرت عليه وكاد راسي عبد الملك بن بدر الدين قائد معركه الفتح الموعود بالجهاد المقدس.
0: سلام الله عليه.
3: الله وقائد الامه العربيه.
0: سلام الله عليه.
3: المستضعفين في مشارق الارض في مشارق الأرض ومغاربها. والله والله وعزة محمد وربي شعبه إن الشعب اليمني والجيش اليمني مع بعد القائد العربي البشر الموحى يعني وليه يعني البيت النبوي وليه يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حفيد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله الذي في بيده وأقسم بالله إن شعب إن اليمنيين بيحرروا كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: منك يا عقيل الشعب اليمني يا علم تجوع الشعب اليمني.
1: الشعب اليمني أعظم وأكرم من هؤلاء الأدوات والعبيد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أحيي هذه الروح الحماسية وأحيي فيك هذه الغيرة الإيمانية والوطنية وهذا النفس الواعي من الشعب اليمني الذي يدرك تماما كم صبرنا على هذا العدو المجرم وكم صبرنا على هذا العدو الأرعن وكم صبرنا على هذه الممارسات الظالمة بحق اليمن واليمنيين. كم تحملنا وكم يعني استقبلنا الأذى وإحنا نقول لعل وعسى لعل وعسى لعل وعسى، لكن السعودي مراوغ ما يشتيش، لا يخطى الطريق ساعة الناس ولا يشتي ينهي عدوانه وحصاره ولا يشتي يوقف تدخله بشؤوننا الداخلية ولا يشتي يكف أذاه عننا، يعني سلط نفسه علينا هكذا. فالله سبحانه وتعالى اليوم يمكننا ويضع بأيدينا أسباب القوة لنرد على هذا المجرم الحصار بالحصار، ولنرد عليه أن الجوع بالجوع والمرتبات بالمرتبات والميناء بالميناء والمطار بالمطار والبنك بالبنك. شوفوا لا لا يروح حس البعض انه مشكلتنا طيارة ومطار بس، ابدا. احنا مشكلتنا مش طيارة ومطار، احنا مشكلتنا سيادة كاملة، مشكلتنا بلد بأكمله. مشكلتنا ما هيش فقط انه والله نشتي طيارة إيرانية ولا طيارة لبنانية ولا عراقية ولا عمانية، لا لا لا لا لا لا لا، خلونا نكون واعيين ومستوعبين. مطاراتنا يجب أن تفتح بدون قيد أو شرط. مطار صنعاء، مطار تعز، مطار الحديدة، مطار صعدة، كل مطار داخل الجمهورية اليمنية كان يعمل قبل العدوان يجب أن يعود إلى العمل مرة أخرى. موانئنا يجب أن تفتح، منافذنا يجب أن تعمل، حقوقنا، ثرواتنا، نفطنا، غازنا يجب أن تعاد إلى خزينة الدولة وإلى البنك المركزي في صنعاء ليستأنف عملية صرف المرتبات لكل الموظفين. هذه حقوقنا. مش السعودي يسرق النفط والغاز وياخذ الإيرادات للبنك الأهلي السعودي ويشغل لي كم من سلتوح وكم من سربوت يطلع يقول أين الراتب يا حوثي؟ لا، مشكلتنا اليوم ما هيش بس بالمطار، مشكلتنا أسرانا الذي لدى النظام السعودي المجرم يجب أن يخرجوا إلى الحرية. اليد التدخلية السعودية يجب أن تكف. التدخل السعودي بدعم وتمويل المجرمين والقتلة والميليشيات الذي تحتل أجزاء من أرضنا يجب أن يتوقف هذا الدعم. هذه مشكلتنا، سيادة كاملة سنفرضها على كل شبر في تراب هذا الوطن. لا يروح حس البعض انه والله لو فتحوا لنا المطار خلاص بنسكت، لا لا لا لا لا لا لا، خلونا نكون فاهمين ايش نشتي. احنا معانا مطالب تنهي كل اثار العدوان والحصار بما فيها محاكمة رشاد العليمي ومحاكمة ذاك الرقاصة حقهم معمر الإرياني وكل المجرمين المتورطين بنهب ثروات اليمن وبالاعتداء على شعب اليمن وبتفتيت اليمن وتقسيم اليمن، تسليمهم للمحاكمة، نحاكمهم هناك بالسبعين ولا بالتحرير. خلينا نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: مساكم الله بالخير يا عبد الحاوم.
1: مساكم الله بالخير والعافية، يا مرحبا.
2: حياك، معك مران الرخميم قبعة تعز.
1: أهلا وسهلا بكم يا مران.
2: يعني أول شيء نحمد الله ونشكره على هذه يعني التمكين الذي مكننا وهذا النصر، هذا يعني نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى.
1: الله،
2: ما كنا يعني متوقعين انه بنغلق البحر الاحمر على امريكا ولا على اسرائيل ولا على السعوديه، ولا كان احد يعني متوقع، يعني حتى العدو الامريكي نفسه ما كان متوقع.
1: الحمد
2: يعني
1: لله، الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
2: نحمد الله على اغلاق الاجواء السعوديه، ونحمد الله ثانيا على نعمة القيادة المصطلح سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين
1: عبد الله. الله
2: لا فعني الله، نعمة من الله، نعمة عظيمة. ثانيا يعني أول حاجة كان اليمن ما هو مذكور في العالم، يعني كان اليمن ولا حقيقة على الحدا
1: صحيح.
2: ثانيا نحمد الله على القيادة، هذا عرفتنا بأهمية يعني وموقعنا الجغرافي يعني المسيطر على العالم، عرفتنا أهمية البحر الأحمر، ما كنا نعرف عايش البحر الأحمر مسيطر وما هي أهميته وما هي
1: أخمران. أخمران إيش تسألك؟ إيش رأيك بالذي يقولوا الآن إنه مشكلتنا مع العليمي وشلة الفنادق وإنه السعودية ما لهاش دخل؟
2: مش مشكلتنا مع هؤلاء الزنابي مع هؤلاء الأحذية، مشكلتنا مع عالي سعود، ما هؤلاء أمرهم بسيط.
1: نعم.
2: يعني مشكلتنا مع العدو الرئيسي الذي هو المول لهم الداعم لهم.
1: هو اللي شن العدوان، هو اللي أعلن العدوان، هو اللي أعلن الحصار، ما هم؟
2: أعلن العدوان على بلدنا وهذه قتل.
1: ما بإيدهمش قرار يغلقوا باب الغرفة بالفندق.
2: أكيد أكيد هذا الناس قطع الصرف عليهم خلاص.
1: صحيح صحيح.
2: السعودية اللي قتل ضرب علينا صالات أعراس، مساجد، مطارات، يعني مقابر،
1: طرقات، جسور، مزارع، مصانع، موانئ، ولا خلى شيء.
2: ولا خلى حاجة يعني في البلاد، يعني متخيل كان لو فهم يعني إذا كانوا حق حل السعودي كان بيراجع كلمة السيد.
1: صح.
2: ويبصر خراجي بسرعة، ويعني موالي الأمريكي قبل ما قالها الأمريكي.
1: نعم.
2: والأمريكي مودف به، الأمريكي له رجال له كذا، إنه معلن الاستسلام ترامب بنفسه وطلب الهجنام يعني معاه.
1: صحيح. صحيح. الأمريكي من مصلحته أن تدمر السعودية بشكل كامل. شكرا جزيلا لك يا مران ولكل أعزائنا الشرفاء الأبطال المرابطين في جبهة تعز وفي كل الجبهات على يعني مختلف الجغرافيا اليمنية. ربنا يحفظكم ويحميكم، والنصر حليفنا وحليفكم بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمريكي لو كان يعني يشتي هو يواجه ما كانش بايدهف بالسعودي. الأمريكي يشتي الزلط يخسرها السعودي والضرر بالسعودي، ما يشتيش الضرر هو. والأمريكي مصلحته الأولى والأخيرة أن المملكة السعودية تنتهي وتتدمر وتتقسم وتتفتت. الأمريكي ما يشتيش ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة. الأمريكي يشتي ينهي كل دولنا العربية والمسلمة. الأمريكي لو كان حريص على السعودية ما كانش بيودف بها هذه الودافة، ما كانش بيعطل السلام مرة ومرتين وثلاث. وأنا أدي لكم سر، السعودي في خلال هذه الجولات والمفاوضات والباقت كان يعني مضطرح ومستعد يدي المرتبات ومستعد يتخلى عن المرتزقة ومستعد يقطع الصرفة عنهم ومستعد ما عاد يتدخلش. لما يجي الأمريكي يلزه يقول له يا محمد بن سلمان إليك ولا شنخرج الوثائق حق إبستين، شنخرج صورك وانت بالجزيرة، ومحمد بن سلمان يفلت ركبه ويرجع ما عاد الله يدخل بحالة غيبوبة ويرجع يولي يلعب له بلايستيشن اللي ينسي شوية الغلب الذي داخله. احنا قلنا له تشتي تقع رجال تشتي تتحرر من الأمريكي احنا معك، مدينا يد السلام رغم الذي فعل كوبنا رغم الذي حصل لنا. إذا أنت قدك ناوي تقع رجال وتقع مسلم وتقع مؤمن وناوي أنك تصلح الغلط وأنك تنهي ارتباطك بالأمريكي والإسرائيلي تعال، ولو حصل لك شيء من الأمريكي والإسرائيلي احنا بنحميك برغم كل الذي صار بنحميك. لكنه مدبر. خلونا ناخذ اتصال آخر. وألو مرحبا. مساكم الله بالخير والعافية.
3: أخبارك؟
1: حياك وسلمك يا أخي.
3: معك قناف الشيحاني.
1: أهلا وسهلا بكم يا قناف، تفضل أخي الكريم.
3: حياك. أولا نحيي القوة المسلحة اليمنية ونشد على أيديهم باتخاذ هذا الخيار يعني بإغلاق الملاحة البحرية السعودية على أهل سعود.
1: نعم.
3: وكذلك يعني أتحيي سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين حفظ الله.
1: سلام الله عليه.
3: ونقول للعدو السعودي يعني إذا أنت كانت حق صلح وحق سلم كان باتراجع يعني تسمع كلمة السيد عبد الملك.
1: صحيح.
3: كانت بات يعني إلى خير. يعني قد نقول له قد يعني سكتنا يعني على إجرامك الأول وعلى عدوانك على قتل أطفالنا ونساءنا ومصانعنا ومنكهاتنا.
1: الله.
3: يعني ضمدنا على جراحنا عندما طلبت للسل فقلنا عسى وأن ترجع على صوابك.
1: نعم.
3: وأنت تخلى من العدو الأمريكي الذي هو عدو الأمة.
1: نعم.
3: يعني هذا ما أرضيش يعني عافي والدي عقي والدي محمد بن سلمان.
1: مدبر مدبر.
3: عليهم. ما رضى يفهم.
1: من ربط حماره بحمار الأمريكي يجبره من دبوره.
3: قال كيف تعرف عبد والدي قد أعماله هذا طاغي هذا عنقد أمريكي إسرائيلي هو ما هم يعني عربي يا محمد بن سلمان.
1: صحيح مع الأسف الشديد.
3: وكذلك تحياتي لك أخ عبد الحافظ ولا يعني طاقم إذا عسام.
1: ومني ومن كل الأخوة الزملاء في إذاعة سام نوجه لك التحية ولكل أهلنا وأعزائنا، ونقول إنه المرحلة هذه مرحلة تعبئة ونفير، مرحلة استعداد وجهوزية. العدو يعني بالحالة الذي احنا فيها وبالوضعية الذي احنا فيها هو لن يستطيع المواجهة العسكرية، ولكنه سيلجأ لتحريك الأدوات الداخلية. العدو لديه الكثير من الأدوات داخل المجتمع، كل يوم بيشغلنا بقصة جديدة، كل يوم بيفتح لنا جبهة جديدة، كل يوم بيفتعل لنا ضحية جديدة، وكل يوم بيعمل لنا ميرة وفدغم جدد. فلذلك لازم نكون بحالة يقظة عالية وبحالة جهوزية عالية، بحالة تعبئة، بحالة نفير، بحالة استعداد. علينا أن نفعل اللجان الأمنية في الحارات في الأحياء لرصد أي نشاط مشبوه، لرصد أي تحركات مشبوهة. علينا أن نتحلى باليقظة، بالصبر، بالحكمة. علينا ألا نندفع إلى أي تهور أو إلى أي غلط قد يراد من هذا الغلط تصويره وتقديمه يعني كحجة ومبرر من أجل أنهم يهيجوا الناس أو يحرضوا الناس، أو ممكن يستحدثوا فعل هنا أو هناك، ممكن يستحدثوا فعل في نقطة أمنية، في نقطة عسكرية، في أي منشأة، في أي مكان، في أي مصلحة، في أي مؤسسة، في أي وزارة، في أي قصة. تذكروا قصة بوعزيزي اللي حرق نفسه بتونس، وكيف بعدين صارت الأمور ولا وين راحت بعدها. شوفوا قصة البنت هذيك مهسا أميني اللي خرجت تستعرض بشعره، وقد الموساد مجهز انه يقتله علشان يستثمر دمائه. هذه يسموها وفق النظريات الأمريكية بالحروب الجديدة اسمها الضحية المقدسة. اليوم ممكن اي واحد يتوقف او كذا ويكون الموساد مجهز له من يجي يدقه بإبرة ولا بحبة ولا بأي شيء ويطفحه ويقول شوفوا قتلوا فلان ويحولوا منه قصة. رجال الأمن الذي هم بعضهم الذي هم مش منضبطين، اللي عادهم مؤثرة فيهم الثقافة القديمة انه يتوحتر فوق المواطن ويتعامل بعنجهية، بالذات في اقسام الشرطة، في المباحث، في الكذا. لازم انه نضبط انفسنا، واذا في فرد منفلت ندخله الحبس، حجزه، لانت مش قادر تضبطه ولا اهله ربوه ولا انت قادر تغير فيه ولا هو قادر يستوعب انه يمثل الدولة ويمثل الداخلية ويمثل يعني الصورة المشرقة للجمهورية اليمنية وثورة 21 سبتمبر. دخلوا زنزانة، ربطوا. والذي هم مش مستوعبين المرحلة لازم يستوعبوها. حذاري حذاري، أنا أنبهكم، العدو بيشتغل على 1000 وسيلة ووسيلة. العدو بيشغل أنا جاوع وأنا تاعب وأنا أشتي نسبي وأنا أشتي مدريمة وأنا فعلوبي وأنا عنقلوني وأنا زقموني مدري فين وأنا مدري ما فعلوبي. بيفعل هذه المنظومات كلها، وإحنا واجبنا أن احنا أول شيء نكون بحالة عالية من اليقظة. قواتنا المسلحة أعلنت قرار مش سهل يا ناس، ها؟ لازم نكون بهذا المستوى. القوات المسلحة لما تفرض معادلة الحصار بالحصار، احنا اليوم ما نواجهش السعودي لوحده، احنا بنواجه السعودي والأمريكي والإسرائيلي، وكل ذولا معاهم أجهزة مخابرات ومعهم أدوات وجواسيس ومعاهم عملاء موجودين عندنا بصنعاء، معاهم موجودين عندنا بكل مكان. لا تستهينوا، العدو يجند يعني أصغر صغير وأكبر كبير. لذلك أول نقطة أن احنا نكون بحالة يقظة وجهوزية عالية. مثل ما قلنا لكم، تفعيل اللجان الأمنية في الحارات، في الشوارع، في المديريات، في الأرياف. وبعدين نبدأ بمسألة الوعي الكامل في التعامل والتعاطي في المؤسسات الخدمية والأمنية والنقاط وغيرها. وبعدين نفعل الوعي الكامل بما ينشر على وسائل التواصل، مش أي شيء نقرأه نتفاعل معه. حتى التفاعل إذا أنت بتسبسب ولا بتلاعن، أنت تزيد من رصيده وتزيد من قيمته وتوصله لجمهورك. لذلك أميت الباطل بالتجاهل وبالتغافل عنه، لا تلتفتوا له، لا ترفعوا قيمته، لا تعلوا من سعره. قاطعوا الإعلام المعادي، قاطعوا الأصوات المعادية، قاطعوا المغردين المعاديين، قاطعوا كل من ينسجم مع مخططات العدو. لا تكسروا ظهر القوات المسلحة، لا تتركوا القوات المسلحة في معركة مكشوفة الظهر إذا المجتمع متساهل مع الحرب الناعمة والحرب الهجينة والحرب الإدراكية والحرب النفسية والحرب الإعلامية. كونوا بحجم هذا الحدث، كونوا رافد ومعين ومساند للقوات المسلحة، وكونوا بجهوزية عالية متى ما استدعى الأمر للتحرك إلى الجبهات نتحرك كلنا. العدو بيحرك الجبهات، لا تستبعدوش أنه يبدأ يحرك المرتزقة هنا وهناك. هو الآن بدأ يحرك الجبهات على المستوى السياسي من عند العليمي وغيره، بس بكرة بيحرك الجبهات العسكرية. وبذكركم فلازم نكون بجهوزية عالية، لا تخلوا فترة الهدنة هذه تخلينا متراخيين. لكن بأمانة الخروج والحشد الذي شفناه في المحافظات وفي العاصمة سواء يوم الجمعة أو بعد بيان القوات المسلحة، هذا يبشر أن احنا شعب عظيم ويقظ وجاهز ومستعد، مستعد لكل الخيارات. وأنا أدعي المتابعين الذي يسمعوني الآن لمتابعة برنامج الحملة الشعبية للتعبئة والحشد إلى جبهات الجهاد في سبيل الله وميادين الرجولة والشرف والكرامة عبر برنامج حي على خير الرجال. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء كل أحد عبر إذاعة سام اف ام وإذاعات فيلق القدس الإذاعي. هذا البرنامج لكل الأحرار، لكل الشرفاء في اليمن، رجال الرجال الراغبين في الالتحاق بالجبهات، مرورا بدورات ثقافية وعسكرية. تابعوا البرنامج وبتعرفوا تفاصيل الاشتراك وتفاصيل الدخول في هذه الدورات وتفاصيل الاشتراك في جبهات العز والبطولة. اليوم لابد لابد لابد ما نكون بجهوزية عالية لحصد ثمار صبرنا، لحصد ثمار صمودنا، لحصد ثمار تضحياتنا. الدماء التي أريقت والأرواح التي زهقت خلال هذه الفترة من 2015 لليوم تكريما لها وتكريما لجراح الجرحى وتكريما لدموع وآهات وأحزان وقهر أسر الأسرى والمفقودين. لابد ما نكون بمستوى الوعي وبمستوى الجهوزية وبمستوى المرحلة. قائدنا حدد الخطوط العريضة وقواتنا المسلحة بدأت التنفيذ، والعدو ما بيتركنا شاكذا. فإذا رجعنا للسبهللة ورجعنا للدعممة ورجعنا للخيبلة، بعد الله سبحانه وتعالى بيعاقبنا على أعمالنا. لكن ما دام قد وصلنا إلى هذا المرحلة، وصلنا إلى هذا المستوى، لابد ما نحافظ على ما وصلنا إليه، ولابد ما نحافظ على هذا المستوى العالي من القوة الذي وصلنا لها بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم

إذن نحن أمام استحقاق كبير، ونحن أمام مرحلة مفصلية. هذه المرحلة تستدعي استمرار التعبئة والنفير والجهوزية العامة واستمرار الفعاليات والتحشيد في مختلف المحافظات والمديريات. علينا أن نكون حاضرين في مختلف الميادين، علينا أن نكون مع رجال التعبئة العامة في كل المحافظات، علينا أن نستوعب أن كل فرد مننا هو مجاهد، وكل فرد مننا هو عسكري، وكل فرد مننا هو رجل أمن، وكل فرد مننا هو فارس تنمية، وكل فرد مننا هو إعلامي، وكل فرد مننا عليه مسؤولية ملقاة على عاتقه. لا ننسى أن هذا النصر يحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وخروج من دائرة الوهن، وخروج من دائرة الضعف، وخروج من دائرة الاستسلام للحرب النفسية. هذا الخروج لن يأتي إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والجهوزية العالية. والجهوزية العالية بحاجة إلى أن نكون جنبا إلى جنب مع رجال التعبئة العامة والحشد والنفير في كل الوقفات الاحتجاجية وفي كل الدورات المطلوبة. والجهوزية هي عنوان المرحلة. مثلما صمدنا في وجه السعودي والأمريكي والإسرائيلي لأننا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستمر على هذه الوتيرة حتى ننال رضا الله، وإذا نلنا هذا الرضا سننال النصر الموعود والقريب بفضل الله سبحانه وتعالى. العدو سيعمل على مختلف الأصعدة، سيفتح جبهات متعددة، جبهات أمنية، عسكرية، إعلامية، نفسية، في كل المستويات. والجهوزية وحدها هي من ستنهي هذه الجبهات وستنهي أحلام العدو وطموحاته. ومثل ما كسر العدو من 2015 سيكسر اليوم في هذه المعركة الحاسمة. ومثل ما ذاق الشعب اليمني ويلات الحصار ومرارات العدوان، سيذوق العدو السعودي المجرم ويلات ومرارات المعادلة الجديدة وهي الحصار بالحصار. ولن يفلت السعودي، سنكون جميعا بجهوزية وباستعداد وبحضور في مختلف الميادين وفي مختلف الجبهات. سنكون عند حسن ظن قيادتنا، سنكون مسلمين واعيين مستوعبين لما تستوجب المرحلة، حتى إذا باشر العدو بغارات أو بعدوان لن نهلع، لن نذهب إلى طوابير محطات البنزين، لن نصدق روايات العدو على وسائل التواصل، لن نصدق ادعاءات العدو، سنستمع إلى الأخبار من مصادرها، سنتذكر أنه قد معانا مناعة من 2015. كم مرات العدو قتل أبو علي الحاكم، وأبو علي الحاكم لليوم حي يرزق. كم مرة قتل العدو أبو أحمد الحوثي، وأبو أحمد لليوم حي يرزق. كم

0: يكون بهذه المناعة من الحرب النفسية ومن الحرب الإعلامية التي تستهدف العقول قبل ما تستهدف الأجساد. العدو يقصف الأدمغة قبل ما يقصف بيتك، قبل ما توصل لعندك شظايا الصاروخ أو آثار القنبلة، هو يقصفك وانت داخل البيت جالس طارح رجل على رجل قدام التلفزيون، وانت تسمع قناة الحدث والإعلام السعودي المتصهين. فهذا يخلينا نكون على يقظة عالية، نستقي أخبارنا من مصادرها ومعلوماتنا من مصادرها، وما نصدقش ما يروج له العدو، ولا نمشي بعد ادعاءات العدو. لو يشتي يعمل لنا أزمة العدو يبدأ يخلي 3 أو 4 من أصحاب محطات البترول يقفلوا، وبدأ يشيع أنه انعدم البترول ويخلي الناس يعني يروحوا فوق بعضهم. لا، احنا نتبع التعليمات الرسمية ونأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ونستمع إلى إعلامنا الوطني، ونبقى متمسكين بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيتنا وبما تضع من موجهات ومحددات قيادتنا. واليوم معركتنا هي لحصد ثمرة صمودنا، والبوصلة متجهة إلى النظام السعودي المجرم. لا يشغلنا ويشوش علينا العليمي وزعطان وفلتان ونصدقهم ونروح وراهم ونقول والله قال فلان كذا ونشتي نرد على فلان. لا لا، تجاهلوهم هذولا كلهم، تنبلوا لهم، طنشوهم ولا تعطوهم قيمة، لا هم ولا إعلام العدوان. معانا معركة تقودها قواتنا المسلحة رسميا ضد هذا العدو، وسنبقى في مواجهة مع هذا العدو لاستخراج كل حقوقنا.
1: كيف ما اكتب في سبيل الله تلّا سخر للعد واحذر روم تنفس هواها، وان عرفت من تكفره فتركها واحذر تشلّا. البشر واجب عليها تتقي الله في حقها.

0: قاطع أبواق الفتن والزيف لا تراها، هذا من محددات المرحلة المقبلة أيضا، وتفعيل منظومة مدري أوجعة العدو خلال المرحلة الماضية، ولا بد ما نوجع أكثر في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. مدري كانت سلاح فتاك في وجه العدو، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها العدو هي التجنيد المستمر، التجنيد عبر وسائل متعددة وطرق متعددة. كثير من الذي شفناهم باعترافات الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية، الاعترافات التي نشرت على وسائل الإعلام، فاجأتنا بشخصيات ما كناش نتوقع أنها ممكن تكون قد انغمست في وحل العمالة للعدو. لذلك ربما بعض الأشخاص أنت تكون شفته بالمرحلة السابقة أنه كويس، والآن قد طربل مع العدو. فلذلك تفعيل منظومة مدري وتحزقوا بالهدار، مش ما نجامعوا معلومة ثرثر بي يمين وشمال، والاستعراض أنا حصلت فلان الفلاني وأنا جلست مع القائد الفلاني ومع المسؤول الفلاني ومع لا لا اهدأوا اهدأ، أنت بتقدم خدمة مجانية للعدو، فعل منظومة مدري ودعمم، وما عليك ما انتش ناطق رسمي بس محاد للفضول، ولا تروح تجابر المرأة وافعلنا وسبرنا، والمرأة قدي ثاني يوم تعمل صبحية هي والنزوان، ويلا وديكم خدمات مجانية للعدو. اعقلوا، المرحلة حساسة وهامة جدا. كذا بشكل سريع نسرد انه احنا واجبنا نكون بجهوزية عالية، تفعيل الحس الأمني في كل الأحياء، تفعيل اليقظة الإعلامية عند قراءة ومتابعة والاستماع لأي خبر، تفعيل المقاطعة لكل أبواق الفتن والزيف، وتفعيل منظومة مدري، والتعامل مع الأخبار من مصادرها، ولسنا معنيين بإفشاء أي معلومة أو أي تفصيل مهما كانت. مدري
1: يعني هم رفعوا تبعكم، مدري باسمك اسمي مدري، هو قريب منكم مدري، انت سمعت القارع حسف على قوه، انت مدري كم قارص بالحديده واليوم صنعاء
2: الكل يقول مدري.

0: مدري ما دراني مش شغلي، مدري ما دراني مش شغلي، مش هو عملي، مش أنا مختص، ولا هي وظيفتي، ولا هو دوري، ولا أنا معني لا أوضح ولا أصرح ولا أتكلم بهذه المواضيع. أنا أعتذر لكل الإخوة الذي كانوا يحاولوا يتصلوا بنا خلال الدقائق الأخيرة، لأنه لأهمية الموضوع حبينا نطرح بعض النقاط ونذكر بعضنا البعض، فما قدرناش نأخذ الاتصالات. أعتذر لهم يعني كل الاعتذار، وإن شاء الله نستقبل اتصالاتهم الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا يتجدد معكم في العرض المباشر الأول كل ثلاثاء من العاشرة مساء، وفي الإعادة خلال يوم الأربعاء. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، والشكر كل الشكر للمخرج العزيز المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه، في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
1: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
1: قرآنيون،
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم نتحدث حول موضوع الاختبار بالغنى والفقر وعواقب إيثار الدنيا على الآخرة. الإنسان في هذا الحياة هو في اختبار، وفي حالة اختبار، وهو بيحظى برعاية الله سبحانه وتعالى في إطار دوره في الحياة، مستخلف لله في أرضه. وعملية الاختبار للإنسان واسعة، الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان ويبتليه بأشياء كثيرة متنوعة. من أكثر المواضيع حساسية لدى الإنسان فيما يختبرها الله به الاختبار بموضوع الغنى والفقر وسعة الرزق وتقدير الرزق. هذا الاختبار لأن له علاقة بحياة الإنسان المعيشية، متطلبات حياتها الأساسية، كان مؤثر على الكثير من الناس وحساس لديهم. والله سبحانه وتعالى بحكمته يختبر البعض بسعة الرزق، يوسع الله في رزق البعض يختبر، ويختبر البعض بتقدير الرزق. تقدير الرزق، التقدير للرزق عكس السعة، يقابل سعة الرزق، يكون بقدر محدود، وقد تتغير أحيانا أحوال الإنسان نفسه في مسيرة حياته، وقد يشملها الاختبار بالأمرين. البعض من الناس الباري قد يختبر في مرحلة بسعة الرزق وأحيانا بتقدير الرزق، وقد تتكرر أحوال هذا بالنسبة للإنسان في مراحل حياته لمرات متعددة. أحيانا يمر بظروف متيسرة وسعة رزق، وأحيانا بظروف يقدر عليه فيها رزقه، وقد يبتلي البعض ويختبر البعض، يكون الأغلب في حاله في حال يكون تقدير للرزق، والبعض بيكون أغلب حاله في حالة سعة رزق أو غنى، أوسع من مسألة سعة رزق، إلى حالة الغنى، سعى إلى درجة الغنى وامتلاك ثروة كبيرة. الله له حكمة سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، في سعة الرزق وفي تقديره وفي مواهبه ونعمه. كل هذه الحالات يا أخوة هي حالات اختبار، اختبار من الله سبحانه وتعالى. الإنسان هو في حالة الفقر في مقام اختبار، وفي حالة تقدير الرزق هو في حالة اختبار. هل هيصبر؟ هل سيعف عن المحرمات؟ هل هيبقى متوكل على الله، راجي لله، ملتجئ إلى الله، بيحمل اهتمامات أكبر، نظرته وامتداد آماله إلى ما وراء هذا الدنيا، إلى عالم الآخرة ما فيها من الخير وما وعد الله بالمجر العظيم، أم أنه يأثر عليه تقدير الرزق ويقوم يعمل المحرمات ويتجاوز الحدود من أجل يحصل على المال. البعض لأجل يخرج من الضائقة المالية يقوم يصير يتجر في الحشيش، في المخدر، في الحرام الذي يغرقه في جهنم وبئس القرار. أيضا الإنسان في حالة سعة الرزق، الإنسان في محل اختبار، هل يشكر النعمة تيه؟ ولله حكمة في مسألة التدبير ذي، في سعة أرزاق الناس وفي تقدير الرزق على البعض. حكمة هي ضمن تدبيره الواسع في شؤون الخلق، على أساس يتسخر البعض للبعض الآخر للتكامل فيما بينهم، كما هي في بقية مواهبه. المواهب الله سبحانه وتعالى لعباده ونعم عليهم هي واسعة جدا، ما هوش المال فقط، ما هوش فقط السعة في الرزق ومسألة الرزق. مسألة السعة في الرزق والتقدير في الرزق هي واحدة من الأشياء الذي بيدخل فيها موضوع التكامل. مثلا البعض الله بيدي لهم ذكاء وفطنة وحسن تدبير وحكمة، البعض بيدي لهم شجاعة وقدرة، البعض بيدي لهم صحة وعافية، والصحة والعافية من أعظم وأهم النعم. البعض بيعطيهم القدرة البدنية والتحمل والطاقة والقوة في أجسامهم وأبدانهم وحواسهم وهكذا. مواهب الله الخلقة واسعة جدا، هذا نماذج وأمثلة فقط. وسنة الله فيهم هي أن يتكاملوا، يكمل بعضهم بعض ويحتاج بعضهم إلى بعض. هذا عنده في مجال معين موهبة أعطاه الله إياها وأنعم عليه في مجال معين، وكل هذا في إطار المسؤولية. هي نعم بيترتب عليها مسؤوليات والتزامات في الحياة، هذا حد الله تحدث عنها بشكل واسع، تشريعات الله وأتت تعليمات الله كثير في هذا الموضوع. فالإنسان يا أخوة في هذا الاختبار هو في إطار حكمة الله في تكامل البشر فيما بينهم. لأن الله لو جعل الناس كلهم أغنياء مثلا، يعني لو الناس كلهم أغنياء تعطل الحياة من العمل خلاص. إذا الكل غني كيف يبقى عنده حافز للعمل؟ يعني خلاص غني مع ممتلكات ما عاد الشيء الحافز العمل عيقل عنده، خصوصا الكثير من الأعمال الذي فيها مشقة، يعني كثير من الأعمال الذي فيها مشقة خلاص هيعزفوا عنها الناس، الحياة تتعطل يعني هيمتنع الكثير منها، لأن همه من العمل هو السعي إيش لتوفير الرزق، بهذا تعمر الحياة. ويأتي العمل في كافة المجالات بما في ذلك الأعمال الشاقة، به أعمال شاقة لكنها مهمة في الحياة، مهمة في عمارة الحياة، في توفير متطلبات الحياة، الخدمات المهمة للإنسان. هذا جانب، يعني هذا جانب من الجوانب المهمة. الجانب الآخر، الله بيقول في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على من يشاء إنه بعباده خبير بصير، إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى قادر أنه يبسط الرزق لكل عباده، وقادر أنه يكون متوفر بشكل كبير جدا للكل، لكن هذا يعني والله خبير بعباده بصير بهم، إيش هترتب عليه؟ هيكون بغي رهيب في الأرض، تحصل مفاسد، بغي ظلم، مفاسد رهيبة. فمسألة أنه تبقى هناك ظروف معينة، سقف معين للكل، حتى الأغنياء، حتى الأثرياء، حتى للمتمكنين، للدول الغنية، في نهاية المطاف تصل عند سقف معين من الإمكانات يفرض عليها في واقعها، في سياساتها، في مواقفها، مستوى معين ما تقدر تتجاوزه، ما بتمتلك الإمكانية أنها تتجاوز السقف ذي. والبعض حتى يضربون فيما بعد، حتى من هذا الذي أصحاب الإمكانات الكبيرة بسبب بغيهم يخسروا ما هم فيه من النعم، يتحولوا إلى واقع مختلف، يتحولوا إلى واقع مختلف. لاحظوا النظام في الإسلام يا أخوة وإرشاده، كيف بيرشد النظام في الإسلام لمواجهة البؤس، لمواجهة البؤس يعني في إطار الظروف الحياتية للناس والمعيشية، وفي مسألة تقدير الرزق. هناك أيضا نظام في الإسلام بيخفف من حالة البؤس ويمنح الفقراء رعاية ومساندة من خلال الزكاة، من خلال الصدقات، من خلال وجوه البر وسبل الخير اللي أمر الله بالإنفاق فيها، لإغاثتهم والوقوف إلى جانبهم، وحمل الأغنياء مسؤوليات والتزامات مالية. هذا جانب. الجانب الآخر، الله سبحانه وتعالى بيعطي الأمل للناس أنهم إذا استقاموا ورجعوا إليه والتزموا بهديه وتعليماته وصبروا بيغير الكثير من أحوالهم ويوسع لهم في ظروف حياتهم. إضافة أن الله سبحانه وتعالى بيدي للإنسان المؤمن زيادة على غيره، بيمنحها الله القناعة، يعني بيسلم حالة الطمع، يعني ما بيجي مثل الكيس المخزون، مثل جهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. بعض الناس كذا مثل الكيس المخزوب، ما يشبعش، ما يكفيه كافي. لا، الإنسان المؤمن الصابر الله بيمنحه القناعة، بيسلم حالة الطمع. حالة الطمع بتأثر على كثير من الناس وبتزيد حتى من مستوى فقره وبؤسه، كلما كان طمعها أكثر كلما صعب عليها التحمل واتجه بشره وراء متطلبات الحياة وباندفاع غير طبيعي. يعني بعض الناس قد ربما لو الفلوس حقه موجودة عند واحد آخر إنه مرتاح ومكيف عند واحد قنوع، لكن هو لا، ما عاد بتكفيه، قد في حالة طمع وشره غير طبيعي. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إضافة أيضا إلى المسؤوليات على الجميع، يعني فيما يتعلق بالأمور المالية بحسب الإمكانات والظروف وما يستطيع توفيره، يجب أن احنا نستوعب أنه أن عليه مسؤولية الإنسان، يعني الإنسان عليه مسؤولية حتى فيما يتعلق بالظروف، حتى في النفقة على أسرته، التزاماته بحسب ظروفه وما يستطيع توفيره. الإنسان يعني لابد ما يفهم، يعني يفهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بيتعامل مع كل إنسان بوفق ظروفه، يعني لينفق ذو ساعة من ساعته. وأيضا بيعلمنا الإسلام العظيم والقرآن الكريم، بيعلمنا أن احنا نحذر يعني في واقعنا المعيشي، كبير شدنا في الواقع المعيشي نحذر من الترف. يعني بعض الناس يا أخوة مثلا قد يصل إلى مستوى معيشي، يوصل مثلا إلى منصب معين ويستغل المال استغلال سلبي، يعني المال العام، في عيش نفسه وأسرته في حالة من الترف. صح قد ربما ما هو سارق بيسرق مثل ذولا كالسرق ولا، لكن هو قد دخل يعني، قد بينه وبين السرق شوية يعني، إذا بيحاول يعيش نفسه في ترف في راحة، ويبدأ التعامل بطريقة غير إيجابية مع المال، وبعدها بيرجع ينقله من عمله أو يغيره من مكانه، وقد تعود على حياة الترف ذي، قد تعود على حياة الترف، قد تعود على أنه يرتاح كذا في عيشته ويعيش فيها حالة نوع من الترف، ولا ما هو ترف زيادة، بيرجع ينتقل في عمل آخر وخلاص يعني تصبح حياته بئيسة. المبلغ الذي كان يكفيه ويعيش مرتاح قبل ما يعود نفسه على الترف ويعيش في حالة سعادة، ما عاد خلاص كده بيعتبره لا شيء زهيد يعني، كده بيعتبر نفسه خلاص في حالة بؤس. فالإنسان من البداية يحذر من الترف، يحذر من التبذير. الإنسان الذي بيجي همه الترف في الحياة، التوسع في النعمة، أي شيء يوصل لكل المشتهيات والملذات، أي شيء يشتهيه وتلذ له نفسه على طول، شيء يوفره له، يصبح همه هذا في الحياة، هذا بيضيع، بيتورط، بيدخل في المعاصي، في الأخير بيرجع يتحول بعضهم إلى سارق، البعض بيتحول إلى عاصي، يدخل في المعاصي، يتورط في أشياء، هذا خطيرة، خطير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت. سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين رضوان الله عليه. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنعالج وسنتحدث عن ترجمة شخصية للإمام الهادي، الحياة الشخصية للإمام الهادي من حيث أسرته، نسبه، أجداده، أدوارهم في التاريخ، كيف نشأ الإمام الهادي، إلى ما يمكننا فيه من الوقت في الحديث عنه. الإمام الهادي من ناحية النسب هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا ورضوان الله عليهم. أسرته أسرة عظيمة. نبدأ من أبيه الحسين بن القاسم رضوان الله عليه. هذا الأب كان له دور كبير جدا، وكان أحد تلامذة أبيه الإمام القاسم، والراوي عنه وقد وصف بأنه الإمام الكبير والعالم والحافظ. فإذا أطلق وقيل حافظ أهل البيت فالمقصود به هو والد الإمام الهادي، هو الحسين بن القاسم، وكان قد توفي في عام 279 هجرية. أما أمه فهي أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سلمان بن سليمان، أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وله أعمام أيضا، محمد والحسن وسليمان وعيسى وموسى وعلي وإبراهيم ويعقوب وداود وإسماعيل ويحيى، كلهم أبناء الإمام القاسم الرسي. وكان أبوهم قد اشتغل على تهذيبهم وتعليمهم وتفقيههم حتى صار كل واحد منهم يصلح للإمامة، وكان آخرهم وأصغرهم يحيى الذي مات في حياة أبيه، مع أنه كان قد بلغ مبلغا عظيما في العلم وكان عالما رئيسا. ولما مات وخلق الإمام الهادي للحق سموه يحيى بدلا عن عمه الذي مات من قبله. وأشهر أعمام الإمام الهادي هو الإمام محمد بن القاسم الذي كان شيخ أهل البيت والمقدم فيهم، وكان قد دعا إلى نفسه بالإمامة وبايعه كثير من أهل اليمن والحجاز ومصر، ولكن لم يتم له الأمر. ومع ذلك فكان هو وإخوته جميعا يعظمون الهادي ابن أخيهم تعظيما بالغا قبل ادعائه الإمامة وخروجه إلى اليمن، حتى أنهم لم يكونوا يخاطبونه إلا بالإمام حتى قبل أن يكون إماما، استبشارا وتفاؤلا منهم بأن هذا الولد له شأن عظيم، بل ولأنهم يروون عن آبائهم أن هناك ولدا اسمه يحيى سيكون له دور، وعندما خلق هذا الولد تفاءلوا فيه واستبشروا أنه هو الذي سيكون له الدور العظيم. لما خرج الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن، عمه محمد بن القاسم أيده وقال بإمامته، وكان يتمنى، وكان قد أصبح شيخا كبيرا، كان يتمنى أن تحمله رجلاه للجهاد بين يديه. وقد توفي عمه في عام 284 هجرية، العام الذي خرج فيه الإمام الهادي إلى اليمن، يعني بعد أن خرج الإمام الهادي توفي رضوان الله عليه. تلوه في الفضل عمه الثاني الحسن بن القاسم، وقد وصف بأنه فقيه أهل زمانه، وكان من خيار أهل بيته، وشهد للهادي بالإمامة، وكان يقول: اللهم إني أشهدك أني قد جعلت يحيى بن الحسين الحجة فيما بيني وبينك. هذا العم لم يكتفي فقط بالدعاء لابن أخيه، بل خرج معه للجهاد في اليمن، وجاهد معه حتى توفي حتى توفي في اليمن وقبره في صعدة. قبره في صعدة رضوان الله عليه. ولما التحق للجهاد معه في اليمن ومات هناك ودفن بجوار الإمام الهادي وقبره في بجوار الإمام الهادي. كان هذا عمه الحسن بالقاسم هو الذي زوجه ابنته. الإمام الهادي تزوج من ابنة عمه الحسن التي كانت زوجته أم ولديه أحمد ومحمد، أحمد الناصر ومحمد المرتضى. من أعمامه أيضا سليمان بالقاسم، وقد وصف بأنه السيد الكبير وحافظ علوم آبائه، وقد شهد هو الآخر للإمام الهادي بالإمامة وبايعه وناصره. وللإمام الهادي أخ واحد هو عبد الله بن الحسين، وهذا الرجل كان من أعظم أركان دولة الإمام الهادي. كان إماما في العلوم، كان شاعرا مجيدا، وصفه القاضي محمد بن سليمان الكوفي بأنه بارع في العلم، ناظر في جميع الفقه، وعالم بمعاني الأئمة، وله كتاب الناسخ والمنسوخ. وكان قد خرج مع أخيه الإمام الهادي، واعتمد عليه الإمام الهادي في إدارة بعض ولاياته وقيادة جيشه، وكان سفيره إلى الكبراء وإلى الزعماء في ذلك العصر. وقد توفي أخوه عبد الله بن الحسين في بعد عام 300 هجرية، يعني توفي بعد موت أخيه الإمام الهادي، وهو جد السادة الحمزي وغيرهم الموجودين الآن الأمراء والحمزيون. أما بالنسبة لجده الإمام القاسم بن محمد، الإمام القاسم بن إبراهيم، هو الإمام القاسم الرسي المشهور، كان إماما عظيما، وكان يسمى بنجم آل الرسول، كان إماما مبرزا في أصناف العلوم، وله مصنفات عديدة في أصول الدين ومعرفة الله وفي الفقه وغيرها، وكان من عيون المتبحرين وفي العلم، حتى أن جعفر بن حرب الهمداني كان من أئمة المعتزلة، وكان المعتزلة يعتدون بأنفسهم أنهم أعلم أهل الدنيا، وينظرون إلى العلماء الآخرين كما ينظر أهل السماء إلى أهل الأرض. فدخل عليه هذا الرجل وهو يعتد بنفسه وبعلمه، فجاراه في دقائق الكلام، فلما خرج من عنده قال لأصحابي أين كنا عن هذا الرجل، فوالله ما رأيت مثله. كان الإمام القاسم من منطلقه منطلقاته القرآنية قد أجاب على كل تساؤلاتهم، ولهذا كان مثار إعجاب هؤلاء العلماء. وقد دعا الإمام القاسم بن إبراهيم إلى نفسه بالإمامة سنة 199 هجرية، وتنقل في بلدان مختلفة، وظل يحمل لواء الثورة ضد العباسيين، فمثابرا على الدعوة، صبر على الغربة وتحمل شدة، وله قصص عظيمة في الصبر والثبات وفي الأسفار، عندما كان مطاردا من قبل الدولة العباسية وجنودها وجلاوزتها ومخابراتها لم يستسلم. وحكى الإمام الهادي عن أبيه أن المأمون العباسي كلف بعض العلويين للتوسط بينه وبين الإمام القاسم بن إبراهيم، يتوسطون بينهم حتى يلقاه أو حتى يجيب عن كتابه، بذل له مالا عظيما وطلب منه أن يبدأه بكتاب أو أن يجيبه عن كتابه فقط، قال قل له يكتب لي أو يجاوب على كتابي، فرفض. وكان الإمام القاسم في ذلك الحين في أحوج ما يكون إلى المال، رفض أن يجيب على كتاب المأمون العباسي أو أن يفتتحه بكتاب، وقال قولته تلك لا يراني الله تعالى أفعل ذلك أبدا. ومن المؤكد أن الإمام القاسم جد الإمام الهادي وصل إلى اليمن مرتين، وصل إلى اليمن مرتين في سبيل نشر دعوته والثورة على الظالمين. وفي آخر عمره انتقل إلى الرس، كان في مصر الإمام القاسم إبراهيم، وتنقل في مناطق عديدة جدا، وكان قبل أن يدعو إلى نفسه بالإمامة كان داعيا لأخيه محمد بن إبراهيم الذي قام بالكوفة في 199 هجرية وتوفي هناك، يعني توفي هناك محمد بن إبراهيم، فأرسل أخاه القاسم إبراهيم إلى مصر، وبقي في مصر مدة طويلة، وكان من هناك يكتب. وتحضرنا في هذا المقام قصة الملحد. هذا الملحد دخل إلى أرض مصر وكان ملحدا متمكنا في المناظرة والعلم، وكان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فكان يناظر هذا الملحد علماء مصر، وكان لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، كان يستطيع أن يهزمهم في المناظرات والعلم ويجيب على وكان يفند، وكان يعطي يطرح عليهم أسئلة ثقيلة جدا لم يستطيعوا أن يجيبوا عنها. عندئذ أحد أولئك ذهب إلى مخبأ الإمام القاسم إبراهيم حيث كان مختفيا على الأنبار، وقال له يا ابن رسول الله أدرك أمة جدك، هنا ملحد قد استطاع أن يعجز هؤلاء العلماء ولم يحيروا منه جوابا، أدرك أمة جدك. استشعر الإمام القاسم بإبراهيم مسؤوليته وطلب ذلك الملحد أن يحضر إليه وأحضر إليه، فناقشه وتحاور معه وناظره ما في كل مسألة، وأتوا على كل قضية وناقشوها بالعقل، ناقشوها. الإمام الهادي الإمام القاسم كان ينطلق من منطلقاته العظيمة، واستطاع أن يحل كل إشكاليات ذلك الملحد وأن يجيب على كل أسئلته. الأمر الذي جعل ذلك الملحد يدخل في دين الإسلام ويعلن إسلامه ويعترف الإمام القاسم بإبراهيم بأنه أعلم أهل زمانه، وهكذا ظل أهل البيت يمارسون هذا الدور العظيم في الرد على البدع وعلى الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام، ويزيلون أيضا، يروون ظمأ الظامئين والعاطشين المتعطشين للمعرفة. ثم لما حوصر أكثر وضيق عليه وأدرك أنه لم يئن الأوان في التحرك عسكريا، عاد الإمام القاسم إبراهيم من مصر وذهب إلى الرس، منطقة نائية بالقرب من المدينة المنورة بين جبال هناك، وبنى هناك لنفسه وولده، لأنه عاف حياة المدن، رأى أن حياة المدن لا يمكن أن تنتج أولادا صالحين ولا أسرا مباركة وطيبة وملتزمة، فندب نفسه وأهله وجماعته ومحبيه في أن يسكنوا في الأرياف وفي القرى حتى يكونوا بعيدين عن صخب المدينة وعن ضوضائها وعن انحرافاتها ومفاسد ما فيها. فبنى هناك لنفسه ولده في هذه القرية في الرس القرب من المدينة المنورة، حتى توفي ودفن بها سنة 246 هجرية. أما جده الإمام القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، إبراهيم بن الحسن، هذا إبراهيم بن الحسن ابن الحسن أخو عبد الله بن الحسن الكامل، هذا أحد شهداء المطبق الذين قتلهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي في المطبق، عندما تحرك الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية في ثورته في سنة 145 هجرية، قام أبو جعفر المنصور العباسي الدوانيقي بالقبض على شيوخ أهل البيت عبد الله بن الحسن وإخوته، ومن ضمن من تم القبض عليه إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن، إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن الذي يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي عبد الله بن الحسن ابن أخيه، فاستشهد في المطبق ضمن أولئك الشهداء الأبرار الذين تم التنكيل بهم وتعذيبهم بشكل بشع وفظيع من قبل ذلك الخليفة المتعجرف أبو جعفر المنصور. ابنه إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم هذا خرج مع صاحب فخ، مع الإمام الحسين بن علي الفخي، حسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي ثار في عصر الهادي العباسي في سنة 169 هجرية، خرج معه مقاتلا هذا جده إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم بن إبراهيم. أما محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم المتوفى في عام 199 هجرية، فهو ذلك الشخص الذي كان يخرج وكان يستشعر مسؤوليته بشكل كبير جدا، هو الذي خرج في يوم من الأيام إلى الكوفة فرأى عجوزا تجمع ما يتساقط من الرطب، كانت الجمال تمشي أو الحمول تمشي وهي محملة بالرطب وبغيرها وببعض النباتات، فرأى عجوزا تمشي وراء ذلك الجمل وتلك الأحمال التي يتساقط منها الرطب هذا النبات، فتأخذه فقال لها يا أمة الله ماذا تفعلين؟ قالت إن لي بنات فقيرات لا يوجد لهن عائل، أخذ هذا وأجمعه وأذهب إلى إليهن وأعطيهن منه. فقال مثلك سيخرج مثلي إلى القتال غدا، وأن نعلن الحرب والثورة على هؤلاء الظالمين الذين أجاعوا الأمة بهذا المستوى. وبالفعل خرج الإمام محمد بن إبراهيم وأعلن ثورته، وكان أبو السرايا قائد جيشه وتحرك وجمع الزيدية، وكان قد رآهم يتحلقون الزيدية المقاتلين من المشايعين المحبين لأهل البيت، كان يراهم عند قبر الإمام حسين، فقال في شعر له نفسي فداء الحسين يوم عاد إلى المنية عدو لا قافلي، مظلومة والنبي والدها يدير أرجاء مقلة حافلي، ألا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابلي. ثم قال أيها الناس هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه، وهو غدا خارج طالب بثأره وحقه وتراث آبائه وإقامة دين الله، وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته. كان الإمام محمد إبراهيم إماما عظيما لم يقبل حتى بأي انحراف، عندما ارتكب قائده أبو السرايا بعض المخالفات لم يقره عليها، عندما بيت جنود العباسيين وقتلهم ليلا وقيل بأنه وهو يجود بنفسه وكان قد مات، يعني أراد كان يوشك أن يموت يحتضر للموت الإمام محمد إبراهيم، فاستدعى قائده أبو السرايا وبخه أنه فعل ذلك، وطلب منه بأن يتبرأ من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي أسرة الإمام الهادي إلى الحق، من هنا من هذه البيئة العظيمة المجاهدة الذي لها تراث عظيم في الجهاد وفي العلم وتمكن ثابت وتجذر عظيم، خرج الإمام الهادي إلى الحق بهذا الشكل وعلى هذا النحو. وبالتالي بإذن الله عز وجل سنواصل في الحلقات القادمة في سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، فتابعونا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتبنا

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 110 من سورة النحل. قرأنا فيها الآيات ما تيسر من ذلك، وتدبرنا المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا أحبتي الكرام إلى آيات الله وإلى هدى الله، علها تكون آيات تزودنا بالتقوى وبالإيمان وما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وما يوصلنا إلى رضاه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. المعنى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تأتي موقف السؤال والحساب، وهي تجادل عن نفسها لا تلتفت إلى النظر في حال غيرها أو إلى الجدال عن غيرها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فلا يظلم المجرمون بزيادة في العذاب، ولا ينقص المتقون مثقال ذرة من الثواب. فهو يوم يستحق أن يجعله العاقل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية أحبة الكرام تحذير من العقوبة العاجلة في الدنيا بعد التحذير من سوء المصير يوم الحساب، فيبين أن كفر النعمة بالكفر بالله ورسله أو بغيره يسبب تغير الحال. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم ليطيعوه فتبقى لهم نعمتهم، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، وهذه هي المصيبة العظمى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولا تحرموا منه شيئا افتراء على الله وكفرا لنعمته، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، لا تشركون بعبادته أحدا، فإن من عبادته وإخلاصها جعل الحكم له وحده، لا يحرم غيره حلالا ولا يحل حراما. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول الله سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الحصر بإنما، إنما حرم عليكم، الحصر بإنما إضافي، أي لا ما حرمته الجاهلية من الأنعام التي هي حلال كالوصيلة، ولا يعني أنه لا يوجد محرم غير ما ذكر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. المعنى أحبة الكرام: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، أي فيما تصفه ألسنتكم وتتكلمون فيه بغير حجة، لا تقولوا فيه الكذب الذي هو قولكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا حللتم الحرام وحرمتم الحلال، لأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل، أي للذين يفترون متاع قليل في الدنيا، ولهم عذاب أليم يعجل بعضه. فالمتاع القليل لا ينافي تعجيل الذلة في الحياة الدنيا، ولتعجيل الذلة لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في سورة الأنعام في آية 146 حرمه على اليهود عقوبة لهم، فهو المراد هنا بكرينة قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم ببغيهم الذي كان سببا للتحريم. ويقول الله سبحانه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يبين أن عمل السوء الموجب للعقوبة هو جهالة وسفاهة، لأنه مخالفة لمقتضى عقولهم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فإذا تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما قد أفسدوا بعمل السوء كبيان ما قد كتموا، غفر لهم الله ورحمهم وأحل لهم ما كان حرمه عليهم. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن يتزود بزاد التقوى من القرآن الكريم، ومن ينتفع بآيات كتاب الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

ولكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا. يتعجب

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: قارح بشليل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. العو العو يا مهلك فرعون، عونك يا أرحم الراحمي. عيننا بدعنا بك من أول الوقت ونختم بك من آخر الوقت، فاحن وقت وقت يرجع. قالوا لكل شيء آفة، وآفة القح الزرافة، وآفة السوق المطر. المرحلة والوقت الحاضر الذي احنا فيه كسر الحصى نكسره، هكذا تقطه سعمات قد قتل العود. فالحي السعودي ما تقبلت بقيادته ولا استحوا على أرواحهم يرفعوا الحصى ويطوا حق خلق الله المرتبة ويخرجوا الأسرى وينفذوا الاتفاقية الذي صار والنس عليها والكلاء والتماء. ما خطوش الطريق، ما عاد لها الا تنعث. يلا يلا يلا يلا هي ليحين القضايا، ما عاد فايدوا القضايا. وقت كسر الحصى ولا القيادة الثورية بيفعلوا عملهم وهم ظلت داري بأشياء ما يسبرش انتحاكا بها، دارين بعملهم. نفس الحكوة القوات المسلحة بيشتغلوا وبيفعلوا عملهم، احنا عملنا مامة الجاهزية ببندقك للونها في الساحة في الميداء بعين حمراء. وقت كسر الحصاء ناس من هنا وناس من هنا وناس من هناك وناس من هناك، وفرقت وفرقت، وخلي السعودي هو الأمريكي هناك يتنبعوا. بسر من ينفعك يا سعودية أنت وعدوك من صديقك، بسر هما ينفعوك اليهود والنصارى، ما عاد قدرش يوبهوا لأرواحهم، عاد يوبهوا لك أنت. ثاني من الثنتين أنت في حالك، ما حد عايقول لك من تعالى ولا حد يقول لساكتكم، فحين كم عاد يسوى أمانه. قال الذي ما يخطاب المعروف يخطاك هروف، لو ما تتبصر له يا آدمي مشاك هذا يقعك هذا كذا يأها بتترطب بتتسمح، وهذا لا مغروري النبي تخايو أرواحهم. مش داري إنك دي باغره إنك تخلق الله. قال واحد تانك للحلقمة كدوم يشتوي يفروا السعودي. من هذا السعودي ولا غيره؟ أي قول حزم حاصر لخلق الله، عن قول حزن دراشة ويتعبدوا لها الناس يلعن شكله. قديهي حاضري حاضري، قالوا هيبتك تحمي غيبتك. تأي الموقف يبصرك بين عيونه ويحلمك الليل، لو ما يبصر الساحات ملن رجاء. ما هو قالوا ما أيدي لبيان القوات المسلحة ومفوض للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الله يطول في عمره، وقتله قتله. ما نفعلش حاجة من روسنا إلا بتوجيهها هكذا. وهم نفس الحكاة القيادة بيبصروا ما بيعانوا الناس من أهانة من جوع من بذل. سألك والله إن كل ما بيعانوا الناس إنه مطروح بين إيدي السيد، هكذا داري والقوات المسلحة داري، ما عاد باقي ألا نفلح بأبتهم ونجعلهم عبر للآخر الآخر هكذا. بعد ما تتسمح ما عاد باقي. ثاني من الثنتي ما عندنا له، ما عندنا له أحد غثاه ولا أحد فعل بهم شيء إلا ما هم مديون لنا من زمان. ذلحن يا رفيق السلامة من مجزرة تنومك كذا كذا، لا حدك وسع، أطلبهم كلهن حق، ما بيش في الشيء مطالب حق من مجزرة تنومك قبل 100 سنة لليوم. حق مطالبنا مطالب حق، يعوض الشعب يعمر الشعب يرفع يقلع قلعه بطنا من الأراضي حقنا اليمنية، نجران وجايزان وعسير ولا يحق أبوه ناوغر قد لقال شوي فرغة يرفل عليهم. ماذا حني يا صاحبي والله إن جاتك من قال واحد تانك يزغف بقذال لكن للشارع حق، ما بتطلب من الله مروة ولا معروف، يلا يسلمك أذاوته. فما يقع يا ناس كتنتو دارين ها إنشي داعي الأول. قال ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه، وكل شيء في وقته مليح، لكل شيء نهاية. هذا نهايتهم، ونهاية طرد الاحتلال، ونهاية كسر الحصى، ونهاية العنجهية حقهم والكبرة والرفلة. نهايتهم على دينا، على دينا بإذن الله. بدعنا برحم الراحمي ونختم برحم الراحمي، وبسر وبسر على وعد عيقع وعد مكتر. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
10: قارح بشليل.
9: سام اف ام،
8: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
8: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
8: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
8: سام اف ام تقدم
10: ذاكرة العدوان والانتصار.
12: الثاني والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 7 مواطنين بقصف العدوان سيارة تقلهم في مثلث شدة بمحافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة القفل وأطلق صواريخ غازية على منطقة تعشر وقنابل على أشكال ألعاب وأشكال أخرى على منطقة المعاين، كما شن عدة غارات على منطقة حواري وادي خيوان في حوث بعمران، ما أدى إلى تدمير جسر على الطريق العام الواصل بين محافظتي عمران وصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 7 مواطنين باستهداف العدوان لسيارة كانت تقلهم في الخط العام بمنطقة القندع بمديرية نعمان في محافظة البيضاء، كما استشهد مواطنين وجرح 8 بمنطقة المنار في الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء إثر غارة للعدو، كما شن العدوان 7 غارات جوية على معسكر الحمزة في منطقة ميتم بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة منازل المواطنين في قرية الصرار بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 3 غارات على موقع الحثيرة في منطقة جيزان، كما استهدفت جسرا في مديرية قفلة عذر وجسر آخر يربط محافظتي حجة وعمران، وشنت غارة على مديرية الغيل في الجوف، وشنت غارة على مديرية المخا، وغارة على منطقة الضبي في حيفان بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارات متتالية على المعهد التقني في منطقة ذي سحر بمديرية عنس أسفر عن إلحاق دمار كبير في منشآت المعهد، وشن غارة على معسكر الشرطة وسط المدينة، واستهدف جزيرة كمران بغارة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أصيبت امرأة بجروح وأضرار في ممتلكات المواطنين بقصف مدفعي وصاروخي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، كما استشهدت امرأة وأصيبت أخرى بغارة استهدفت منزل بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة.
13: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
12: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، وشن 3 غارات على مديرية باقم، واستهدف بغارة طخية في مديرية مجز، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقتي المليل والفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف ب6 غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن أثناء رعيه للأغنام إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 171 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 8 غارات جوية بالطيران الاستطلاعي المسلح على مديرية البرح في محافظة تعز ومحافظتي الجوف والضالع. كما شملت الخروقات عملية تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في عدد من الجبهات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب طفل إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الغيل في الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استهداف طيران مسير على حيس وخمسة خروقات بقصف مدفعي و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد شاب بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية في صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق في عزلة آل ثابت بقطابر الحدودية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى المجاهدون لمحاولة زحف وتقدم لقوات العدو والمرتزقة على حرس الحدودية بحجة، وسقط أعداد من العدو قتلى وجرحى، وتم تدمير 4 آليات ومدرع برادلي وطقم عسكري تابع للقوات السعودية ومرتزقتها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت القوة الصاروخية للمجاهدين من إحراق دبابة سعودية نوع إبرامز بعد استهدافها بصاروخ موجه شرق موقع الشرفة في منطقة نجران، وقتل من كان على متنها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات المجاهدين في جبهة العروس بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء، وتمكن الأبطال من إحراق آلية سعودية ورصد عملية سلوك جماعي للعدو على متن عربات نقل الجند إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قرية أم الحجل بجيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بالقذائف الثقيلة مركزي السلة وعجبة وموقع البادي بجيزان، فضلا عن استهدافها تجمعات العدو في قلل الشيبان والمجمع الحكومي في الربوعة وتحصيناتهم في موقع نشمة وتجمعاتهم وآلياتهم في الربوعة. كما تمكنت وحدات القناصة من قتل 3 سعوديين في مفرق الطوال بجيزان بالتزامن مع إسقاط وحدات القناصة جنديين سعوديين وإصابة آخر في موقع الفواز، وإسقاط مجند من المرتزقة في موقع الطلعة بنجران المحتلة، وإسقاط 3 مرتزقة شمالي صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 2H دك مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية، وغرد ناشطون سعوديون بنشر صور ومقاطع فيديو تثبت انفجار الصاروخ في منطقة ينبع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الأبطال المجاهدين عملية نوعية على المرتزقة في الجبلية في جبهة الساحل الغربي، وكبدوهم خسائر فادحة بعديدهم وعتادهم، واغتنموا أسلحة متنوعة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة باستهداف تجمعاتهم في رشاحة الغربية بصاروخ موجه وعدة قذائف، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 1 على تجمعاتهم في معسكر طيبة الأسم بمحور الأجاشر قبالة نجران، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في صحراء الأجاشر وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كميناً نوعياً لمجموعة مرتزقة في جبهة صالة ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وأطلقت صاروخية المجاهدين

0: في غزة والضفة على تضحياتهم وهم يواجهون العدو المحتل ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن الأمة بأكملها. عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 22 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل، تخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: ينتقل إلى اليوم الآخر ثم إلى ربكم ترجعون، ويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر وعما سيلاقي أولئك الناس المستبعدون وعما يلاقي المجرمون الذين كانوا ناسين لهذا اليوم عما يلاقونه في ذلك اليوم. هذا حدث عن الموت بكلمة أخرى، ثم على النعش تحملون، ثم منكر ونكير بمطالبهم تضربون، ثم في اللحود تلزون، ثم في شيء. هل هناك كلمة واحدة في القرآن؟ لا، لأنه ليس طبيعي أن يريد منك أن تضحي بنفسك وهو يخوفك من الموت. أليس هناك أحاديث، بل قبل أحاديث، أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل الذي يجعلك تستهين بالموت؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ألغاز قائمة الموت تماما، لا تسبوهم أموات، ليس هناك موت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبصروا في سبيل الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا حياة؟ لماذا يقول لا تسميه ميت؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين، بكله. لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثل أمامهم قد يكون غير منطقي وغير أسلوب، بل سيلغى الموت بكل أمام المجاهدين. فلا هو من يموت ولا هو من يصح أن يقول له الآخرون ميت، ليس كذلك. لا تحسبهم أموات ولا تسميهم أموات، هم أحياء، وقولوا أحياء. هذا هو الأسلوب الصحيح. هل يمكن أن يأتي من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت، لن يموت كما يموت الآخرون، تنتقل روحهم من بدلة وتعود إلى جسم آخر، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبدلة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والزنة، متى تخلعها أحيانا وتعلقها؟ متى ترى هناك؟ ترى نفسك قبل ساعة زنتك وكوتك والجنبية والعصبة تطرحها وتلبس زنة أخرى أشبه بهذا. فالإنسان لا يموت كما يموت الآخر، وهذا إذا قتل في سبيل الله وكان شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بإنسان التضحية. أما أخوفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهدا، أن يخوف هذه الأمة العربية من الموت، وهم من كانوا يستبصرون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، فجاء الإسلام فحولهم جبناء، أليس أن جبناء؟ من أين جبنوا؟ من أين جبنوا وقد كانوا هم سابقا كانت تحركهم قصيدة من الشعر، كان بيت من بيوت شاعرهم تحركهم للاستبصار فيقاتلون على عقال بعير أو على فرس أو على ناقة. الإسلام هو الذي جبنهم أم الموعظون والمرشدون أم المحرفون للدين أم المقدمون للدين بصورة مغلوطة؟ عرفنا الآن كعرب أجبر من أولئك البدو قبل الإسلام. هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا فأصبحنا جبناء أدلاء، أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟ إنه فعلا عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدموه بشكل مغلوط، هو الذي ترك فينا هذا الأثر السيء في كل المجالات. لو أخذنا الدين من القرآن الكريم ومن أهل بيت رسول الله لما عشنا أدلاء أبدا ولا شعبا واحدا، ولو لم يكن العرب بكلهم إلا كشعب واحد من الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصل هذا الدين إلى الأمة كلها. ومن كان يؤمن بهذه الفكرة، الإمام الهادي نفسه كان يقول لو أن عندي 500 أو معي 500 شخص مخلصون لدوخت بهم الأرض. 500 شخص كان يقول يفهم الإسلام بشكل جيد، يقدمه الإسلام بشكله الصحيح، يفهم القرآن ومناهجه التربوية، وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون بالله الذي أنزل القرآن، لكانوا نوعية أخرى تدوخ العالم بكله، ولكانوا كتلا من الحديد، كتلا من الصمت.

تحذيرات أوروبية للسفن السعودية وبيانات تتبع السفن تظهر عودة 5 سفن جديدة أدراجها بعد حظر الملاحة على العدو السعودي. مواقف دولية بصيغة أمريكية سعودية. وزارة الخارجية تستهجن الانحياز للنظام السعودي وتجاهل حقوق الشعب اليمني ومظلوميته. جانب من مظلومية أطفال اليمن في مؤتمر صحفي بصنعاء وعرض طلابي مهيب في جامعة صنعاء ونفير متواصل للقبائل.

0: إيران تواصل قصف القواعد الأمريكية وتتوعد بضرب بنى تحتية مرتبطة بأمريكا ردا على تهديدات المجرم ترامب.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
0: خليل الحية يشيد بمحور الإسناد ويؤكد: سنعمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية، والأمن للشعب الفلسطيني مفتاح الأمن للمنطقة. عاصفة من الانتقادات لوزير الحرب الأمريكي بسبب العدوان على إيران، ومخاوف من نتائج عكسية لاستمرار الحرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. الحصار بالحصار هي أقل بكثير من حقوق الشعب اليمني المظلوم، ولو تعلم الأنظمة التي سارعت لإدانة اليمن أي مظلومة حلت بشعبه وأي معاناة تجرعها اليمنيون منذ قرابة 12 عاما وأي آلام وجراح، لولا أنها بعين الله وقد وصلت إلى كل أسرة. ومن سلم من نيران العدوان بلغته سهام الحصار. حصل كل ذلك لتنفيذ أجندة صهيونية إنما بأيد تنتسب إلى العرب والمسلمين. وقد كان مفاجئا في حينه أن للعرب تحالفات عسكرية وأنهم يستعرضون بطائراتهم وقنابلهم وكل صنوف الأسلحة. لقد كانت الصدمة في فلسطين قبل غيرها حين استذكرت عقودا من نداءاتها للعرب واستنجادها بهم، فلم يجبها إلا المخلصون وهم قليل. لكن الغثاء المتخاذل أو المتواطئ عاد ليعلن الحرب تجاه العرب الأقحاح، تجاه من ناصروا غزة في ذروة معاناتهم وآثروها على أنفسهم وقدموا في سبيل دفع الإبادة عنها كل التضحيات، وتصدوا لمشروع إسرائيل الكبرى، المشروع الذي يسعى لاستعباد العرب والمسلمين جميعا، المشروع الذي يقاتل أحرار الأمة اليوم حتى يستفرد بأراذلها غدا ليسومهم سوء العذاب. إذن هي رسالة إلى الأنظمة التي أدانت حقوق اليمن المشروعة واستهجنت رفع المظلومية عنه وتحدثت بلغة أمريكية سعودية. هل ترضون لبلدانكم ما حصل على اليمن من عدوان وحصار؟ وهل تقبلون أن تصبح الرياض المتحكم المطلق بالبضائع التي تصل إلى موانئكم؟ وهل تقبلون أن يموت عشرات الآلاف من مرضاكم بانتظار رحلات العلاج إلى الخارج؟ والأسئلة تطول وفيها إدانة واضحة لكل من سارع إلى الاصطفاف مع القتلة. ولا عجب في ذلك، فقد خذلوا فلسطين وسيخذلون ما سواها من شعوب أمتنا المظلومة. أما يمن الإيمان والجهاد، يمن الواثقين بالله والمتوكلين عليه، فهو عازم على انتزاع حقوقه وتحرير بلاده، وقد بدأت مفاعيل المعادلة التي فرضها بالظهور من البحر الأحمر إلى خليج عدن، وهذا أول الغيث، والقادم بعون الله أعظم.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: البداية إذن مما أظهرته بيانات تتبع السفن من أن 5 ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر وخليج عدن اليوم الأربعاء في ظل الحظر على ملاحة العدو السعودي. وبحسب وكالة رويترز، فقد أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، وكذلك تحليلات مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، إلى أن جميع هذه السفن غيرت اتجاهها. وبحسب بيانات الشحن، فإن سفينة خامسة وهي ناقلة سيارات غيرت اتجاهها في خليج عدن بعد أن كانت متجهة إلى ميناء جدة السعودي. أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدو السعودي يصر، ومن خلال بيانه الصادر عن مجلس وزرائه، على استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق الواضحة المتمثلة في حصاره الظالم وعدوانه الغاشم. وأوضحت الحكومة أن العدو السعودي يريد بهذه المغالطات أن يخلص نفسه من سجل قاتم من الجرائم التي ارتكبها في اليمن، رغم أنها موثقة بالصوت والصورة وباعترافات رسمية سابقة صادرة عن المتحدثين الرسميين التابعين له صدرت في بداية العدوان والحصار. كما أكدت أن ما قامت به السعودية كان خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولتمكينهم من السيطرة على المنطقة، ولذلك يعملون على التنصل من هذا الخزي والعار من خلال الإصرار على الكذب والمغالطة، بل والأقبح من ذلك بمهاجمة معركة إسناد غزة، والتي كانت محط افتخار كل الشعوب في العالم العربي والإسلامي. وجددت الحكومة التأكيد على أن اليمن قد قرر الانتصار لمظلومية شعبه ووضع حد نهائي لها ورفع الحصار واستعادة الثروات وكل الحقوق من العدو السعودي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة للحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني صيغت بصيغة موحدة ووزعت على تلك الدول من قبل الأمريكي أو السعودي. وتساءل بيان وزارة الخارجية، هل تقبل أي دولة في العالم أو الدول المتعاطفة مع الموقف السعودي على نفسها ما تقوم به السعودية بحق اليمن؟ وهل يقبل بإغلاق مطاراتهم من قبل السعودي وإغلاق موانئهم وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا بإذن سعودي حتى يكون لموقفهم شيء من المنطق؟ وأشار إلى أن تلك المواقف السلبية التي تؤيد العدوان والموقف السعودي تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته التي تفوق الوصف. وأكدت وزارة الخارجية أن اليمن لا ينتظر أصلا من الآخرين أن يكون لهم مواقف إيجابية، لأن من خذلوا الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى لا يتوقع منهم الانتصار لمظلومية اليمن أو يكون لهم موقف إيجابي تجاه أي بلد عربي أو إسلامي يعاني من مظلومية كبيرة في المستقبل. عقدت هيئة مستشفى 70 للأمومة والطفولة مؤتمرا صحفيا وقف على آثار جرائم العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر وانعكاساتها على صحة الأم والطفل خلال 12 عاما.
1: مؤتمر صحفي عقدته هيئة مستشفى 70 للأمومة والطفولة وقف على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساتها على صحة الأم والطفل خلال 12 عاما. مديرة المستشفى كشفت في المؤتمر الصحفي عن حجم المعاناة جراء الحصار السعودي وتزايد عدد حالات التشوهات الخلقية جراء استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
2: أدت سنوات الحرب التي أنهك القطاع الصحي ومنها مستشفى 70 الذي اضطر لزيادة السعة السريرية فيه من 100 سرير إلى أكثر من 500 سرير ليواكب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الحرجة للنساء والأطفال. استقبلت طوارئ المستشفى وهي طوارئ للنساء والأطفال فقط أكثر من 54,000 حالة و337 امرأة وطفل خلال عام 25 والنصف الأول من عام 26، كان معظم هذه الحالات هي حالات حرجة. أكثر من 5093 حالة تم ترقيدهم في عنايات المستشفى. أكثر من 5034 طفل تم ترقيدهم داخل حاضنات المستشفى. تم إجراء أكثر من 1230 حالة جراحية لأطفال، وكان أكثر من 85 منها هي حالات تشوهات خلقية. كانت هذه التشوهات الخلقية نسبتها ضئيلة جدا قبل سنوات الحصار والعدوان، ولكن بسبب استخدام الأسلحة المحرمة، بسبب سوء الرعاية الصحية للأمهات أثناء فترة الحمل، زادت نسبة التشوهات الخلقية داخل المستشفى.
1: ناطق وزارة الصحة كشف خلال المؤتمر الصحفي بالأرقام والإحصائيات عن حجم الآثار الكارثية للعدوان والحصار السعودي الأمريكي على الأمومة والطفولة في اليمن.
3: بلغ عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة أكثر من 864 ألف طفل خلال العشر السنوات. 80 مولود دون 28 يوما يموتون يوميا. وفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار. أكثر من 537 ألف دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. 3000 طفل مصابون بتشوهات قلبية بحاجة للسفر للخارج لإجراء عمليات دقيقة. انعدام كثير من أدوية الهيموفيليا وأمراض الليوكيميا بنسبة نقص 30%. 300 طفل مصاب بسرطان الدم بحاجة إلى السفر للخارج بصورة عاجلة. 30% منهم بحاجة إلى زراعة نخاع العظم.
1: وعلى هامش المؤتمر الصحفي افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الصحة والبيئة مركز الجراحة التخصصية للأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى 70 للأمومة والطفولة. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: نظم منتسبو جامعة صنعاء من خريجي دورات طوفان الأقصى عرضا تعبويا إعلانا للجاهزية والاستنفار ودعما للقوات المسلحة اليمنية.
4: عرض شعبي طلابي مهيب لأكثر من 60 سرية من خريجي دورات طوفان الأقصى من منتسبي جامعة صنعاء بحضور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي وقيادة الجامعة وكوادرها، في رسالة تؤكد الاستنفار الرسمي والشعبي لرفع الحصار واسترجاع الحقوق المنهوبة والمسلوبة.
5: نحن لا نقبل الضيم ولا الذل، سنقف بكل قوة واقتدار، سنحمل السيف ونحمل السلاح ونحمل القلم، سنقدم إلى العالم الحضارة الحقيقية الأصيلة، حضارة الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل التي تعبر عن الحرية والكرامة والعلم والخير والعدالة والإنسانية.
6: أبا شعب الإيمان وأبا جامعة صنعاء وأبا طلابها وأكاديميها وإداريها إلا أن يكونوا رجالا أحرار صادقين معبرين عن هويتهم الإيمانية، عن رجولتهم، عن دينهم، عن كرامتهم. لن نخضع ولن نركع لأحد أبد، لا حصار بعد اليوم. إنها معادلة أطلقها قائد الثورة حفظه الله وأكدها بيان القوات المسلحة، ونحن مع ذلك قلبا وقالبا. الحصار بالحصار، المطارات بالمطارات،
7: دشن زوار العدو بعصار بعد عصار. بايكشف الحيدري في القاد مسراره، والله والله جل يوم دارت والزمن دوار، كم حكينا لها الأيام دواره أعوام، وإحنا بنحسب كم هي الأضرار، واليوم دور السعودي يحسب أضراره.
8: نؤكد أننا على أتم الجاهزية والاستعداد لما قد يتخذه السيد القائد من خيارات، جاهزون لمواجهة العالم بأكمله من أجل انتزاع حريتنا وكرامتنا ممن يريد سلبها. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونأبى العبودية لكل طواغيت الأرض.
9: نؤكد أننا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي المجرم.
10: احنا فداء للقوات المسلحة اليمنية بسلاحنا ودمنا وارواحنا.
11: لن نقبل بالحصار المستمر على بلدنا.
12: وجاهزون لكل الخيارات.
13: نحن جاهزون ومستعدون بجانب القوات المسلحة اليمنية. قد اعدينا العدة واستعدينا بالعلم والجهاد.
14: ونقول سيدي ومولاي سيد عبد القادر الدين الحوثي يحفظه الله، يا سيدي انت تاج رؤوسنا فامضي بنا اين شئت. والله والله والله وأكررها أننا على العهد ما أظن.
15: تعدون لأي خيارات تتخذها القيادة، أي توجيهات تتخذها السيد عبد الملك، نحن جاهزون. سنحمل القلم بيد والبندقية بيد.
16: معادلة الحصار بالحصار قرار وخيار يتبناه الشعب بكل فئاته. وها هي جامعة صنعاء بطلابها وكوادرها تجسد ذلك اليوم بهذا العرض التعبوي الطلابي المهيب، مؤكدة جاهزيتها لأن تكون في طليعة الإسناد. فالكل جاهز وعند إشارة القائد. من العرض التعبوي بجامعة صنعاء، إسماعيل المضواحي.

0: كانت خلاله الجهوزية القتالية لمواجهة أي تصعيد عدواني على يمن الحكمة والإيمان، وباركت قرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مؤكدة الرفض المستمر للجبهات بالمقاتلين استعدادا لكل الخيارات العسكرية والجولات القتالية مع العدو.
1: أتينا إلى هنا في هذه النكف القبري لنعلن استعدادنا وتلبيتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي خيارات يتخذها ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي.
2: مفوضين للسيد القائد في جميع الخيارات ومستعدين لأقصى مراحل التصعيد، ونطالب القوات المسلحة بأن يرفع التصعيد ضد العدوان السعودي.
3: ورسالتنا إلى العدوان السعودي ومن وراه، سوف نقتلع حقوقنا من أعينهم وسوف ندك حصونهم.
0: فيما نفذت التعبئة العامة والقطاع التربوي في محافظة حجة مناورة لمتخرجي مشروع بناء وتفعيل الكادر التربوي ضمن برنامج دبلوم الإدارة المدرسية التربوي التعبوي المستوى الأول، وفيها عكس المتخرجون جانبا مما اكتسبوه من مهارات عسكرية تمثلت في الدقة في إصابة الأهداف الافتراضية للعدو واقتحام مواقعه بشكل مباشر وفق إدارة النيران كإسناد للهجوم المنسق.
4: اليوم ثلة من الأخوة مدراء المدارس الحاصلين على دورة دبلوم الإدارة المدرسية يختتمون دورتهم بتطبيق دورة عسكرية افتراضية في هذه المواقع، أيضا يتعلمون من خلالها خبرة عسكرية تعينهم على التعامل مع أي ظرف حرج يتطلب منهم أن يسندوا إخوانهم في الميدان العسكري لحماية الجبهة الداخلية أو أيضا إلى دعم ومساندة المقاتلين في الجبهات.
5: خرجنا اليوم في هذه الإغارة مناورات عسكرية تدريبية لمدراء المدارس بالمحافظة حجة التي أقيمت خلال هذه الأسابيع الماضية.
0: بهذه الروحية العالية تتواصل الأنشطة التعبوية في محافظة حجة بشكل يومي يعكس مستوى الجهوزية والإعداد النوعي لكل الخيارات. من محافظة حجة وليد المطهر، المسيرة.
6: أصيب شابان وفتى في محافظة صعدة إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي ليا بمديرية الظاهر الحدودية، وتوزعت الجضايا على أجسام المصابين بجروح بليغة ومتوسطة، وتجدر الإشارة إلى أن أبناء المناطق الحدودية يعانون من انفجارات مماثلة لهذه الأجسام التي ألقاها العدوان السعودي الأمريكي آنذاك على المناطق والمساحات الزراعية وأماكن رعي المواشي. وقد تجددت الدعوات من الأهالي للأمم المتحدة وبرنامج نزع الألغام للقيام بدورهم في إبعادها وإزالتها حفاظا على الأرواح والممتلكات. هذا ولا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام ويصر على بقاء الحالة القائمة، ومن ورطوه سابقا يدفعون لتوريطه مجددا في اليمن. التقرير التالي يسلط الضوء على الدور القذر للسعودية في اليمن وغيرها خدمة للأمريكي والإسرائيلي.
7: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتمول الحروب. حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
8: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون دول إسلامية؟
7: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
9: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
10: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
7: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو، كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد مجرد سجن كبير، ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا، ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
6: في مرحلة خفض التصعيد اعتمد النظام السعودي سياسة المماطلة في الاستجابة للاستحقاقات الإنسانية، إلا أنه ومع انشغال اليمن بمعركة إسناد غزة اتجه للتحريض على خنق اليمن بمزيد من خطوات الحصار بالاشتراك مع الجانب الأمريكي.
11: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
12: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الثمان أو في سنوات خفض التصعيد الأربع، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها 2 شهر، بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى 1.5 شهر من هدنة 2 دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة 2 لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر، كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولا إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
13: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
12: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
14: خلال تقريبا الأربع أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
12: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادة سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود، وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.
6: عبر تونسيون عن مساندتهم للشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار السعودي، مؤكدين أن استمرار المعاناة اليمنية لا تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة.
15: هكذا هتف التونسيون دائما ورفعوا أعلام اليمن عاليا، مشاهد عكسها تضامن شعبي ضد العدوان الأخير، ورسالة يؤكد أصحابها أنها تأتي دعما للشعب يواجه القصف والحصار.
16: حصار دام أكثر من 13 سنة والتو مازال محاصر، وإحنا قاعدين نتبعوا في معناها كيفاش الأطفال وكيفاش الشيوخ والمرضى ما يوصلهمش الدواء، ويضربوا مطار صنعاء بكل صفاقة، ويعني إرهاب تاع دولة هذه تاع السعودية. وخاصة والحقيقة نشكر ونحيوا عبد الملك الحوثي والشعب اليمني بطم التميم يخرج اليمن الفلسطيني.
15: ويقدر التونسيون أن ما يحدث هو استهداف لشعب عربي مسلم ضحى بالغالي والنفيس في إسناد القضية الفلسطينية، مجددين دعوتهم إلى وقف العملية العسكرية واحترام سيادة الدول.
17: السعودي يفرض في حصار ظالم من أجل تجويع الشعب اليمني وفرض عليه الاستسلام وجره إلى مربع الخيانة، ولكن الشعب اليمني بفضل قياداته، بفضل الحاضنة الشعبية القوية، بفضل وعيه وعقيدته القوية، أنه احنا عندنا ثقة أنه سوف هذا الشعب اليمني سوف يقصر الحصار وسوف ينتصر.
15: ويخلص الموقف التونسي إلى أن استهداف اليمن لا يمكن فصله عن التوترات الإقليمية وعن الدور الذي بات يلعبه الجيش اليمني في معادلة المنطقة.
18: نحن كلنا تضامن وكلنا مساندة، وندعو كل جماهير الأمة العربية والإسلامية أن تكون يقظة، لأن العدو الصهيوني والأمريكي هو يخصنا كلنا، وليس اليمن فقط وليس لبنان فقط وليس إيران فقط، هو كل عربي وكل مسلم وكل إنسان.
15: ويرى التونسيون أن أي محاولة لتحييد الجيش اليمني أو إضعافه لن يخدم إلا مصالح الكيان وأذرعه في المنطقة.
19: يقدر التونسيون جيدا الدور الذي لعبه الجيش اليمني في إسناد المقاومة في غزة حتى آخر رمق، وكذلك الدور المحوري الذي بات يلعبه اليمن في المنطقة. لذلك هم يدونون أي اعتداء على اليمني وشعبه وجيشه، من منطلق أن كل ذلك لن يخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني

0: في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، أكد خليل الحية أن أولوية الحركة تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الصهيوني والعمل على استعادة الحياة الإنسانية الكريمة في قطاع غزة وإجهاض كل المؤامرات وخاصة التهجير.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكاة وخاصة التهجير وتسريع وإعادة الإعمار، باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى، كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم.
0: وأكد الحية أن حماس ستعمل على تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي، مشددا على أن الأمن للشعب الفلسطيني هو مفتاح الأمن للمنطقة، كما جدد شكره لمن ساند فلسطين في اليمن ولبنان والعراق وإيران.
1: تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها. وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني. ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم.
0: أفادت مراسلتنا في غزة بارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم، وقد استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء قصف مسيرات صهيونية خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في استهداف العدو لسيارة بشارع الجلاء بغزة، وارتقى الشهيد الثالث في مواصي خان يونس. أكد الدفاع المدني بغزة أن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مركزيه منذ نحو شهر، والمكلف عن تلبية الاستغاثة لنصف المواطنين في الأحياء الغربية. الدفاع المدني أوضح أن العدو يتعمد استهداف المنازل والمدنيين في زمن واحد لإرباك مستوى التدخلات الإنسانية ومضاعفة حجم الجرائم في ظل عدم القدرة على الاستجابة لكامل النداءات، داعيا المنطقة الدولية للحماية المدنية إلى القيام بدورها في دعم جهاز الدفاع المدني بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية. كما دعا المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الإنسانية والدول الضامنة لوقف إطلاق النار إلى دعم الدفاع المدني بالمعدات ووسائل الإنقاذ والإطفاء وممارسة الضغط الفعلي على العدو للسماح بإدخال هذه المعدات للتمكن من القيام بالدور الإنساني المنوط بطواقم الدفاع المدني.

توعدت إيران بضرب بنى تحتية مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن بلاده مصممة على ممارسة سيادتها على مضيق هرمز ولن تسمح بتحويل المضيق مرة أخرى إلى مصدر تهديد ضدها، مؤكدا أن عبور السفن في هرمز سيكون آمنا إذا تم بالتنسيق مع إيران ووفقا للترتيبات الإيرانية. مصدر عسكري إيراني يرد على تهديدات ترامب وقالت وكالة تسنيم أن إيران مصممة على ممارسة السيادة على مضيق هرمز ولن تسمح بتحويله إلى مصدر تهديد لها. في إطار عمليات الرد على العدوان الأمريكي المتجدد، أكد الجيش الإيراني استهداف القاعدتين الأمريكيتين في الأردن والبحرين، مؤكدا استعداده التصدي بحزم لأي مؤامرة أو مغامرة جديدة للعدو الأمريكي. وأوضح الجيش استهدافه في الجولة الجديدة من هجمات الطائرات المسيرة منذ فجر اليوم مباني السكن والخدمات ومستودع المعدات التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدف بطائرات أرش الانتحارية المستودعات والعنابر الكبيرة للمعدات وحظيرة أيواء وصيانة الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وقبل ذلك أعلن الجيش الإيراني عن استهدافه مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية لمركز قيادة القوات البرية التابعة للجيش الأمريكي الإجرامي في معسكر الدوحة غرب الكويت. أعلن حرس الثورة الإسلامية عن مصرع وجرح عدد من الجنود الأمريكيين خلال هجوم استهدف مركز إيوائهم في الأردن، كما تم تدمير 10 طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وتضرر

نشر موقع سوار أطلس اليوم صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية توثق الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن. وأظهرت المشاهد الملتقطة أضرارا في موقع الركبان، وهو موقع البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، ما أدى إلى تدمير مبنى يرجح أنه كان مخصصا لإقامة الجنود. ووثق جندي أمريكي لحظة هروبهم إلى الملاجئ داخل قاعدة موفق السلطي في الأردن بعد دوي صافرات الإنذار بسبب الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت القاعدة. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية إلى 53 شهيدا و592 جريحا منذ 27 من يونيو الماضي وحتى اليوم. وأوضح كرمانبور في بيان له أن من بين الشهداء 6 نساء وثلاثة أطفال دون سن 18، في حين تضم قائمة الجرحى 39 امرأة و23 طفلا ومراهقا. وأضاف أن 535 جريحا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، بينما لا يزال 36 آخرون يتلقون الرعاية الطبية.

مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، تؤكد الجمهورية الإسلامية استعدادها الكامل لمواجهة أي تصعيد، متوعدة برد قاس على أي مساس ببنيتها التحتية أو سيادتها.

0: بكل ما أوتينا من قوة سنذود عن أرضنا إذا ما دنستها أقدام أمريكا، يقول قائد الجيش الإيراني مشددا على أن القوات المسلحة لم تهدر لحظة في تطوير العتاد العسكري ورفع مستوى الجهوزية.
1: إذا وطأت أقدام أمريكا القذرة أرض إيران فسنقاتلهم بكل قوة، لا نثق بالولايات المتحدة بتاتا، وكنا نعلم أن العدو لن يلتزم بمذكرة التفاهم، ولذلك لم نضيع لحظة في الارتقاء بقدراتنا القتالية. نسيطر على مضيق هرمز وسنوجه ردا حاسما لأطماع العدو.
0: إنها حرب شاملة تكشفت ملامحها بوضوح مع تجديد واشنطن تهديدها باستهداف المنشآت النووية والبنى التحتية، ما يضع المنطقة أمام مواجهة مفتوحة لا تعترف بسقوف تقليدية.
2: نواجه حربا وجودية شاملة لعدو يريد ابتلاع دول أخرى. استراتيجيتنا واضحة، وأي اعتداء يطال بنيتنا التحتية سيواجه بالرد المناسب. لدينا القدرات العسكرية الكفيلة بكبح العدو وإعادته إلى حجمه الطبيعي في حال ارتكب أي حماقة.
0: تدحرج واشنطن مسار التصعيد نحو اشتباك معقد تتداخل فيه الحسابات والجبهات، فيما تبقى إيران ممسكة بخيوط المعركة وإيقاعها زمانيا وجغرافيا.
3: ترفع إيران كلفة الحرب وتلوح بنقلها إلى مستويات أوسع، فالتصعيد لن يبقى ضمن حدود تقليدية أو ساحات محدودة. الجهوزية هنا مستعدة لجميع السيناريوهات وتوسيع رقعة الحرب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: تحولت جلسة الاستماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ إلى محاكمة علنية لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغستون أو هيغست، حيث تواجه وزارته ضغوطا مالية وسياسية متصاعدة مع استمرار العدوان على إيران للشهر الخامس، مع تزايد الانتقادات بشأن تكلفة الحرب وأهدافها وجدواها.
5: عاصفة من الانتقادات من أعلى المستويات تواجه إدارة ترامب التي زجت بالولايات المتحدة في حرب عبثية طاحنة أرهقت الاقتصاد العالمي دون إنجاز أو أفق واضح. وزير الحرب واجه انتقادات لاذعة من أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات في المجلس على خلفية العدوان على إيران. وفي مستهل الجلسة قاطع محتجون كلمة الوزير الافتتاحية مرارا احتجاجا على الحروب وقتل الأطفال في إيران وفلسطين والمنطقة، ما اضطر رئيسة اللجنة إلى تعليق الجلسة وطرد قوى الأمن للمحتجين. التشكيك بأكاذيب النصر الأمريكي الساحق كان سيد الانتقادات، حيث تراجع هيغست بعد المراوغة عن تأكيدات سابقة بأن القدرات الإيرانية دمرت بالكامل.
6: في اليوم الرابع عشر من هذا الصراع، أي قبل نحو 5 أشهر، صرحتم بأن الجيش الإيراني قد دمر وأنه أصبح غير قادر على القتال. هل كان ذلك التصريح دقيقا؟
7: من منظور التقييم العسكري لقدرات إيران، لم يكن المقصود بأي حال من الأحوال أنها أصبحت تمتلك صفرا مطلقا من القدرات، وإنما أنها وصلت إلى أدنى مستوى ممكن.
6: هذا ليس ما سألتك عنه سيد الوزير، هل كان ذلك التصريح دقيقا؟ نعم أم لا؟ إذا للتوضيح، أنت ترفض الإجابة عما إذا كان تصريحكم في اليوم الرابع عشر من الحرب بأن الجيش الإيراني قد دمر وأصبح غير قادر على القتال كان تصريحا صادقا للشعب الأمريكي في الوقت الذي تجلسون فيه اليوم أمامنا طالبين عشرات المليارات الإضافية لتمويل هذا الصراع؟
5: بعض السيناتورات شككوا في أصل شن العدوان على إيران وحقيقة نتائج العدوان السابق على الجمهورية الإسلامية.
8: الناس يشعرون باستياء شديد. فيما يتعلق بإيران فإن التصريحات التي أدليتم بها في السابق غير متسقة. لقد قلتم إننا دمرنا بالكامل قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي، والرئيس أدلى بالادعاء نفسه. لكن بعد 8 أشهر شن الرئيس عملا حربيا مبررا ذلك بأن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي.
5: الجلسة عقدت على خلفية طلب الإدارة الأمريكية تمويلا طارئا بقيمة 87.6 مليار دولار إضافية، بينها 67 مليارا للبنتاغون، مع دخول العدوان على إيران شهره الخامس، ما أثار حفيظة أعضاء مجلس الشيوخ.
9: وها نحن اليوم بعد 5 أشهر، لقد أغلق المضيق ولم ينهر وقف إطلاق النار فحسب، بل إن هذه الحرب عادت لتخرج عن السيطرة مجددا، والرئيس يلوح بالتصعيد وبارتكاب جرائم حرب ويوحي بأن هذا الصراع قد يتحول إلى حرب لا نهاية لها. لقد أخبرنا أكثر من 40 مرة أن الاتفاق بات وشيكا وأن الحرب ستنتهي قريبا، لكنه يأتي اليوم ليطلب 70 مليار دولار إضافية.
5: أما ذروة التوتر ففجرها السيناتور غاري بيترز الذي أكد الفشل الأمريكي في العدوان.
10: رغم فشلكم في حسم هذه الحرب فإنكم تعودون اليوم إلى الكونغرس طالبين ما يقارب 70 مليار دولار إضافية من التمويل. إنكم تطلبون من الشعب الأمريكي أن يمنحكم شيكا على بياض، لأن جهود إدارة ترامب حتى الآن كانت بكل المقاييس فشلا ذريعا وكاملا في تحقيق النصر في هذه الحرب. حتى الآن لم نشهد استراتيجية ناجحة، فالمواد النووية لا تزال موجودة، والصواريخ التي رأيناها تصيب أهدافا مؤخرا تبدو أكثر فتكا وأكثر قدرة على إيقاع الخسائر وأكثر تطورا في المناورة مما رأيناه في السابق، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا مع التذكير بأنه كان مفتوحا قبل اندلاع الحرب وكانت الأسعار أقل بالنسبة للجميع. وبالطبع لا يزال أفراد قواتنا المسلحة والمقاتلون يفقدون حياتهم.
5: ويصوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار جديد لتقييد صلاحيات الحرب وسط استطلاعات تظهر رفض غالبية الأمريكيين لطريقة إدارة العدوان.
4: وصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تزايد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات بعد أن شن العدو الأمريكي غارات على إيران لليلة 11 على التوالي، وفي ظل تغيير السفن السعودية مسارها. وأفادت وكالة رويترز بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأمريكي 3% مع تصاعد التوترات في المنطقة، أي إلى ما يزيد عن 94 دولارا للبرميل. وأكدت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. في لبنان يبدو المشهد بين زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ورئيس الحكومة لزوطرة الغربية مكرسا للرؤية الأمريكية ومتقاطعا معها دون أي عوائد أو مكاسب لبيروت في مقابل ضمان تنفيذ شروط وأجندات العدو الإسرائيلي.
11: تراكم السلطة اللبنانية الإنجازات الصورية من زيارة الرئيس لواشنطن إلى زيارة رئيس الحكومة لزوطر الغربية. يتكرر مشهد بائس يتقاطع مع الرؤية الأمريكية وتسويق ما يوصف بالمناطق التجريبية كبداية انسحاب للعدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما الجيش ينتشر في مناطق لم يطأها الاحتلال، ورئيس الحكومة يرفع العلم في بلدة استعصت على العدو.
12: اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا.
11: وفيما حالت الحواجز العسكرية بين رئيس الحكومة والأهالي على تخوم البلدة، لم يجد الأول سوى تمجيد الخطوة الوهمية والحديث عن حشد الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي إلى القرى والبلدات. لكن هؤلاء عبروا عن قراءة أخرى للزيارة والمشهد برمته.
13: كان لازم انه نحن كمجلس بلدي او كاهالي بلديه نعرف انه حضرتك مشرف لعنا.
14: كنت تطلع بشعبها باهل هالضيعه تشوف احتياجاتهم قبل ما يجي يعمل بروباغندا اعلاميه انه هو والله ماشي باتفاق.
11: مأدوبة عشاء سفارة بيروت في واشنطن لم تعالج هي الأخرى ما عجز عنه لقاء عون ترامب بشأن مسار دفع الإسرائيلي نحو تنفيذ التزاماته على مستوى الانسحاب.
15: سام اف ام، وقفة إعلانية. سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
16: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
15: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
16: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
15: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
16: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
15: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
16: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
15: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
16: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
15: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار، وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
17: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام، والعود أحمد.
19: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مظهر.
20: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
21: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكوا ولا منهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لإذاعة سام اف ام. برنامج التنمية الزراعية يرحب بكل المستمعين والمتابعين إلى البرنامج المتعودين عليه دائما الأربعاء الساعة 9:30 والجمعة 8:30 صباحا.
1: وإحنا بدورنا نقول حياهم الله،
0: حياهم
1: ولهم القوة
0: بليكن
1: ويا عوي
0: يا عمين،
1: والليل معك سعادة عن مفذح حكا تعبت شوية،
0: والمطر اليوم هو يستاهل
1: شي شي شي. والجو حالي
0: والجو حالي،
1: وزد واحد أقلب حجر ولا شيء كي والعمل حالي ما
0: قوي قوي كيف
1: وعدني كنت أسألك وكل نشي نغرس بلس تقول لنا ما هو كيف
0: لا نغرس بلس ونغرس لوز ونغرس البرقوق ونغرس الانجاز ونغرس كل اللوزيات في بلادكم صالحة، والبلس التركي صالح إنها من الزراعة الناجحة.
1: هذا هدف سياسي، البلس ضروري،
0: ما هو ضروري جدا.
1: وثنتين ثلاث عنب
0: ما بعدها يكمل
1: ضروري،
0: على عاد أكمل أمانة،
1: لأنك تنمية زراعية ومن وعي الناس ما دام كل واحد يفعل في بيتك زيه عيستكفي وما رأيك؟
0: أي والله عيستكفي، أو دك في نفسك حتى من حاجة واحدة، إنجاز كبير.
1: إذن مرحبا بكم وحياكم الله، ولكم التحية والسعادة، نقول له حيابك ولك القوة.
0: أهلا وسهلا، حيابك ولك القوة، أنت الشاقي أنت.
1: حيابك، نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله على العافية.
1: قال حسن جندي الله مهامه شامل وواسعة.
0: أيوه.
1: عدو قفل المزرعة، عدو قفل العالية، فالمنبر، فالسياسة، فالاقتصاد، فالمحاضرة، في الزراعة، فالشغل، فيهم كلهن،
0: هذا هو
1: السياسة، فالإعلام،
0: هذا هو جندي من جنود الله.
1: نعم. فنحييكم يا رجال الله، ومن الإخراج
0: وليد الأكوى. وليد؟
1: لا.
0: ولنا الشرف العام
1: الأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ حمود حمى شرف. والمتابع البرامجية الأستاذ عبد الله قاضي، محمد عبد الله قاضي وخالد حسين. والإشراف الفني الزراعي
0: المهندس ماجد هاشم.
1: جري مني يتعادل، جري مني هي.
0: إلا وضعها.
1: إلا جري مني في باصيني من الفني.
0: في الحكوة الفني ماجد المتوكل.
1: لأنه ما يسبيش كل واحد شيء يفتن ويقصص. يا يخزن يا يقص، وهذا يعني فضح يعني برنامج.
0: أيوه.
1: برنامج. ومن الإعداد والحضور والمتابعة والإثراء الأستاذ الوالد العلامة صديق المزارعين عادل مظهر في منبره في مجلسه في البرنامج الزراعي الأول في إذاعة سام اف ام.
0: وإلى جانبه الولد الذكي والمبدع دائما جبران الشرف.
1: حياك، اتشرف بك استاذ،
0: الله يحييك
1: وباخلاقك ونسيتك الراقيه، ونحن تلاميذ لك ونتشرف بك كوالد وصديق المزارعين لليمن كامله، الشعب اليمني. حياك،
0: الله يحييك ويسلمك ان شاء الله.

0: الغيث الله يا كريم يا كريم.
1: عندما تأتي الأمطار وتحدثنا عن هذا كثيرا، معظم المياه تذهب، شيء يسير يستفيد منه الناس، البقية مثلا في بلدنا يذهب في الوديان، جزء منها في البلد يذهب إلى الصحراء، الوديان تصب إلى الصحراء، مناطق كثيرة تصب مياهها في الوديان حتى تصل وتنزل كميات هائلة، كميات ضخمة جدا، ملايين الأطنان من المياه تذهب حتى تصل إلى الصحراء، وملايين الأطنان كذلك والكميات الهائلة من المياه في كثير من المناطق تصب في الوديان وتتجه من الوديان إلى البحر. والشيء اليسير هو الذي يستفيد منه المجتمع. فيما مضى كان الآباء والأجداد يهتمون جدا بحواجز المياه، ففي كل قراهم وتقريبا عند أكثر المنازل والبيوت كانوا يهتمون بالبرك والخزانات والأحواض المائية التي تستوعب من الماء ما ينتفعون به ويستفيدون منه لشربهم، لمواشيهم، لمنازلهم، ولمختلف احتياجاتهم، وأيضا عند مزارعهم. وكذلك السدود في بعض المناطق في هذا الزمن نحتاج إلى العناية بهذا الأمر بشكل كبير. الحواجز المائية بكل أشكالها، الخزان والبركة والحوض والسد وكل أشكال الحواجز المائية، وما هو على المستوى الشخصي أو لأسرة معينة، وما هو على مستوى جماعي للتعاون بين أبناء منطقة معينة أو عزلة معينة أو قرية معينة أو حتى عدة مناطق في بعض الأماكن التي يمكن أن يستفيدون منها بشكل واسع وبشكل عام. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا استغرب كيف لا يهتم الناس بهذا وهم يرون ويشاهدون ويعيشون معاناة كبيرة نتيجة للتقصير في هذا الجانب، يعني شيء محسوس في حياتهم، يلحظون المعاناة الكبيرة في هذا الجانب. هذا الجانب يحتاج إلى تعاون واهتمام كبير رسمي وشعبي وجدية في الاهتمام بهذا الأمر، لأنه من المقومات الأساسية للزراعة. الزراعة تحتاج إلى ماء.

0: ابن عمك.
1: ايوه دحين عدنا اليكم مستمعينا الاعزاء بعد ما استمعتوا الى هذا الموجه المهم والذي الكلام في محله من المياه وعن المياه والمطر هذه الايام. امطار خير وبركه، نسال الله ان تعم البلاد والبلاد والعباد من شرق اليمن الى غرب ومن شمال الى جنوب، كل المحافظات في أمس الحاجة لقطرات المياه، لقطرات السماء، لحاجة إلى السيول وخصوصا القيعان والوديان، وادي بنا الأرض بحاجة، أبين دلتا أبين، وأيضا الوادي رماع، وادي سام، وادي الزبيد، وادي مور،
0: لكن
1: نعم.
0: المطر محوم عندكم في صنعاء قديمة اليوم؟
1: اليوم ما عن مستغرب والله، بالرغم اني جيت من غيمان وكانت مفرقة
0: وانا دخلت من البلاد اوصل باب اليمن اليوم، صرت لا سوق المحا هناك المغرب شيء شيء شيء شيء
1: ممطر ممطاري مملكة. ان المطر هو نعمه اينما وقعت، اينما تقع نعمه.
0: اتسكى حق الجمعه في الجامعه الكبيره؟
1: اي والله كلهم بيتسقوا في الجوامع كلها، لا ما شوف الجامعه الكبير وحده. نسال الله ان يوفقنا جميعا الى الاستفاده من الامطار هذه الايام، وايضا تستفيد الثمار الذي زرعناها، وايضا المحاصيل الزراعيه التي منتظر للمطر قديدها بالضامية إن شاء الله أن يدفعها هذه المطرات في هذه الأيام المباركة إن شاء الله. وطبعا الأمطار بقدر ما احنا في أمس الحاجة لكل

0: الشتاء تنزل للصيف تنزل تامه صيف تصير للربيع تصير تعز وأب وتصير للشتاء بدهرب منه من صنعاء. إذن كل المحافظات بتكون يعني فيها جميع الطقس ومتغيراته في اليمن في جميع المحافظات بيكون متالي مع الصيف والخريف وكذلك الربيع والشتاء
1: بإذن الله تعالى.
0: نسأل الله أن يمن علينا بالخير دائما.
1: واسمه قرن الشيطان وأبو عقال عن كسر قرنه
0: ما هو ما يسبر الا به
1: عند الزعراء.
0: الا هذا الايام رجال الله ما قصروا، لا كان القوات الصاروخي ولا القوات البحريه ولا رجال الله في الطيران المسير وايضا القوات المسلحه ومن وراءهم الجماهير والشعب وفوقهم كلهم السيد القائد. نعم، لذلك بتلقاها إن كأن بنحقق النص عندما علمنا أن البواخر عطوه وهربت إلى قناة السويس وعدل ويلها القرن الأفريقي يلوو حول العالم.
1: سمع كان يقولوا الأولي هكذا يقبع بشعيد اليهودي.
0: أي والله
1: هكذا يقبع بشعيد اليهودي
0: الله
1: وعن ربط أبوه بالعقاء حكه.
0: أيوة والله
1: عن ربطت بالعقل حكه
0: بالعقل والله باقي قحيط والله سلبه عن القى
1: والله سلبه
0: مداربات العسكر عيتقزون في الحزام حكه.
1: لا من التاريخ ولا حضارة ولا مجد، ها خبيث وشعب اليمن عراقف في التاريخ في الإسلام وفي المجد ونحمد الله وفي الزراعة وفي كل شيء
0: فيهم كلهم. نعم،
1: إذن نرحب بكم أجمل ترحيب ونذكر بأرقام التواصل لمن أراد الاتصال على الرقم 01-322-653. الرسائل 720-991-991 ونعم الشامل في كل الاتجاهات وانتصارات على كل المسارات والصعود، نصر عسكري ونصر اقتصادي ومن حال لاحاء يفرج الله ويغير الله. السعودي هم والدف في حصاره للموانئ للمطار في كل شيء ووصل إلى مصيره، والشعب اليمني سينتصر بإذن الله تعالى لغم ما حدث من معاناة وحصار إلا أن الفرج قريب يستعدمه.
0: الله الله كيف
1: نتيجة الصمود
0: الصبر والصمود والثبات
1: والشجاعة
0: وشجاعة الإقدام
1: سنة الجمعة يا سهلات.
0: إنما هذا الجمعة هلا سبحان الله العظيم آية من آيات الله.
1: والله أنه خزن جنبي واحد ما قد حضر مسيرة كنا نقول له ما جابك؟ قال فين ما جابي؟ سمعت السيد وما قطعت عيني بالدمعة. بالفطرة السليمة. قال خرجت أواجه سعودي، أواجه العدو اللدود، أواجه الأمريكي. يعني بدأ ما كانش يحضر، قال هو حول نفسه وحول زراعته. جاء وكثير شيء من الله.
0: هذا إن المسيرة هي مسيرة عالمية. إلهية، مسيرة ليست لليمن وحده. بل هي تطوي الإقليم وتطوي الأماكن المقدسة كلها
1: عالمية بعالمية القرآن.
0: نعم نعم، هي المسيرة عالمية بعالمية القرآن كما قلت. نعم، ألو
1: أول الاتصالات. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
1: حيا عمي حساي.
2: نعم
1: حياك يا عمي حسين، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حيا الله من جاء.
2: حياك خالتي تسمعني، الله العافية والشفية.
0: الله كريم.
2: يا جبال برنامج دي يا سيدي جبران ينبي نغبش سمع جو بتحاقات من الأدواء وإحنا نشي نقول للمزارعين جبهتكم من الجبهة الزراعية. أي
0: أيوة والله
2: فذاتي وقصة الله صنع الناس. الحرب حرب الموائد
1: كلام
2: ما بالله رعوة يصنع الناس ودرب وشعير وبلزن وأمو
0: أنا. نعم كلام
2: وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم
2: كان الشباب الأولي يجي والشمس والسماء صافية وهو قدوم وقت مطر ما يكونش مدري عايشي أو ما عايشيش، توكلت عليك يا رب.
0: نعم
2: في حق الباري وتوكل عليك.
0: نعم
1: عند الله كل خير
2: يا يلا كل خير.
1: نعم.
2: نعم يشد على أيديهم يتوسعوا في مجال الحبوب.
3: الله.
2: يا أخي رجبنا ذاك ما تعرف ذاك أول بعد عطل.
0: أكيد بتكمل.
2: ولكن الأساسي مع المكمل.
0: نعم.
2: ما طولش عليكم، هذا واجب كل مزارع ويعتبر نفسه مجاهد.
0: هو مجاهد، وهي عملناها جبهة كالجبهة العسكرية.
2: نعم.
0: نعم.
2: ما طولش عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أمطار نازعة بحقي عليه. يا
0: إن
2: الله
0: وأن
2: يحفظ السيد القائد كل المجاهدين ويعجل بالنصر.
0: يا الله.
2: ردح علينا وعليكم. مع الله.
1: مع الله. مع الله. نصلي على محمد وعلى آله.
0: اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. ألو
1: صار آخر. أيوة
4: مساكم خير وعافية
1: يا
4: بني.
1: يا مسنور كيف أنتم يما؟
4: أعطي لكم العافية وينور قلوبكم يا جبهتنا الزراعية.
1: هيا وداهنين والخير.
4: وأنا مرعي لكم فرأسبوا على وما استرتنا كنت أنا تعبي يا بني.
1: الله يكرم
4: معك. ينور قلوبكم ويدي لكم العافية واجعل عملكم مقبول أينما زرتوا يا عيالي.
1: الله يحفظكم.
4: وحق الجمعة بسرت الجمعة حندعوا، احنا اليمنيين دعانا صاح، حندعوا في الجوامع كل الجوامع والباري ما بلا تم والمسيرة والباريق الجر، لأن احنا اليمنيين نيتنا سابرة.
0: نعم.
4: ما استعمى أبو عودي جعل عودي يدخل من راسي وخرج من أذاني. والله يا ابني وانت انتقاما لا رد فيه، ما فعلنا به عدونا واحد. رعي مع معنا عبد الملك بني عبد الملك عينصر على كل عدو ويجعل كلمتها العليا.
1: الله كريم. الله كريم. الله يحفظكم.
4: وتحرانا أي وش قلت حقكم لما نغرس بصي مثلا شباب ولا بيع ولا شيء وطلع
0: هذا الأيام لا شيء أصيب حق البيعة صيب القشمي
4: وباسمه والشباب
0: والشذاب ماش بصيب الشذاب غرسة
4: أيوة اشتي غرسة
0: أيوة من عند اللي بيبيع على الشذاب بس تبصروا اللي فيها عروق
4: أيوة اللي فيها عروق صح
0: نعم
4: واشتي أقول لكم قصة حق يلبس بقى
0: هيا
4: معنا باشا الله ودفتروا محلا قدوا متسر بكل أظن قد عايقوا عبيت بس باسي والمطر قال فعل بحلط حلد واحدة على بعد العودي يذنب لكن كنت أبو وجدت
0: لا لا عيد
4: أرجع
0: عيقوم مرة ثانية عيرجع عن الورق ويتحايا مرة ثانية
4: ايه وجيت أطلع ما بترمع البرة تهرى ظهرت
0: أيوة أكيد
4: ما تتبقي لي العودي مذنب قلت يا عويا قلت كان مستر ما شاء الله لو دبسوا على حلافي
0: هو عيد الكرم مرة ثانية
4: إن شاء الله وحقكم من حق المطر ما أنا والله أني ما بين خليه ما يسر للشارع
0: لأني
4: بين لكف لي البرامي للقصة لكل شيء الصدق
0: ما شاء الله
4: ما بين
0: خليه يسر
4: مخرج كلني معي برامي ولا جنات قودي بين لكي
0: ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
4: نحن بفيدنا
0: ونشتي كل ربات البيوت يعملنا عملكم
4: ودحن مملكة ما شاء الله
1: نعمة الله
4: ومملكة عظيمة
1: نعم يما
4: أباي
1: وعد معكم مسحقة أو لا بدي سحقه
4: والله معي مسحقة يا ابني
1: ها
4: ما بنزحق بعثن معي مسحقة ومعي مدق وعد حق أنا القديم كلها صدق والمسحقة فالزحاوك مع أن أنا أول أنصيفي والبزبادي نعم. والثومة
1: فأنا أقول أبو حنقل نفس صنعاء بدو عصر وزحوق في عصارة
4: ماشي والله بلا في المسحقة معي مسحقة ما أنا والله أني معي ما فلت ما حق العصار والله أني بتكوح على عبشة الصابو
0: لازم
1: عاد واحد ياكل الزحوق وفي في المسحقة
4: اي في المسحقة والله نحن نخلي بالمسحقة وناكل من المسحقة
1: كيف تقع خل
4: والله أني تقع خلقة عظيمة
1: كلا
4: أنا أفتى لكم
1: الله يتشعر
4: قلوبكم ويجعل عملكم مقبول أينما زرتم
1: ويجعلكم
4: مستورين في الدنيا والآخرة ويصلح لكم أولادكم
0: الله كريم
4: يا جبهتنا الزراعية
0: الله كريم
4: الله معكم
0: الله مع الجميع الله مع الجميع
1: هلا بركة هلا ولا تولى
0: أنا بنرتاح لها نفسيا
1: بفضل.
0: إن لو ما سمحكوها بتفتح لي آفاق جديدة
1: بتعبر عن كل الأمهات
0: لأنه بتعبر عن كل النساء
1: الله.
0: عن كل النساء كل اليمن ولو كل النساء يعملن غير عملها إن لا يوفرين الكثير من المياه
1: صوت صوت إيماني
0: صوت إيماني ألو
1: ألو وقف الراديو غلق السماعة اسمعنا تحدث إلينا تفضل يا ألو
0: أنا قد سمعت صوتي بعد
1: في الراديو عنده
0: أيوه إذن مع أستاذ ذهب الاتصال يعود الاتصال بعد ما يغلق الراديو.
1: نعم صلى الله على محمد وعلى آله
0: عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.
1: عندك سعادة؟
0: عندي أنا النوع المطر أكبر نعمة وهبها الله للإنسان في كل الأرض في كل الأرض كلها. ألو
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أخي أسألك.
0: تفضل.
3: يا أخي أنا دائما إذا فيك تجلس منك
0: الصوت بيتقطع.
3: البامية البامية مكتبة تجيني تجيني
0: البامية مالها؟
3: مكتبة تجيني بمفيات
0: مالها فيها دودي ولا فيها لا. نسة ولا
3: لا, لا ما أدري بس مثلا تأثر هذه ما الشحم
0: ما ظهر دي شنا ما هو
3: مثلا الشجرات الغلق حاجة زي ما الشحم زي ما المخاطئ اللي كده
0: أيوة أيوة
3: من أين
0: ما هذا هو يعني نتيجة للذباب البيضاء
3: تحت الأرض البيضاء؟
0: أيوة الذباب البيضاء ولا الشجر النفسها بتجلس في الأرض؟
3: لا لا بامي بس ما أكدنا تجيني تكون في بس كان
0: بدي بس؟
3: أيوة بس تمشي تكمل تكمل الحوض بعد الحوض بعد الحوض يمشي يبقى يمشي
0: أيوة. إذن هذا عن نسبة الملوحة في التربة عندك الملوحة زيادة في المياه والتربة
3: من اللي بليه؟
0: الملوحة تشتي منك شوي هيومك هيومك
3: هيومك
0: هيومك, هيومك
3: أيوة.
0: جر لها و و و و ورشف فوق الماء
3: صماد
0: سائل صماد سائل
3: هيومك
0: أيوة هيومك
3: أيوة
0: هيومك جر علبة وعملها كذا مع الماء
1: هيومك ها يا واو ميم كاف هيومك
3: سلام هيومك سلام مفهوم
0: يلا
3: السلام
0: مع سلامتنا. أن هذولا من أصحاب التهايم البامية بعض الأحيان بتأثر بالملوحة بالرغم أن البامية تعتبر من المحاصيل المقاومة لأمراض التربة. نعم ما كنت بينك والمطر كنا بنتحاكم من المطر
1: المطر
0: وغزارته أو خفه يعتمد على إمكانات الرعوي نفسه. إذا الرعوي جيد ابن جيد والجرب مصانة مقامة فهي ست الجرب ست في نفسه وكلما أنت لست الأول ما لا ليدحته وليدحته وليدحته لو ما يصير الوادي
1: خلاص.
0: نعم وطبعا الرعية كلهم منتبهين هذا الأيام للمساقي حقهم للعروام حق الجراب للأسوام في الوديان الأسوم الذي بيجي على الجربة الكبيرة إن لو ما نقول جربة كبيرة عندنا أصحاب المرتفعات بيقول 100 لبنة ولا 100 لبنة لا هناك من 1000 لبنة لأن السوم بيجي سوم الجربة على 1000 لبنة. الأسوام مهمة جدا تكون موزونة وتكون مصانة ويكون مجرى السيل مصان أيضا وخالي من الأشجار منظف كله. نعم على ما ينزل السيل براحته بدون أي عائق يعيق ومنها وبهذا الطريقة حيكون المستقبلين الأمطار في الجبال بيروو وفي الوديان أيضا بيروو
1: نعم.
0: وأيوة في الوديان الغربية والشرقية وكذلك في الهضبة. نعم
1: إذن نعم شاملة نحمد الله على نعمة الأمطار والرجوع إلى الله والاستغفار والارتباط بالله والإخلاص والذوباء والسيد ضمن أمه وفق منهج الله يأتي الله بالخير ويفرج ومن يتوكل على الله فهو حسبه
0: نعم.
1: ومن يتق الله يجعله مخرجا يسخر الله الكون بأسره ما بالك بالستر والزراعة فالجبهة الزراعية جبهة موازية للجبهة العسكرية
0: الله.
1: فنحمد الله على هذه النعمة ونرجع إلى الله بشكل مستمر
0: أكيد والرجوع إلى الله يعني راحة نفسي. للقلب وطمأنينة يطمئن واحد بأن الله حيرزقه ما بيفلاح دحد إلا ويتي رزق الطير لا فمه
1: ما بالك الله
0: ما بالك بالآدم
1: عامل للطير عشاش
0: أي أيوة والله
1: الله ما كيف تبني من هاش ببابها من هاش ببابها شتي رزق مثني.
0: أيوة مثني إن شاء الله إنه يكون أرزاق اليمنيين مثنية ومثلوثة ويكونوا الرعية بقدر المسؤول عليهم هم على قدها. إن المسؤولية كبيرة على المزارعين
1: كبيرة.
0: إنه ما هيش غير إنه يكفي نفسه بس. أنت مسؤول عن أمة
1: الله.
0: كما المقاتل مسؤول عننا كلنا أنت مسؤول عننا كلنا. وكل ما تقدمت الزراعة عندك وكل ما توسعت في الزراعة كل ما زدنا طمأنينة وزدنا ثبات في الجبهة العسكرية كما احنا ثابتين الآن في الجبهة الزراعية. نسأل الله الثبات للجميع والعفو والعافية والمطر الخيرات.
1: معنا اتصال.
0: جاو.
1: ألو.
5: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
5: كيف انتو؟
0: الحمد لله.
5: عمي عادل.
0: الله يحفظك.
5: جبرا.
1: حياك. من معنا؟
5: أبو علي المحاقري.
1: حياك يا أبو علي، كيف أنت؟
5: الحمد لله.
1: كيف المطر عندكم؟
5: عدي الله عدي الله.
1: عند الله
0: كريم.
5: تلك الوالدة بدي أتصل لكم قبل شوية.
0: أيوة.
5: الشباب الزهر تلك لو دي يبسة دراج.
0: أيوة.
1: مسلم.
5: ودي يبسة وتحتها وإذاك الصب داخل وعد ذراها وتقوم المعامضة.
0: هذا بالنسبة للشباب.
5: اتجربت.
0: أيوة أيوة هنا داري إنه يصبر لكن هي ما بيش معاه قلنا تجر غرز من عند اللي بيبيع عن الشباب يستفيدن كلهم.
5: سوا سوا لا ما بيش معاه.
0: أيوة.
5: يا الله معكم.
0: الله مع الجميع. الله يفتح عليك. في أمان الله. هذا أنا أكثر شيء ريحني عندما يجي رعوير على رعوير.
1: خلاص.
0: أمانة
1: خلاص.
0: بنحس إن البرنامج بيكون له فائدة
1: الله،
0: وخصوصا لو ما يكون من هذاك صاحبنا صاحب بني مطر ما زي سمعنا هذا الوعد ولا الوعد اللي صار باسمه
1: هو صديق البرنامج.
0: أيوة دائما دائما، وهو عندما بيتي كلام معتبرة وكلام من حق الأولين صحيح إن عدو شباب لكن بيلقط الحكوة من أفواه الشيبات الأولي باهر هو الولد هذا. وإن شاء الله تعالى أنهم قد شربوا في بني مطر ويقع عندهم هذا الأيام مطر، بالرغم أنه الوعد هذا اللي يقع المطر يقع عندهم في بني مطر. نسأل الله أنه قد مطرق كل محافظة صنعاء وجميع المحافظات كلها قد مطرت، ونسأل الله أن يعم بالمطر على بقية المديريات والمحلات اللي ما قد يقعش فيها مطر إن شاء الله تعالى. ونفرش التلفون في الرسائل
1: ها،
0: إذا نبدع بأول رسالة إذا أمكن.
1: أول رسالة نبدأ بها.
0: نبدأ بها إن شاء الله.
1: إذا من أيها يا سادر؟
0: أنت تعلمت بها.
1: تعلمت بها. أول واحد إذا. صلوات الله على محمد.
0: اللهم صل وسلم على الله على آله الطيبين.
1: بيقول مساء الخير، معي قاس مقصوص وبيبدأ فيه. تقول حوتي ولا بين يبين ولا شيء ولا نفع وبين. أقمض ذي كله ولا زيد رضي يثني.
0: أنت قصيت في وقت ما هوش وقته، وأي خرج لهذا اليوم خرج بكلاح. استخدم البيض الفطري الجهازي الخاص بالكلاح، أي خاص علاج بالبياض الدقيقي والكلاح وجميع الأمراض الفطرية. نعم.
1: الرسالة الثانية كان باقي لسهي.
0: عاد احنا غير بسم الله الرحمن الرحيم في العلب.
1: العلب.
0: اي. والسائل عادو.
1: معك غيلان المؤيد، هذا النجم نجم السائل وعادو.
0: عادو دحين العلب. نظر العلب نعم.
1: الذي بعده بيقول مساء الخير يا معادل يا مساء الخير. انا جميل حميد حمو.
0: اهلا وسهلا.
1: نعم. صديق البرنامج.
0: اهلا وسهلا بك.
1: هلا هذا من عندنا.
0: ايوه
1: وفي الاصلاح في المركزي.
0: اهلا وسهلا.
1: يفضل الله عليه وعلى جميع عباده. السلام عليك يا عم عادل، هل يسبر التذبيل في هذه الأيام؟ والسؤال الثاني، شجرة العصعص، كيف واحد يتخلص من هذا بين المحصول؟ معك محمد علي المولد من دمام.
0: الذب طبعا الذب في الموسم، في بداية الموسم، بداية السنة تبدأ من نص واحد إلى شهر أربعة وانت بتذبل، وبعده توقفه وتنتظر لبداية الموسم العجي وتخلي السمد الموجود معك في الحفرة حيث ما انت بتخمره تخلي مكانه يتخمر. نعم.
1: اللي بعده يقول لله الحمد والشكر، نبشركم اليوم سيو عادل الريشاني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، لو قلت لنا عينه.
1: مساء الخير، كيف الحال؟ معك ابراهيم محمد جمال الغفاري من بني الشيش.
0: اهلا وسهلا.
1: ابشركم عندنا مضاد الحين، وما بنفعل العنب بيحرق، ما نفعل العنب بيحرق
0: بيحرقين الخب، هذا نتيجه اصابه فطريه، عمل لهن مبيد فطري جهازي واستخدمه كما هو مكتوب في عرض العبوه، ورش كله وركز على اسفل الورق والعناقي. نعم.
1: مساء الخير، موسم مطر بدا عندنا من امس واليوم ان شاء الله، وما هو من موسم؟ السلام عليكم، وكيفك يا عم عادل جبران وجمال؟ ان شاء الله مكيفين.
0: الموسم هذا الايام انه نربي ما قدو في الارض، ما زرعنا السابق نلحق بالتربية. ذا الحين طبعا موسم العلب، نعم هو اول نجوم الخريف.
1: عندنا في ماوي في مناطق لم نذر اذره الحمراء، هل بان الحق الموسم؟
0: ما عاد بش فايده هذرها الحمراء، نف شعير واللابر. نعم.
1: مساء الخير يا رجاء، معكم
0: واللابلسن اذا هو، لكن ما اظن شنو اصلاح البلسن عندهم، ينف فاصوليا غير البلسن، ويركزوا على الشعير والقمح.
1: مساء الخير يا رجال، يا مساء النور، معكم محمد جبران من يلي، نشكركم على هذا البرنامج.
0: اهلا وسهلا يا محمد جبران، كيف حالك؟
1: سمية اللي.
0: ايوه انا ايش اقول، هو مثل سمية بنات،
1: حفظها الله وحفظ الجميع
0: ويحفظهم كلهم.
1: السلام عليكم يا معادل، ما شاء الله سكنت قلوب الصغار، سكنت قلوب الصغار والكبار، اليوم ابني عمري 7 سنين يزكن علي من الصباح يشتي يسمع برنامج الزراعة.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا به.
1: السلام عليكم، اليوم بقي مضر في حصن كحلان الرضمة الحمد لله، وما هو أفضل شيء من أنواع البوشة حق البقر وغنم حفظهم الله؟
0: البوشة كذي بوشة جر من حق القمح البوشة، لكن ما بش بوشة الشعير، ما بلا البوشة هي حق القمح، هي بتنفع للبقر بتنفع للغنم بتنفع لأي شيء لاني اعرف. نعم.
1: مساكم الله بالخير يا طاقم الاذاعه وجبهه الزراعيه، تحياتهم جميعا واخصها للمهندس عادل، ونخبركم الان احنا على نهايه شهر 7، باقي 8 ايام والامطار والثمر عاضشه، ولكن الليله هظل رعود وبروق ان شاء الله، مبشرات بخير
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: فنرجو من الجميع اللجوء الى الله بالدعاء، اخوكم علي علي حزاء مضراء قرية بيت عز.
0: اهلا وسهلا يا مرحبا، إن شاء الله تمطر اليمن كلها.
1: الذي يليه يقول السلام عليكم، أول يوم ينزل علينا مطر في هذا الخريف، الحمد لله إن شاء الله خريف يجب المزارع والحبوب.
0: نعم إن شاء الله أنه يكون خريف قادم بالخير.
1: نعم
0: نعم.
1: أسعد الله مساءكم، الحمد لله حمدا كثيرا، مطر أمس في كل مكان، أمطار وسيول في ريف إب ميتم
0: ما شاء الله،
1: حيث أبشركم جبهة زراعية، وشكرا لكم عمنا عادل حفظكم الله، أخوكم وضح الصحباني ابن ميتم.
0: أهلا وسهلا ميتم، خلي يلف المياه حق المجاري،
1: ينظف.
0: أيوة، وطبعا هذا بيتجه صلاة وادي تبون. نعم وادي ميتم بيتجه إلى وادي تبون، تبون التاري يعني لحج. نعم نعم.
1: السلام عليكم، أنت وضح كل الطاقم يسبر نحش العشب في القات هذا اليوم، والقات مببئ هيمان محسن الحداد اب السبره.
0: لا تحش الا يسبر العشب في اي وقت تقضي عليه. نعم. لان بيكبرين الاعضي والحشائش وبيكون منافسات قويات للماء اللي بتسقي بها المحصول حقك.
1: مساء الخير، أشكرك في الترديد للوالد عادل من ظهر وجبران وكل القائمين في هذا البرنامج، ونبشركم اليوم عندنا مضر من قبل المغرب اتصال.
0: أيوة.
1: ألو.
6: مساء الخير.
1: نعم سنو. أهلا يا متري، كيف أنت؟
0: الله يبارك فيك، مالك صوت شوي؟
6: كنا خليالك على الله، بتناسى على الحزين من ما بتواكل.
1: من ماه؟
6: بتجينين دمان نزلت عم راسي في مكنونة، انزلوا اطلعوا، انزلوا اطلعوا، لا بي تجيبونا ولا بي تنينا، نبو عفنا، نبو بيتنا، خربوا بيتنا، نبو مالنا، اشتري فوقنا حتى المجالب، نبي وجدي ولا بيمكنونا غير يعني يحبسونا يقيدونا، يحبسونا يقيدونا، وعلي أبو منتج أفعلهم يا أبا المتياحي بنيادي
1: كلام،
6: وخلوا لنا حوالنا أبدا أبدا، قلنا حقوقنا خلق انزلوا إتو انظروا بيتنا، إتو انظروا مالنا، إحنا نشتري حقوقنا من أبونا وكذا، فأخي وشبت الشركة الماء علمت لكل سبق وعلى دستنا عايشة فيه وذا الحين بيمكننا معاتي جلسي يا حوري معاتي جلسي لختي ومكنوها تهيسا سمي هذا أقو منزلو يعني مضمت حياة يا نظفونا يا راسي يا لختي
1: ولا يكون الله خير
6: يا راسي يا راسي الذي اشترك المال واشترحت المال من غير رضاك المكالب يا خلق الله أنا لهم حلقت تضطعوا من جلسي وانا والله موت مضحى حياة عدنا ما حضرت ينزفنا بحاجة يا عم عادل واندي يا جبرا يسمعونا القاضي والتاني هذا حبوب لي يسير لأعمالنا اليوم عندنا مدر ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
6: بعد الفتح لازم حين أعادوا بيسكر
0: نعم
6: ناني مكت نزل تكفير لا كل برا
0: الله الله يكون تكون بشارة خير هذا وتكون المدر هذا تهدى النفوس
6: الله مسألها مدارة يا ربي عوضنا في مالنا دفرينا الماء دفروا كل حاجة لكن كيف يبسات حرابوا بعضهم بزعجوا ورعوين وآنة ناخرنا لكن نجرعوا حتى الناس آخر صلى الله لكن نزعجوا حتى الناس لكن الحمد لله نعوضنا الله في شعر
0: إن شاء الله إن شاء الله تعالى
6: قلب معنا برمن شعر نزل مضرابه وبرجله
0: إن شاء الله تعالى يكون مدرا صائب
6: الله يسلمك العافية ويخرجنا من هول المصايب
0: الله كريم الله كريم
6: بعدين من خير الله ينور قلبك يا عم عادل الزقوا وبيا
0: الله يبارك فيك
6: نعم والله ان احنا نتيني جاي حد يرد فضلك في صنعاء صالحك ولي
0: نايو
6: الله يسلمك العافية
0: الله كريم
6: الله الخير ما عاد تحتاجوا
0: اي مع سلامة الله سلامة مع الله
6: كامل محمد صادق الذي عندك المخرجين والفن
0: كلهم هنا بيسلموا عليك
6: الله ينور قلوبهم الله اكبر الموت امريكا الموت اسرائيل لا انا على اليوم النظر الاسلام حياه من دجل اي حكايات ونزرع بلادنا ناكل مما نزرع ومما نصنع
1: شكرا جزيلا في امان الله
0: ان شاء الله
6: الله
0: الخير والعافيه
1: طيب حميد البشيري يقول التحية لكم ونبشركم اليوم عندنا مطر من قبل المغرب لهذا الحي في غرب همدان وبالتحديد في بني بشير وشباع وما حولها ونشتي نزلاء سقلة ما رأيكم؟
0: أي والله السقلة هذا الأيام ولا الشعير لكن السقلة هي مبيضة شوية بتوقع أنها مريف في الأوكاء مشي مثل الشعير والشعير أكثر قيمة غذائية من السقلة
1: خلاص
0: أيوة
1: كيف حالكم معكم محسن نايف محسن قحزن من صعده وش كده احنا فيه علب او لا وش احنا فيه
0: احنا ذاحن في العلب في اول العلب نعم
1: فلا مساء الخير بيقول كيف انتو يا عم عادل معاك ابو حيدر الصوفي اب ميتم
0: اهلا وسهلا
1: كيف العرضة اليوم مضر عندنا الحمد لله الجمل جاهز والذري جاهز
0: ما شاء الله
1: ذكرنا في المشعير عاد وقت احنا
0: والله وقت الشعير والبر وقت نعم البر البلدي وش ايه ولانه البر البلدي يجي على ثلاثه على الشرين والسقل يجي على 45 يوم والشعير البلدي على الشرين ايوه
1: هذا منصور فراس بيقول مساء الخير يا استاذ عادل معنا شجره الزيتون لها حوالي 6 سنين ما قد بدات ما نعملها منصور فراس
0: خليها زينه زي ما هي نعم الو
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله بالحج حسين.
7: الحمد والشكر لله أن المطار تولى لي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
7: الله يقولني بشير وذهب المطار.
0: أي والله ما شاء الله أحلى بشارة.
7: بنرتع أين ما وقع.
0: أين ما وقع نفع.
7: أبي نسمع جبران قال بقيس في يغرس عناب ما.
1: هلا.
7: العذاب في بلادكم عقب حالي الجو مناسب له.
0: أيوة أيوة نعم مناسب جدا.
1: والغرس من عند عمي حسين.
0: أي غرس أنت الشي جرورة. عمي حسين عمي حسين اللي ما يعرفش نقول له اللي ما يعرف عمي حسين نقول له بيزرع العنب في الثالث دور على ثلاثة أدوار أكلت عنب منه.
1: ما شاء الله.
0: الوكيل الله عنب أسود اللي خلق الله وبيدرب التراب في صنعاء في الثالث دور.
1: ما شاء الله.
0: أي والله. إن الله
7: بي. إذا لا يستخدم عنب العنب الأسود يبقى عندكم عالي.
0: الله أيوة النعمة لأن العنب الأسود يتحمل قليل إذا قلت المطر فيه كذي ولا لحق كذي عطش يتحمل أكثر من الأبيض
7: يفعل له أسود.
0: أيوة
7: حالي يبشرنا بالمطر إن شاء الله والسعودي إن شاء الله قد بدي
0: أنا قد وطف لي
7: السعودي قلتنا الله جلاله
0: هو
7: نعم. قدي بدي بين إحنا ويا ذاك جنبك يحق في الليل طول زمانهم ما خلونا نهجع.
0: نعم
7: والله السعودي ولا نبدي قوي قوي قوي قوي
0: ان والله انه ابدا اي ابدا من اي عمل
7: هذاك ما خلونا اللي من حالك لا عند الحمد لا عند كذا كذا لا
0: ما الله خلوا احد
7: لا حق تنوم ولا حق عليها وهم سنب لليمن ما يشتي يشنف اليمن على السعودي حتى يطلع شبري.
0: نعم
7: يلا في وداعة الله
0: الله معك الله معك الله معك
7: الله بالخير
0: بالخير والعافية
7: في وداعة الله
0: مع السلامة
1: في مان الله نذهب إلى فاصل
0: نذهب إلى فاصل.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ولا زلنا في قراءة رسائلكم، ومع تذكير قبل الرسائل تذكير بأرقام التواصل معنا.
1: من أراد الاتصال على الرقم 01-322-653، أما الرسائل على 7-0
0: أيوة
1: 991-991.
0: نعم،
1: ورسالة معنا الرمان بيبس، ما نفعل له
0: بيبس واحد وواحد من الأطراف، هذا نتيجة لما للإصابة بالملوحة في التربة. نعم، وبتسبب الملوحة زيادة إلى فرصة الأمراض النيماتودية أو الديدان الخيطية اللي ما يصير يبصرها الواحد بعينه. طبعا نستخدم العلاج الخاص بالملوحة، يكشط التراب من عند العروق على مسافة 20 سنتي، ويضيف تربة نظيفة ويسقيها بالهيومك، وينتبه لها من خلط الماء السليمات مع المريضة. نعم،
1: مساء الخير، الأجواء المنظرة كيف أنتوا؟ مساء الأجواء المنظرة كيف أنتوا؟ كيف المطر عندكم؟ اليوم عندنا ما شاء الله هذا دمار عنس.
0: نعم،
1: ما هو السماد المناسب هذا الأيام يا أستاذ عادل؟ معكم محمد عبد الله العلاني دمار عنس.
0: عاد استخدم الأشجار ولا باسمه القات؟ إذا أنت عاد تستخدم القات استخدمت 23. نعم،
1: رسالة أخرى، إحنا مزارعين شجرة البن، نشتي نعرف يا مهندسين كم كمية السمد للشجرة الواحدة في أي وقت المناسب، وإيش السبب للتساقط بذرة البن؟
0: هذا تساقطها بسبب الإصابة بخارز البن، حشرة تجي تبيض داخل الثمرة حق البن وتاكلها وتقضي عليها. والسبب اليباس هو ملوحة في التربة ولا في الماء. نعم، لكن العلاج حق الملوحة هو يكشطها قليل، يبعد التراب في على عمق 20 سنتي حول الشجرة، ويعوض بتراب نظيف ويسكيها بالهيومك، ويستخدم العلاج الحشري الخاص باسم بخارز البن. الو، وعليك السلام،
2: معك ابراهيم القصاري من صعوة.
0: اهلا وسهلا، قد قرينا رسالتك يا ابراهيم.
2: ايوه، كنا لك رايحين احنا منطقه زراعيه من الانتاج العنب واجد هذا السنه، نحن المزارع ما شاء الله.
0: انا اعرفها، انت من الخربه؟
2: نعم، من صعوة.
0: من صعوة، ها، ان هو العش وسعوان الوسط والخربه.
2: ايوه، لا على فيها استثمار واجد ثلاث سنوات ما شاء الله.
0: ما شاء الله، نعم،
2: وأسود بشكل عام كله.
0: نعم نعم، وأنت بدش تشكي من عيش؟
2: لا بدش تشكي، إحنا قلنا نشي إنتاج السوق، يعني نستخرج منه عصائر وذا، لكن نتعمل المزارعين لا يكون في بوير، عمل كل سنة نزيد نغرس أكثر، ماشي بعض الناس بيجي على العنب يغرسك.
0: أنا
2: بيجي قلبي على هذا.
0: أنا أمان كذا القات بوير ما عاد بيفعل بالقات، العنب أرباح، العنب أرباح.
2: لا لكن بيقول لك بيجي وقت الثمرة ويقع بوريه.
0: يزببه ولا يعملوا مصانع مثل المصانع اللي بدك ترحها أنت عليهم، ال يعصروه ويفعلوا الشنين ولا ما يسموه البليلة.
2: يعني طال خل ولا زا ولا.
0: أيوة.
2: عصائر.
0: أن يسبر العنب الأسود من كل شيء.
2: من كل شيء، والزبيب هو كل حتى إنتاج الزبيب يزبب ينتج للعالم.
0: لا كيفك كداري بهنا العنب حقكم خلقه.
2: وتحياتي.
0: الله وصلت، مع سلامتنا.
2: يا مع السلامة.
1: ورسالة أخرى من عبد الله فراس، أستاذ عبد الله فراس مدير مدرسة الأحرار.
0: أهلا وسهلا.
1: بيت نعم همداء. بيقول مساء الخير، لقاني اليوم في النقيق. بيقول قال الليلة البرنامج، قلنا الليلة.
0: أيوه.
1: قال كنا أعوى الناس من البوبيدات، من الاحتضاب الجائر، من هذا كنا واصل.
0: الله صحيح، من الاحتضاب الجائر.
1: ترسال في الاحتضاب الجائر.
0: أيوه.
1: نقرأها وبعدها
0: أثري. أقرأ.
1: قال مشكلة الاحتضاب الجائر للأشجار والقضاء على الغضاء النباتي، ناقشوا هذه المشكلة وعلى الجهات المختصة إيجاد البديل لأصحاب الأفران، كتب الله أجلكم.
0: أن بالنسبة لأصحاب الأفران قديدك تهامم مليان الشجرة المشوكة الذي ظهرت في تامه يعني مليانة الوديان يقطعوا ويحرقوا هاي. أما الأشجار في الاحتضاب الجار لا يجوز أبدا، ما بالله تحط بها وتقلمها وقت ما يقلموا الشجر فقط، وهذا الدعوة عامة لكل الناس، ما نبصروا به زيد الاحتضاب ينتبهوا عليه ويصيحوا عليه وعلى السلطه المحليه ان تقوم بدورها في هذا الجانب واصحاب الجمعيات الزراعيه. نعم.
1: رساله اخرى، احنا مزارعين شجره ابن الكريم هذا معنا اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله. حياكم الله.
3: انا مزرع جديد في مصدع
0: الله، هذا بيضمر، هذا قد عندكم امارير للزغبي، قد في بدايه الزغبي. نعم، هذا دجر المبيت حق الزغبي، وتعمل الرشتين متتاليتين، رشه وتجلس ثلاثة أربعة أيام من اليوم الخامس وذثني الرشة، وترجع توقف عن الرش 15 يوم وتعمل الرشة الثالثة.
3: يا رب بارك الله فيك.
0: وياك، الله معك. نعم.
1: رسالة أخرى بيقول كنا نقرأ الرسائل يا عم عادل. تلم نادره يبست ما نترم معك محسن.
0: شعير سقلة بر. نعم، والشعير والسقلة أهم شيء دحين.
1: هل السماد الأبيض ينفع القط هذا الرياء؟
0: القط سمها السماد الأبيض، سمه اللي يشتي يقضي على القط حقه يسمى دب أبيض، والله يسمى دب حديدي. وقفوا هذا الأنواع من الأسمدة وبسرعة ما يقومين القط، واستخدم السماد الثاني. نعم.
1: محمد نقيب، مساء الخير. ما شاء الله، مضر بركة أشتذر، لكن بعتصي بين أتحرقق الناس يدروا وأنا قاعد.
0: الناس تعرف إنه من أكل صيبة أكل عياله، هذا المثل قال لي فرط في الصيب، فالصيب ما عاد يفرط فيه، وأنت إذا ما بش معك صيب تستلف من عند جارك.
1: نعم. إن شاء الله سعيد كمان هذا المرة مارين شخيرة.
0: نعم.
1: ذيب يقول لحظة. السلام عليكم، معي شجرة جوافة كان فيها ثمرها الآن ما اشتد الجفاف ساقطت ثمره، أسقيها بماء من الغيب ما ينفع ليش؟ معكم أبو أنس الوصابي.
0: عندما تسقي شجرة من أي مصدر ما ينفع، اي مصدر الماء، وعندما بسرت سقطت الثمره نتيجه للعطش سقي هذا الحين، ولا شعضي حولها دم نتفن، واذا فرقت الدنيا عندك تجر دمرخها. نعم.
1: كيف حالكم؟ ومضر امطار مباركه، معك ابو جمال من الحد. نتلم بر ولا شاء؟
0: نتلم هذا الايام شعير ولا سقله؟ شعير وسقلع عجي ممتازة جدا جدا. نعم.
1: معنا قاس مصفر مثني بعد القضوف، معكم محمد حاتم من خولان الطيار.
0: هيا إذا مصفرات ادخلها عند أصحاب المحلات حق الزراعة وجرر قطمه 20 كيلو سمات 23 وكل اعمل حاجتك من راسة. نعم أيوة، قليلة بس كن تعملها، قليلة أقل من ما تعمل الصمد الأبيض أماري بس. نعم.
1: عندنا مضر جبل النبي شعيب.
0: ما شاء الله. ما
1: معكم
0: شاء الله.
1: أبو علي.
0: أهلا يا أبو علي.
1: وذيه ما قال نشتي ست، معك ناجي محتي، كيف نلقى حلو زوقبي ونشتي ست في بيت حابس في بيت مضر محرومين من السدود.
0: تجروا حتى دول منطقها أصحابكم في الجمعية، هو بالجمعية عندكم في بني مضر، دحت دول المنطقة ودبدعوا أنتم والباقي عتساهم معاكم الدولة والجمعية هي عليها المبادرة. أما بالنسبة لتلقيح اللوز القبي يجري يطعمهم أي واحد فني زراعي ولا مهندس زراعي يطعمهم من شجرة حلوي أو لوز حالي. نعم بساعة يطعمين ويقومين.
1: اليوم الحمد لله مطر
0: ما شاء الله
1: عمران
0: ما شاء الله الله يجعلها مطر خير وبركة.
1: مساء الخير كيف أنتم وكيف أحوالكم؟ نفعل ذب البلدي لشجرة اللوز هذا الأيام
0: ماشي هذا الأيام ما ينفعش ينفعن في 15 واحد قبل ما يخرج. نعم
1: بس في شهر واحد فقط.
0: أيوة الناف شهر واحد واثنين لا ثلاثة أيوة
1: وهذا غير والباقي غير يسكي وخلاص
0: وخلاص كلبه وسكي وخلاص.
1: معكم
0: اللوز اللوز هو أخف زي البلس التركي يشتي سقتها ثلاث منه جاهز
1: ما شاء الله
0: وخلاص والباقي فيه مطر السماء. نعم
1: كيف زراعتها الثوب كم المسافة بين كل فص عادل زنين؟
0: أنا بتسألني كيف زراعتها الثوب كذا كرعوي بين وكل إذا عاد أنت على الزراع الجديد بين يعني حكى 10 سنتي شيء بين الحب وقتها. نعم
1: بدأت الأمطار عندنا هذه رسالة بخصوص الوكلاء الذي في سوق ذهبان حق الجزر الرعوي بيلاقي تعب في زراعة الجزر وعند وصولها سوق له معروف عند الوكيل سعر حالي وله غير معروف سعر ثاني.
0: ناعق وعلى سعر واحد عند الوكيل إن شاء الله أنه ينتبه الوكلاء على هذا الشيء. نعم
1: السلام عليكم معكم أم تشكى من آنس.
0: أهلا وسهلا.
1: عندنا أذره بين الدودي
0: اعملوا لها دودي القلب في علاج له يسمى علاج دودي القلب اللي في الدره وتملوا التبه وتعملوا الجرعه الموصى بها في عرض العبوه ويكون عندما يرش يرش لا قلب للغره حق الذره. نعم
1: الان وقت المغرب معكم ناصر النقيب مغرب انس قرضاء.
0: قد زل عليك وقت الغرب ده الحين ينفع عندكم الشعير والبر وأيضا السقلة مفيدة.
1: معكم عبد الله المهدي. مساء الخير كيف حالكم يا أستاذ عادل يا أستاذ جبراء؟ معي شجرة توت ما قد ثمرت طولها 1.5 متر ما هو سبب؟ معنا شجرة توت التوت تثمر بساعتها
0: ما هي عادي ما دام 1.5 متر عادي صغيرة
1: عادي.
0: نعم أيوة هي تجلس 3 سنين ايوه
1: ما دام هكذا نقرا لي بعدها
0: اقرا لي بعدها
1: هذه بعدها ماذا تقول؟ اي حين نعمل السماء يخلي القحطه حق البنت اكبر قد احنا في وقت الازهار
0: ماذا الحين كذا بعد الازهار ده الحين ما تحتاج سماد ولا تحتاج الا الماء وتنتبه إذا شيء فيها أصابع حشرية أو خارزة البنية.
1: نعم أي بيتصل على الرقم حقنا الخاص يتصل على الرقم الإدعامة.
0: أيوة أيوة.
1: 01-322-653 أو رسالة 770-991-991.
0: آه.
1: الاتصال على 01-322-653.
0: نعم.
1: أمضار سيو وبلد في وادي شنين. سحب الناجي معكم ناظم الهمداني.
0: نعمة الله اللهم لك الحمد ولك الشكر ونسأله أن يكون البرد على الجبال يبعد عن الزراعة إن شاء الله.
1: نخص الجبهة الخاصة من الدولة تقوم بضبط بعض المزارعين القاء بتحويل مياه المجاري إلى آبار مياه الشرب وسقي القاء في أب سعالة ميتم ونريد من الدولة ضبطهم معكم والمزارع نشوان السورقي.
0: الرسالة للسلطة المحلية المجلس المحلي عندكم يجب أن يكون بدوره وضبط المسألة لا يكون كثير دائما اشتكوا.
1: معنا اتصال على الهواء. ألوس الخير
4: لك الحمد يا ربي ولك الشوف حمدناك وشكرناك على النعمة والأنفار من عمكم عبدالعاطف الله يحفظكم يا مهندسين عندنا مطر إلى الحين لو الحمد ربي ونفسك يا ربي يا حياة وجعنا منك والله أمام المطر اللي تدنا الله يحفظكم ويحفظ السيد القائد يا ربي الله يحفظه لنا ويحفظه للشعب هذا والله أكبر الموت الموت يا أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لكم. يحفظك يا أحمد شرف وأنت عبد الله الحجي والإعلاميين كلهم.
1: شكرا لك يا عبد
4: الله. يحفظ المجاهدين تحياتي لكم.
1: في أمان الله. نواصل يا عبد الله. يا عم عبد الله
0: واصل.
1: في أمان الله.
0: أيوه قد هو تم.
1: يحيى المأس من الحديدة ماشي مدر عندنا وسهيل هل باقي وخلص
0: عادوا العلب وبعدها سهل عيدخل سهيل في السيول إن شاء الله وذا الحين في العلب يأذن الله وعيقوا عسيول في كل الودية
1: خلا.
0: نعم
1: عبد الغني التهالبي مساكم الله بالخير زراعة شجر الزيتون في بني مضر ما بيكبرنش بسرعة ما نفعلهن ولا عندنا مضر ذرينا بلسن
0: ما شاء الله ما ذريتوا إن شاء الله تحصدوه وبالنسبة للزيتون أحيذ فلة اللوز يدور الزيتون عاد رجع نحن بسوقهن أغرس لوزة براك اللوزة براك لك ما عيش بحاجة لما ولا بحاجة لشي ما تطلع من السماء يقومن عليه ولا شي سقيت تنسى هذا
1: من توكل على الله أكل الله فسيته أول محرق وآخر محرق وشهر رضا شابت الجمال الرضمة
0: إن هذا الحين احنا في أول العلب وأول الخضرة عدقع هذا الأيام بالنسبة للزروع والثمار نعم جاوبت
1: ألو مساء الخير
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله
5: كيف مهندسين كيف أحوالكم
1: الحمد لله
5: واحد مبلغ معنا الرمان يعني كل سنة العدد ما يعني يثمر ما بينضج سواء يحمر الله وقد تفلع ما هو العلاج ما هو الحل
0: الحل لها أن تنظم الماء تكون تسقيها كل 15 يوم سقية يعني الماء بس فقط الماء بيقل عليهم أو بيزيد
5: ما بيقل عن أي بنزين تأخر عليهم بعض الحين
0: كل 15 يوم سقية هالرمان بالذات على مدى لا يتشككنش
5: على مدى السنة ولا
0: لا لا لا داحم من هنا فيها الثمرة والله وضعك الأربع على الشر حضم ما بالشيء
5: الله صدقته صح
0: أيوة
5: يعني ما بشي مثلا متقرب بسر له وتربب
0: ما بشي ما بشي لا في التربو ولا في أي خلل غير الماء
5: أحسن الله عليكم بارك عليكم الله أحسنكم معكم
0: وياك وياك الله يبارك فيك
5: مبارك عليكم الأمطار وخير كبير الحمد لله جل
0: الله بشرى خير وبركة الله يمن على
5: البلاد الله أحسن سيد عبد الملك والمجاهدين وكل المؤمنين الصادقين من الشعب المعني والأحبار
0: الله الله
5: كريم الله يبارك فيكم والله معكم مع السلامة
0: مع الله
1: كيف حالكم معي قالت العودي ضعيف ايش اسوي له سويت له ثلاث عشرينات في علاج ثاني به
0: ما ثلاث العشرين تبوع على كذا يا انه لاقت شي لين شهر والله شهر ونص عدر الفارق مشوا عدر وين عدر قليل قليل على الفرق يجي مع الفتره نعم
1: معنا اتصال ألو مساء الخير ذهب الاتصال ونقرأ رسالة
0: أي الله
1: من قاسم المزيجي ويحيى المدامي يوقعان على اتفاق الجوزة نعفل ما
0: ظهر لك ما عشت وما
1: ما مشي واضحة مقطعة نعفل هرب الحماء على مدي ما هو ما بش كلام موزون
0: إذا أنت عذرع ذريت وإنك إذا قد ذريت شذ النهضة الحين نعم
1: يعني يعيد الرسالة سواء نقلها
0: نعم
1: السلام عليكم معنا الطماطيس بيحصل فيها يا بأس أبو أحمد الحليمي
0: الطماطيس تنتبه لها من الماء ودنتبه لا بالتسميد الو
1: مسنو
6: الو
1: حياكم الله
6: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
6: تحيه لك اشكال وتحيه للاستاذ عادل حبينا نسالكم عن زراعه الذره يعني
0: هذا لا يما عبي الزراعه الذره هذا لا يما عاد يزرع الذرة لأن انتهى الوقت صار انتهى موعد الزراعة ازرعوا لانتو تزرعوا، تزرعوا شعير، تزرعوا برد، تزرعوا سقلة، وتزرعوا بلسن وفاصوليا.
6: ايش السقلة؟
0: السقلة شعي، شعي بنت عم الشعي. جزيل
6: الشكر لكم. ممكن يطلب زامل يعني؟
0: اطلبي زامل وبعد الحلقة عن ربي.
6: ولو بعد الفترة. ايوه. زامل وحدة الساعة. شكرا جزيلا لكم.
0: العفو، مع السلامة. مع السلامة إن شاء الله.
1: حاضر. السلام عليكم يا جبهة الزراعية. نجم العلب يبدأ من 18 شهر 7 وعدد أيام 12 يوم.
0: والذي يعتبر 13 يوم، نعم. 13 العلب و13 سيل و13 الروابع الأولى و13 الروابع الثانية. الإجمالي 52.
1: خلاص.
0: 52 من الأمطار. في العلب يقع المطر ها هو ها. ويبدأ المطر الخريف في 40 يوم مؤكدة، ويعني وشي بيد الله، ما بش بيدينا شيء إلا نرجع إلى الله بالاستغفار والسكة ويرحمنا الباري.
1: يقول عندنا ألو، معنا اتصال.
7: ألو.
1: أيوة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يحفظكم ويجعلكم سند لبلدكم ويجعلكم إن شاء الله في تقويم أكثر وعافية أكثر
0: إن شاء الله.
7: أنا أبغى عبر الإذاعة، تمام،
1: نعم،
7: أين وزارة الزراعة من التحطيب الجوري للجذور العلوب، يعني السدر أو الطلح أو السمر، بينتفوه من جذرها؟ إحنا تكلمنا أكثر من مرة، لماذا لا يمنعونهم؟ سواء جات من حجة من المحويد، عن طريق الهديدة، عن طريق مراد، عن طريق مارب، عن طريق الجوف، عن طريق البيضة، عن طريق إب، عن طريق تعز، لماذا لا يمنعوا هذا الشيء؟ تعال الأفران كلها حوالي 80% منها أو 85 جذوع نخلة، ألا جذوع الأشجار، تمام، المزهرة واللي فيها فوائد، يخلعها من الأرض. من ليش ما يخلعها؟ أين وزارة الزراعة؟ ما أين المهندس؟ أين وزير الزراعة؟ لماذا لا يرشدونهم يبقوا فيها على الأقل متر عشان تطلع سجار من جديد ويطلع الصباح من جديد وكل شيء؟ لا، يجي يخلعها من الأرض، يقطع السجارة. هذا كلام لا يرضي الله ولا رسوله. ليش عادك وزير زراعة؟ ليش عادكم مهندسين زراعة؟ أنا لا عاتب ذي بالإعلام، لكن إحنا علينا نبلغ وهم يبلغوا، تمام. الأرض تصحرت بسبب هذا الجور.
0: كلامك واصل، كلامك بيوصل لهم، للمسؤولين لأذانهم الآن، واصل عندهم الآن. تكلم بحرية كما تشتي.
7: يعني حاجة يا أخ عادل أو مهندس عادل، هذا شيء حرام.
0: أكيد
7: هذا حرام.
0: أكيد،
7: تمام.
0: اسمع المثل الذي جاء من حجك، قال اللي يقطع الشجرة لا تقبل له، لا يؤم الناس في صلاة ولا تقبل الشهادة، أن هذا اللي يقطع الشجر بعير من عرقه لا عاد يؤم الناس في صلاة ولا تقبل الشهادة.
7: هذا أسباب ديني، لكن هم ماشي مشوا لا على ديني ولا على حقهم التقدم ولا الثقافة والتطور. اتقون الله، اتقون الله في بلده، في أمه، في عارة، في هذه عارة علينا، تمام. لكن وين وزير الزراعة وعلى الثروات الحيوانية أو الثروات السمكية؟ الكيلو السمك وصل إلى أستاذ عادل أو مهندس عادل أنتم السامعين إلى 5000، يعني منين يقدر يشتري؟ كان بألفين، ألفين ثلاثة، اليوم تمام بقول لك 5000، تبقى ولا روح. هذا يعني أين التسعيرة؟ أين الضمير؟ واحد يقدر يشتري، واحد ما يقدر يشتري. دمتم ودام الوطن ولعن الله.

0: المراعي والغبوية والمراعي النحلية يتابعوها ويشرفوا عليها أو يكونوا يعملوا زيارات. لا شيء منطقة فيها احتضاب جائر ويعلمهم كيف يقلم الشجرة، يقلمها ويقلم الأغصان والفروع عليفة ويخليها عطي ثاني، إنه يتقوا الله في الشجر. الشجر بالذات هي يعني غريم ساكن. نعم.
1: وسام هالتحيدح يقول مساء الخير، نشي نسأل المهندس الزراعي معاك معنا القات في قملة، ما نسب له قملة حق القات.
0: القملة حق القات أي مبيت حشري جهازي، أي مبيت حشري جهازي، وتستخدم زيت معدني، زيت معدني والاثنين، 2 ملي زيت معدني ونص ملي من المبيت الحشري الجهازي، وطبق المبيت على الأشجار كلها. نعم.
1: ليك يقول عندنا مثال كنا نسمعها من الشعيبات الأولين، ومنها 6 جحر و6 بحر، وكذلك جحر الخريف ترد القوي ضعيف، وكذلك جحر العلب يا محمد كسر سيول العناقي،
0: قطع سبول العناقي ضعيف. نعم.
1: وكذلك علب علبها والسير ربها والروابع مهابها.
0: نعم.
1: وكذلك شز مالك في علب يشرب
0: ولا لا أشرب. نعم.
1: لأن الشزوز على الدره تتحمل عطش إذا أخر المطر.
0: المطر. نعم. الشزوز والخف والوحدة، هنا كيف الوحدة الزراعة.
1: محمد محسن مساء الخير من إب، ما نفعل الدرة السوداء بدأ كل
0: ما الدرة السوداء ما
1: تسمى الدرة السوداء بدأ كل الذري مبين
0: الذرة يقضي عليها المطر، إذا جاء مطر سارت ما عدا عدا عدا وصلت له عند الذري. نعم.
1: معكم أكرم العضيد من سلب الناجي، من الله علينا بالأمضاء، اللهم لك الحمد.
0: الله الحمد لله الشكر، اللهم الله الحمد لله الشكر. عدد قطر الأمطار. نعم.
1: يا أستاذ جبران معي قسم صغير قات غرس كبير، قلت لهم رمضان من حين غرستهن ما قلت فقعين ما أسويهن، قلت جحستهن خليت منهن نصف مت فقط بين سكيهن واصل، ما قلت فقع منهن إلا مغرس واحد عادن على ما غرستهن عيدا ما قلت فقعين.
0: خليهن على ما هن ولا تزيد لهن شلمة. نعم. خليها تعطش ولو هي مقصوص وقصتك، خليها تعطش وارجع اسقيها ويعدثها. نعم. والله هذا الحين عيك فيها المطر لا تسقيها ولا شيء.
1: عندي هذا عبد الله المهدي وفي سهاقي انا جنبنا. عندي ما بش طينه وقدح تراب وما لا هو جنب البيت هو جيش يقدح شويه تراب.
0: ايوه سواء اذا ما بش نقول شويه تراب. نعم.
1: انا جيش مواصل في سهاقي اسمه.
0: ايوه.
1: غرس يا عبد الله لوز ولا جوز ولا انقد احنا ايش العادل؟
0: قاعد باقي غير معك دقيقتين.
1: دقيقتين؟
0: نعم.
1: لمن اتيها من؟
0: اتيها لهم ولا عن نحول الرسائل بعد الجبهه الزراعيه العمليه تحكم.
1: ذيك قال يرجع الاتصال بي.
0: يا ما الاتصال ما عاد تصل شر التلفون ولا احنا نشتي نتصل بالناس كلهم.
1: السلام عليكم، معي شجرة جوافة كان فيها ثمرة الآن مشتت الجفاف ساقطت الثمرة، زكيها أذكرينها.
0: أيوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ مشتاق نسمع أصواتكم. جفاف زراعية المسعودي الشعب اليمني سيقلع قرنب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله إن شاء الله النصر قريب.
1: كيف نلقح الشجرة هذه ما تثمر؟
0: نلقحها تطعمها تطعيم من الشجرة المثمرة علي من نفس العينة. نعم.
1: يا منعاه اقراها
0: اقراها.
1: قال السقي قال عمي هاي السباعي هادي السباعي السقي ما عدله السقي ما عدله ما هو
0: الساقية الساقي معطلة. نعم.
1: النقطة الحمراء الذي في ثمار فرسك ايش العلاج؟
0: هذا هو هي عناكب علاج مبيت فطري جهازي خاص عفوا علاج خاص بالعناكب تجر تطلب من المحل اللي بيبيع العلاجات وتستخدمه على التعليمات اللي في عرض العبوان. نعم.
1: معك بشار المقبل، كيف أنت يا أستاذ؟ معي لقيت مسافرات وقد فعلت حق الملوحة ما نفع.
0: حق الملوحة زد الحق قليل سنة 23.
1: جميل ان احنا اشتد له فاصوليا جنب البيت ورومي في البيت سي في بيت. نعم هو يصبر
0: الا يصبر
1: وتمنى
0: وبأشر انه كملنا
1: ما دام ما كذا.
0: كم عاد باقي الرسائل؟
1: والله ما نمشي.
0: حولها لنا عند جماعة على 7222 655 5 8. يلا نعم، هذا هو رقم العمليات لمن أراد أن يتواصل بالعمليات في أي وقت على مدار الساعة. اتصلوا ارسلوا اشغلوا، لا الليل ماشي، النهار اشغلوا هي احنا مشتيتوا. نعم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا من الإخراج المخرج هيا بسمه
1: وليد الأكواع.
0: وليد الأكواع
1: أنا بين جمع عقدتني بعدها. ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل والأستاذ حمود محمد شرف، والمتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين، والإشراف الفني الزراعي مهندس ماجد المتوكل. متابعة مستمرة جميلة نحن هي. الإعداد والحضور والمواكبة والإثراء الوالد العلامة الأستاذ عادل ظهر،
0: وجبران الشيخ.
1: نلقاكم على خير،
0: واليمن دائما بخير. إلى اللقاء
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
3: أخي المواطن،
4: حاضر.
3: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
5: إذاعة سام اف ام،
6: إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
2: سام في أسبوع، إعداد وتقديم هاشم الدرة. يشارك في الإعداد طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج. سام في أسبوع، إشراف الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: أصبح من الواضح أبعاد الدور السعودي ضمن مشهد إقليمي تشابكت فيه مصالحه مع المصالح الأمريكية والصهيونية من خلال التحركات السياسية والعسكرية في المنطقة، حيث تجلى التخادم بين واشنطن وتل أبيب والرياض ومستوى الانخراط السعودي في خدمة تلك المشاريع. فالسعودي انتقل دوره نحو حضور مباشر في الملفات الميدانية، وما ارتبط بذلك من تحركات في البحر الأحمر وإجراءات اقتصادية وتجارية هدفت إلى فتح مسارات بديلة للإمدادات وحماية مصالح الكيان الصهيوني، إلى جانب أدوار استخبارية ولوجستية في المنطقة. كما أن الضغوط الاقتصادية الواقعة على اليمن وكذلك ملف الثروات النفطية والغازية ومرتبات الموظفين والخدمات الأساسية، جميعها جاءت في إطار محاولات التأثير على الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين. جميعها جاءت في إطار محاولات التأثير على الموقف اليمني المساند لغزة وفلسطين، وكذلك لإخضاع اليمن للإرادة الأمريكية الصهيونية، حيث لا تمتلك السعودية أجندة خاصة بها في هذا الإطار، لأنها دولة وظيفية صنعها البريطاني والأمريكي لخدمته في هذه المرحلة. السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
5: المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية، خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي، يخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي، وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي. وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق أن يسقطها على هذا الشعب.
4: سام في أسبوع.
3: تتجه الأوضاع نحو مرحلة جديدة من التصعيد بعد أن نقض العدو السعودي الهدنة واتفاق خفض التصعيد، فخطاب السيد القائد أصبح محطة مفصلية أعلن فيها انتهاء مرحلة الضغط السياسي والاقتصادي والانتقال إلى معادلات جديدة عنوانها المطار بالمطار والموانئ بالموانئ، مع التأكيد على رفض استمرار الحصار والتحكم السعودي بالمنافذ والثروات اليمنية. فالمنشآت النفطية والحيوية السعودية ستكون هدفاً لنيران القوات المسلحة اليمنية وبأس الشعب اليمني العظيم حال استمرار الحصار. فالمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة مثلت تفويضاً شعبياً للقيادة الثورية والسياسية لاتخاذ ما تراه مناسباً لكسر الحصار. إضافة إلى ذلك، فهناك حالة تسليم تام من قبل القيادة السياسية والعسكرية واستعداد كبير لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية وفق معادلات الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء التي فرضها رجال الله بعد مخاض طويل من التضحيات على مدى أكثر من 10 أعوام. فالمطالب تجاوزت قضية استئناف الرحلات الجوية لتشمل إنهاء الوصاية على اليمن ورفع الحصار ومعالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية، وفي مقدمتها صرف الرواتب ورفع القيود عن الموانئ. وما محاولة الأردن وطيرانه إلا لعبة مكشوفة لن تلبي تطلعات الشعب اليمني اليوم ولا تضحياته. البث المفتوح للإذاعات الوطنية ونخبة من مجاهدي الكلمة والموقف، حمود شرف، عبدالله الحيفي، وسند الكومي.
6: لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
7: تفضل،
6: وهو في ختام كلمته يحفظه الله، عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف. يعبر السيد القائد، قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
7: على المعادلات،
6: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
7: الله الله.
6: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء، هو مدعو أيضا.
7: بعضهم يا أستاذ عبد الله وأستاذ سند،
6: لأن الشعب
7: بعضهم ما يستوعب. أقول لك أنا قبل 10 سنين، قبل 12 سنة، البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه الصدق أنه وقف إلى جانب السعودية والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومن الصدق يعني
6: بوطنية
7: يشوف الجهاد. لا لا، بس تكشفت الأيام
6: 14 سنة
7: والأحداث والمواقف. يا رجل، لو لم يكن إلا طوفان الأقصى سنتين، أقسم بالله العظيم أنه فضح فيها الله الدمم خيلك من الأوادم.
6: الله
7: فضح فيها الدمم خيلك من الأوادم والأنظمة والدول. توضحت الأمور. البعض كان قصته يا أخي صوروا لي يا أخي ما مسكين مغرر به أن هذه الميليشيات وأن هؤلاء بدأوا وهؤلاء حوثوا وهؤلاء ابتعلوا وهؤلاء بيتركوا. لو ما جاء وقت الله الله، ما عادش المسألة أنه خرجوا في 70 ولا نزلوا حركوا طائرة أو نزلت طائرة في مطار الحديدة. المسألة هؤلاء أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة،
6: على طائرات
7: مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، عطفوا 5 حاملة طائرات. الله. 5 حاملة طائرات.
6: وأشار السيد القائد،
7: كان يكفي تحرك حاملة طائرة ويقول تحركت حاملة طائرة أيزنهاور من أمريكا وتسقط طولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل ما؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة، حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنين 12 سنة والنظام السعودي اتضح.
6: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نبصر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل.
7: واتضحت الحقيقة، النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة، إدانة بيان واحد يعني إدانة يقول إنه إحنا نرفض هذا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ أبدا،
6: مول
7: هو من مول.
8: بالعكس، بالعكس السيد القائد أوضح بأن له دور كبير من أجل خدمة العدو الإسرائيلي
6: والسعودي، له دور كبير في لبنان، حتى في إيران، حتى على في اليمن، على اليمن.
8: حتى في اليمن أيضا ما يعني ما نبه إليه السيد القائد بأن هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل، ليس حتى لا ليس له مشروع، قال ليس له أي مشروع، مشروع يريد إقطاع الشعب
7: وهيئة الترفيه واضحة في في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن، وبعد الغد لنا خبر عمل يا شعب. ليش ليش يتكلم عن لبنان؟ ليش يتكلم عن غزة؟ ليش يتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين. أي يمني، أي يمني حوثي مؤتمري أنصاري مرتزق داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة، صحيح. للسعودية علاقة
8: ما
7: يحدث في لبنان، للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا، للسعودية علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران،
6: صح.
7: مصدقين كلنا. لو ما قدر المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتي الخير اليمن وتشتي لا لا
6: ما
7: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل. السعودية بتفعل هذا كل في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك، ليش ما هتغير الموضوع؟
6: صح.
7: السيد أنصفنا اليوم في خطابه، أقسم بالله أن السيد أنصفنا، إحنا كنا ملغودين للأمانة وساكتين الكل يعني بيقول غنش الرد، ما الرد كان أبنظر أبها إحنا مراعين بزغفة لكن زغفة للرياض وعندنا القدرة بفضل الله.
6: وأشار السيد
8: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني.
7: لما يعني قال كانت عملية متواضعة،
8: احنا كمواطنين، احنا كمواطنين عندما استمعنا الى انا مثلا عندما استمعته بيقول الرد متواضع،
7: كان متواضع
8: وإلا فالمعادلة مطار الرياض بمطار صنعاء، ولكن
7: وقال قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا
6: الله.
7: يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم بإذن وما وفي كل الأحوال، في كل الأحوال القيادة في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
6: وكل فئة الشعب.
7: قصد احنا مسلمين يا سيد عبد الملك، يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة تفك الحصار، وإحنا نقول هيا وين الرد؟
8: أيوه.
7: السيد عبد الملك والله أنه أحمد بالشعب هذا وبناء مصر.
9: سام في أسبوع
3: نعم كانت الاستجابة بحجم الدعوة، فالداعي هو سيد القول والفعل، من حمل على عاتقه إخراج هذا الشعب العظيم من دائرة الوصاية والأزمات إلى فسحة الحرية والكرامة والسيادة. ففي صنعاء وجميع المحافظات اليمنية الحرة ارتفع مشهد جماهيري مليوني واسع حمل رسالة سياسية وشعبية في لحظة فارقة في تاريخ اليمن، خرج فيها هذا الشعب اليمني العظيم ليعلن تمسكه بمواقفه الرافضة للحصار والوصاية، وليؤكد أن السيادة والقرار الوطني تمثل جوهر المرحلة، كما جاءت هذه المسيرة تعبيرا عن حالة شعبية أثبتت أن سنوات المعاناة لم تضعف الهمم بل زادت من التمسك بخيارات الصمود والثبات. حمود محمد شرف من ميدان الشرف، ميدان 70.
10: الغضب اليمني العارم،
11: بأمواج بشرية زلزلت أكبر ميادين العاصمة صنعاء وكل ساحات المحافظات اليمنية الحرة، لب الملايين لداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في جمعة التحذير والنفير، خروج مليوني تاريخي أعلن فيه اليمن للعالم نفاد صبر شعب لا يعرف الخنوع لكل طواغيت العالم، وأن زمن مماطلة النظام السعودي في رفع حصاره الظالم على اليمن قد انتهى.
12: هذا الحشد الجماهيري اليوم غير مسبوق، وهو أكبر حشد ربما في تاريخ اليمن، لأنه يقدم رسالة كبيرة للسعودية، للعدو السعودي وللعالم بأكمله، أن هذا الشعب اليمني شعب حرية وعزة وكرامة، وهو قادر على انتزاع حقوقه.
13: لا هدنة من بعد اليوم،
11: 12 عاما عاشها اليمن من العدوان السعودي الأمريكي بإشراف بريطاني وإسهام إسرائيلي، لم تزد اليمنيين إلا إباء، وها هم اليوم قد خرجوا تلبية لقائدهم الذي أعلن أن المعادلة ستصبح نارية على طول وعرض جغرافيا المملكة السعودية ما لم تكف عن عدوانها وتنهي احتلالها وحصارها الشامل الذي تفرضه على الشعب اليمني.
9: أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين، ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا وما زال يسعى للاستمرار فيه. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه.
13: أقسم بالله العظيم الذي نفسي بيده إننا داخلون غدا لنكتز على سعود من على وجه الأرض، وإننا والله بإشارة من السيد غدا سنفرح، وهذا الشعب ليس أنا وحدي وإنما الشعب اليمني بأكمله.
11: من قلب ميادين اليمن هدرت أصوات الشعب والقبائل قائلة للنظام السعودي إن الموعد الغد ولا مكان للمراوغة بعد اليوم، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيب العدا.
4: سام في أسبوع
2: منبر سام اف ام.
3: يعرف جميع اليمنيين الدور الذي لعبته السعودية في اليمن وفرضها الوصاية والتحكم بمسار القرار اليمني والتعامل مع اليمن باعتباره ساحة نفوذ خاصة بها، غير أنه ومنذ 21 من سبتمبر دخل الشعب اليمني مرحلة جديدة وضرب موعدا مع الحرية والاستقلال، وخاض طريقا مليئا بالتضحيات لاستعادة قراره الوطني وحماية حقوقه وثرواته، مؤكدا تمسكه برفض الهيمنة والارتهان والسير نحو امتلاك زمام مستقبله. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
9: عباد الله، سمعتم بالأمس كلمة السيد القائد حفظه الله، وهو كله ألم وكله حرقة وكله أسف على يعني انقلاب الموازين رأسا على عقب، وعلى تخلي الناس عن القيم والمبادئ والأخلاق. شعبنا شعب إسلامي عربي عريق كريم عزيز، اليوم تملى عليه الإملاءات، لا يحق له أن يسافر، ولا يحق له أن يتعالج، ولا يحق له أن يستأثر بخيراته، ولا أن يتمتع بخيرات بلاده، ولا أن يستخرج ثرواته المعدنية من نفط ومعادن وغير ذلك، ولا أن ينتفع بثرواته السمكية ولا الحيوانية إلا إذا رضي السعودي. من يقال له؟ من هو؟ هل هو وصي علينا؟ الناس يرددون أن ترى الدنيا على أرض وصية، للأسف الشديد وهم يمارسون معنى العبودية لهذا الوصي الذي هو في الحقيقة عبد للفائلة والأمريكان، وهذا معلوم لدى الجميع. عباد الله، نحن لسنا مبالغين ولن نقول بإذن الله تعالى إلا ما يرضي الله تعالى عنا، لأننا نعلم أن الكلمة التي يلقيها الإنسان ولا يلقي لها بالا ربما تهوي به بالنار 70 خريفا. نحن نشاهد والكل شاهد وعايش الوقائع كلها، إن آل سعود قد ارتكبوا من الحماقات فقط في بلاد الحرمين ما يوجب على الناس جهادهم وقتالهم والوقوف في وجوههم. لا تنسوا أنهم يوما ما أساءوا إلى الذات الإلهية وأتوا بالمغنية الأمريكية التي تسب الله سبحانه وتعالى وتأمر الرجال بأن يسجدوا للنساء. قل لكم شاهد هذا المقطع في المغاني والملاهي التي أقامتها السعودية. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات الفاسقات الكافرات. لا تنسوا أنهم أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسوا أنهم يسعون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. لا تنسوا أنهم أباحوا ما حرم الله من الخمور وجعلوا منها مشروبات روحية ومزجوها بماء زمزم. لا تنسوا أنهم استضافوا فساد الدنيا وفجار الدنيا إلى بلاد الحرمين بأموال هذه الأمة بأموال هذه الأمة وأعطوهم المئات من الملايين في سبيل ما يسمى بالترفيه. لا تنسوا أنهم أباحوا اختلاط الرجال بالنساء الشابات بالشابات. لا تنسوا أنهم سنوا قوانين تمنع أولياء الأمور من مراقبة أولادهم، وإذا راقبوهم أو منعوهم من كذا أو كذا زجوا بهم إلى السجون. لا تنسوا أنهم زجوا بعشرات بل بالمئات من العلماء إلى السجون حتى اللحظة، لأنهم أمروا بالمعروف وأنهم نهوهم عن المنكر. لا تنسوا أنهم سخروا طاقات هذه الأمة وأموال هذه الأمة لأعداء الله. لا تنسوا مؤخرا التريليون الألف مليار دولار التي ذهبت به السعودية إلى الخزينة الأمريكية والخزينة الصهيونية. لا تنسوا أنهم قد فعلوا الأفاعيل. لا تنسوا أنهم من وقف وراء كل اجتماع لهذه الأمة وخذل هذه الأمة وصبط هذه الأمة عن مواجهة أعداء الله. لا تنسوا أنهم فروا بهذا المال المدنس ذمم الكثير من الناس عن طريق ما يسمى باللجنة الخاصة وغيرها. لا تنسوا كل ذلك. هذه الأفعال كلها توجب على الناس جهادهم ومحاربتهم، فضلاً عما قد أساءوا إلينا وتعدوا به علينا واعتدوا به علينا. لا تنسوا أنهم سنوا علينا عدواناً في 2015 في مارس، وأول جريمة ارتكبوها كانت في بني حوات، راح ضحيتها أكثر من 20 بريئاً من الأطفال والنساء. ثم سلكوا هذا المسلك، قصفوا ساغة صالة العزاء في عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى، قصفوا المدارس، قصفوا المساجد، قصفوا الطرقات والجسور، قصفوا المقابر، قصفوا سواء المصانع والمدارس، قصفوا كل البنية التحتية للشعب اليمني. ومع ذلك استمر الحصار أكثر من 10 سنوات. لا يمكننا أن نسافر. المريض يموت في مكانه إلا إذا رضي السعودي بأن يسافر. من يقال لهم؟ بأي حق يمنعوننا؟ بأي حق يتصرفون معنا هذا التصرف؟ ونحن شعب يمني حر عزيز كريم لا نخشى إلا الله ولا نعبد إلا الله، وليس ولاءنا إلا لله وأولياء الله سبحانه وتعالى.
4: سام في أسبوع.
3: حين يمرض الإنسان يصبح الدواء نافذة نحو الحياة، وحين تضيق هذه النافذة يتحول المرض إلى معاناة تتجاوز حدود الألم، وحين يغلق الطريق أمام المريض يصبح المرض رحلة شاقة تتجاوز حدود الجسد لتصل إلى معنى الحياة نفسها. وفي اليمن يقف القطاع الصحي تحت ضغط سنوات من الحصار والقيود المفروضة على المنافذ، حيث تتراجع قدرة المستشفيات على توفير الأدوية والمستلزمات، ويجد المريض نفسه أمام أبواب مغلقة بحثا عن علاج قد لا يصل في الوقت المناسب. فإغلاق مطار صنعاء شكل ثقلا إنسانيا كبيرا لدى المرضى الذين ترتبط حياتهم بالسفر للعلاج خارج البلاد، فهناك حالات تنتظر فرصة العبور نحو مستشفى ينقذها، ومرضى تتعلق آمالهم برحلة جوية تختصر عليهم طريق الألم نحو الأمل. وبين نقص الدواء وصعوبة التنقل تتسع دائرة المعاناة لتطال الأسرة والأطباء وكل من يقف في مواجهة هذا الواقع القاسي. آلاء الكبسي.
2: في ظل حصار مستمر منذ سنوات تواجه اليمن أزمة صحية وإنسانية تتعمق يوما بعد يوم. القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية والبرية عطلت وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الحساسة، ما دفع المستشفيات إلى حافة الانهيار وحرم آلاف المرضى من أبسط حقوقهم والحق في العلاج والحياة. إغلاق مطار صنعاء الدولي مثل ضربة قاسمة للقطاع الصحي. أدوية تتطلب نقلا مبردا حرمت من الوصول، وأجهزة طبية حيوية لم تصلح، وحالات تحتاج إلى سفر عاجل لتلقي علاجات متخصصة، وجراحات دقيقة تأجلت أو أودت بحياة مرضى ينتظرون رحمة لم تأتي. عشرات الآلاف من مرضى السرطان والغسيل الكلوي والثلاسيميا والأمراض المزمنة باتت حياتهم معرضة للخطر بسبب نقص الأدوية والمحاليل العلاجية. أسر تقف عاجزة أمام سرير مريض لا يملك الدواء، أطفال يتألمون لغياب علاجات منقذة، وفرق طبية تعمل تحت ضغوط هائلة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بوسائل محدودة وأمل يتضاءل. البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت الصحية خارج الخدمة، وأن مخزونا حيويا من الأدوية قد تلف نتيجة التأخر في وصوله، فيما انقطعت سلاسل التوريد وأغلقت أبواب الاستيراد أمام شركات الأدوية. هذه الأزمة لا تقتصر على فقدان أدوية فقط، بل تشمل أيضا عجزا عن صيانة الأجهزة الطبية ومنع إدخال المواد الأولية للصناعات الدوائية المحلية، مما عمق النقص وعرقل محاولة التوطين. قيود التمويل والإجراءات التعسفية على المستوردين أدت إلى انسحاب شركات دوائية وندرة أصناف أساسية للعلاج والإنعاش والولادة. معدلات وفيات متزايدة، مئات المرضى يفقدون حياتهم يومياً لكلفة نقص دواء واحد أو تأجيل رحلة علاجية، وآلاف آخرون على قوائم انتظار للسفر إلى الخارج لأعمال جراحية أو علاجات متخصصة لا تجرى داخل البلاد. وفي ظل هذه المعاناة تتواصل الدعوات الدولية والمحلية لفتح المنافذ الإنسانية فوراً والسماح بدخول الإمدادات الطبية دون قيود. من جهته طالب الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم وعدم استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، وأكد على ضرورة فتح المطارات والمنافذ أمام رحلات إنسانية وتجارية آمنة ومستمرة لضمان وصول الأدوية الحساسة والعلاجات المنقذة للحياة.
14: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة المنظمات الإنسانية والأممية إلى عدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح الآلاف الآخرين. طبعا نحمل دول العدوان ومنها العدو السعودي التداعيات الكارثية والإنسانية والصحية جراء عدوانها وحصارها الخانق على الشعب اليمني في ظل صمت أممي ودولي مقيت. طبعا نطالب بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة ونواقل طيران متعدد.
2: اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما تصاعد الكارثة الإنسانية بآثار طويلة الأمد على صحة الأجيال، أو تحرك عاجل وكسر الحصار ليضمن المرضى إدخال ما يلزم من تجهيزات وأدوية تنقذ أرواحهم التي لا تزال تقاوم بقليل من الأمل.
4: سام في أسبوع.
15: حين تواجه الشعوب محاولات الإخضاع والنهب ومصادرة القرار، يصبح الوعي درعا يحفظ للإنسان كرامته، وتصبح الجاهزية عنوانا لحماية الحقوق. فالأوطان التي عرفت معنى الحرية تدرك أن الحفاظ عليها يحتاج إلى رجال يحملون المسؤولية ويقفون في وجه كل من يسعى إلى إضعافها أو استغلال ثروتها وإرادتها. المجاهدان علي مجلي وريان العزازي.
16: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
17: من منبع الكرامة وأرض الأحرار يستمر مسار التعبئة، ويستجيب الأحرار في مرحلة حاسمة، وتفاصيل هذه المرحلة نصرا وعزة وإباء لشعب الأنصار.
18: سنخرج وسنحضر وسندخل في دورات طوفان الأقصى ودورات التعبئة العامة والدورات العسكرية القتالية المدمجة، لأننا نخشى أن نلقى الله، وهذا هو حال أمتنا، وأن نلقى رسول الله وهو يستهدف ويستباح، ثم لا نحرك ساكنا ولا يكون لنا دورا نقدمه ونفعله ونجسده في أرض الواقع وفي ميدان المعركة. سنحضر وسنحتشد وسنجابه وسننطلق نحو دورات التعبئة العامة ودورات طوفان الأقصى ودورات الدورات القتالية الثقافية، لأننا تعلمنا أن نقاتلهم ببصيرة، لأننا ندرك يقينا أن هذه الدورات تزيدنا وعيا وبصيرة. فوالله ما دخل أحدنا في هذه المعركة وليس وما زال يشك بمثقال ذرة من أنه ليس على حق وأن عدوه على باطل، فقد ارتكب جريمة القتل. لكننا نريد أن ندخل هذه المعركة بوعي وعي وبصيرة بصيرة لنقاتلهم ونجابههم ونتصدى لهم بكل ما أوتينا من قوة.
0: هدهد الانتصار،
19: هدهد الانتصار،
0: عاجل
19: عاجل
0: عاجل.
20: سام اف ام، بشائر النصر وهدهد الانتصار، من هنا من شعب الكرامة والانتصار، عاجل بيان مرتقب للقوات المسلحة عن عملية نوعية كبيرة بإذن الله تعالى. هذا البيان المرتقب نرتقبه جميعا بإذن الله تعالى. هنا زمن الانتصارات. إذن بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. نحن معكم للقراءة وللإعلان وللنصر وللانتصار، كل هذا بفضل الله.

0: دسنا الشوك واجتزنا الشبابيك بأقدام حافية والجلد واقي ودوات صرخة.
1: إذن بعد الخطاب التاريخي للسيد القائد للداخل والخارج والخروج الجماهيري المليوني في العاصمة صنعاء وفي المحافظات لدعم القوات المسلحة وفي مواجهة العدو اللدود السعودي والأمريكي والصهيوني، وبعد البيان العسكري الهام في إعلان حظر الملاحة على العدو السعودي، الآن بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية، المضار بالمضار والحصار بالحصار، لن نتوانى لن نتراجع. هذه ثمار النصر وثمار الصبر وثمار الصمود وثمار المواجهة وثمار الشجاعة والمبادئ والقيم والأخلاق. هنا السيد القائد، هنا شعب الكرامة والانتصار.

ما انت حاكيه. إذن نحن في انتظار هذا البيان المرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. لقد طردنا إيزنهاور والمدمرات الأمريكية وحاصرنا العدو الإسرائيلي والأمريكي، فما بالك بحثالة الحذالة، بالأذناب، بالمرتزقة، بالعملاء. نعم، هنا شعب الكرامة والإنصار، هنا السيد القائد والشعب اليمني حاضر، والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والرجال والوفاء ما تغير. سنبقى دائما مع الجيش واللجان الشعبية والقوات المسلحة اليمنية ومسلمين لله سبحانه وتعالى ومستجيبين له. وموجهات السيد القائد في الخروج، في الحضور، في البناء، في التمكين على كل المسارات وعلى كل الصعود.

إذن نحن معكم على الهواء وعلى إذاعة سام اف ام، منتظرين جميعا لهذا البيان المرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية هنا زمن الانتصارات.

0: منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائماً يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلاً في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرماً وإرهاباً، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئاً إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخراً مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبرراً على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.
1: يا سيدي اطرق لجام السابعة، نقطع دنب

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً: المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 47 بعد 600: التلاوة والتزكية، القسم السابع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن الكريم وكونه المخرج من الفتن. وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن حكم به عدل. يقول السيد عبد الملك: عندما تحكم به فأنت تعدل وتقيم القسط، لأن مضمونه وما فيه مما يفصل بين الناس في كل اختلافاته هو العدل. القرآن الكريم هو العدل، ومن كل الزوايا ومن كل الجوانب. ولذلك الحاكمية الإلهية، الحاكمية تحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المرجع الأعلى للأمة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن دعا إليه، يعني من دعا إلى القرآن، يقول من دعا إلى القرآن، إلى اتباعه، إلى الاهتداء به، إلى التثقف بثقافته، إلى إعطائه أولوية على ما سواه مما يقدم باسم كتب أو ثقافات أو مفاهيم، إلى أن يكون هو المعيار الفاصل الحاسم تجاه مختلف الثقافات والمقولات. لمن دعا إليه، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فقد هدى إلى صراط مستقيم، يقول إلى الاتباع له. من دعا إلى القرآن فقد هدى إلى الاتباع له، إلى التمسك به، إلى الالتزام به، فقد هدى إلى صراط مستقيم. لم يغش الناس، قدم ما فيه هداية إلى الصراط المستقيم، إلى الشريعة الحقيقية، إلى المعارف الحقيقية الموصل إلى الغايات الكبرى والعظيمة. ثم ذكر ما في هذا الحديث الشريف من الدلالات الكثيرة على عظمة القرآن الكريم وأدواره الإصلاحية العظمى وفي كل المستويات، فقال: هذا النص النبوي فيه ما فيه، فيه ما يكفي ويفي أيضا، إلى جانب الآيات القرآنية العظيمة التي تحدثت لنا عن القرآن وعظمته، يكون دافعا لنا إلى أن نلتفت بكل جدية إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، وإلى أن نؤمن به إيمانا متكاملا، وأن نتحرك على أساسه، على أساس الاستجابة الكاملة له في مواقفنا، في ولاءاتنا، في حركتنا في هذه الحياة، في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض. وهذا مشكلة كبرى ذكرها قائد المسيرة القرآنية كثيرا، وهي الاكتفاء من القرآن بجوانب معينة، ما يسمى بالدين المزاجي، دين الأهواء، أن يأخذون نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضه الآخر. يقول: في حركتنا في هذه الحياة في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض، هذه حالة خطيرة جدا، عندما نقبل بعضا من القرآن على المستوى العملي ونرفض البعض الآخر على المستوى العملي، هذه حالة خطيرة حذر الله منها في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول: هذا تحذير ووعيد شديد، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر طبعا في محل آخر وفي محال أخرى كثيرة الإعراض والهجر وخطورة الإعراض والهجر. من الأمثلة على ذلك قوله: علاقتنا بهذا الكتاب يجب أن نصححها من خلال أولا الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه. طبعا دائما الاستعانة بالله يعني اهدنا الصراط المستقيم. لا يقول الشخص ما دام معي القرآن إذن أنا في هداية، نعم، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يبعد عنا الزيغ، أن يبعد عنا الضلال، أن يبعد عنا الفهم الخاطئ. ولهذا نبدأ القراءة بالتعوذ من الشيطان الرجيم حتى لا تلتبس، حتى لا تصبح تتسرب إلينا المفاهيم الشيطانية. يقول أول الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه، نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية بكتابه، أن يجعلنا ممن يأنس بكتابه وبتلاوة كتابه وممن ينتفع بهديه ونوره وآياته. فالدعاء والالتجاء إلى الله أمر لا بد منه، ثم لا بد من الإقبال ولا بد من الإصغاء ولا بد من التفهم. يعني أول درجة هو سؤال الله، يعني ورد فيها بعض الأحاديث كما ورد، يعني اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلناه، وذكرنا منه ما نسيناه، وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. طبعا هذا نموذج من الأدعية المرتبطة بالقرآن الكريم. ثم بعد ذلك يأتي الإقبال، الإقبال عليه، الإصغاء في حال، يعني قلنا الشخص يجمع بين التلاوة والسماع، وكذلك التفهم، فهم القرآن الكريم. ثم ذكر أهمية التفهم والتدبر، فقال الإنسان الذي هو مستهتر لا يصغي جيدا، لا يقبل إذا سمع التذكير من آيات الله، إذا سمع تلاوة القرآن الكريم، إذا قرأ في القرآن الكريم وتلاه، إذا سمع التذكير على أساس هديه ونوره لا يقبل، لا يصغي، لا يتفهم، ينشغل ذهنيا أو حتى لا يقبل أصلا. فهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول لماذا؟ لأن المؤمنين يقبلون على هدي الله، يصغون، يتفهمون، يتعاملوا مع هدي الله بإصغاء وتفهم، يدرك قيمة هدي الله، عظمة هدي الله. طبعا هذا المنطلق النفسي له تأثير كبير جدا، تعظيم كلام الله، عندما نعظمه هنا يكون الإصغاء تاما، مثل ما هو في الواقع. نحن عندما يتكلم شخص مهم أو يكون الكلام مهما فهنا يكون الإصغاء أكبر. والقرآن الكريم من جهة أول مهم، من الجهة التي صاحب الكتاب مهم وعظيم، وكذلك محتويات الكتاب، لأنه يحتوي جميع الحقائق المتعلقة بنا وفي كل الحياة في الدنيا والآخرة.
2: هدهد الانتصار، هدهد
3: الانتصار،
2: عاجل
3: عاجل
2: عاجل.
4: هنا سام FM، بشائر النصر والانتصارات، البيان المرتقب للقوات المسلحة. بعد قليل عند الساعة 12:30 بعد 20 دقيقة من الآن ننتظر، نرتقب هذا البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية. قوة يا رجال قوة. إذن وإذن، البيان المهم والهام والمرتقب للقوات المسلحة اليمنية بعد قليل عند الساعة 12:30 بعد قليل ننتظر جميعا هذا البيان، ولا غمضة ولا رقدة، مع الله، مع الرجال، مع القوة الصاروخية، مع سلاح الجو المسير، مع السيد القائد ومع المتحدث العسكري للقوات المسلحة. هكذا الوفاء، وهكذا الرجال، وهكذا العطاء، وهذه الشجاعة، وهذه المبادئ والقيم. سننتصر على قوى العدوان والشر والانحطاط.

وظن العدو اليهودي أن أمريكا ستنفعه، والكيان الصهيوني هو العدو اللدود، وهو العدو التاريخي للشعب اليمني بمجازره ووهابيته ودعشنته وتكفيره للمسلمين والانحطاط والارتزاق. لكن وصلت الأمور إلى هذا المستوى، وصلت الأمور إلى أن يلقن ابن سعود كما لقنا في القديم، وكما لقنا في الحرب الماضية، وكما لقنا بدك النفط ومضاراته القادم وأعظم بإذن الله تعالى، لأننا بالله أقوى، ولأننا واثقين بنصر الله، ولأننا المدافعين عن الإسلام والدين والأخلاق والقيم، ولأننا مع المستضعفين ومع القضية المركزية الأولى فلسطين ومع غزة. فأين هم وما موقفهم وأين يضعون أنفسهم؟ أحذية الأحذية، يذهبون بالمال أموال المسلمين إلى ترامب يستحلبهم ويبتزهم ويأخذ الأموال في انحطاط وفي سابقة عجيبة. لكن من يمن الإيمان، من شعب الكرامة، تأتي الفتوحات ويأتي النصر المبين، لأننا واثقين بنصر الله. إذا نرتقب هذا البيان الهام للقوات المسلحة والمرتقب بعد قليل عند الساعة 12:30 يا رجال الله، مزيدا من الصمود والثبات والارتباط بالله والإخلاص والصبر، فالله معنا وناصرنا.

لا قوه الا قوه. انهم انهم انهم يا ولي. واجهنا كل الاعداء، واجهنا العدو الامريكي والعدو الصهيوني والحضاله والمرتزقه. كل هذا بفضل الله، كل هذا بقوه الله، كل هذا ونحن بالله اقوى. سندكهم وسنزلزل الارض من تحت اقدامهم. قتله قتله لو ما يفرج الله باذن الله تعالى مع هؤلاء الاعداء ومع هؤلاء السفهاء ومع هؤلاء الاعراب المنافقين الذين يتشتقون باسم الاسلام واسم العروبه وهم من الاسلام بعيدون، وانما هم اعراب منافقين حاقدين دواعش يذبحون المسلمين ويقتلون المسلمين ويفجرون المساجد بالتفخيخ والتفسيق والانحطاط. كل هذا من أخلاقهم. هذه الوهابية الصهيونية، هذا هو الفكر الغير إسلامي، هذا هو الفكر الصهيوني، هذا هو الفكر الأمريكي، هذا هو الفكر الانحطاطي الذي ما يستهدف إلا الإسلام وما يستهدف إلا المسلمين وما يستهدف إلا العرب. أين هم من غزة؟ وأين هم من القضايا المركزية؟ وأين هم من الإسلام؟ وإنما حقداً وانحطاطاً وتكفيراً للإسلام والمسلمين. واجهناهم وسنواجههم ونحن في هذه المرحلة الاستثنائية أقوى بقوة الله وأقوى مما مضى. وسيرى العدو السعودي كل ذلك كما رآه الأمريكي والصهيوني والبريطاني. فمن يكون هذا أبو عقال؟ من يكون لا يمتلك تاريخاً ولا حضارة ولا مبادئاً ولا قيماً وإنما سفاهة وانحطاطاً؟

لديكم شماعات كاذبة، وإنما ثقافة السوقية وثقافة التهريج والانحطاط ودعاوى تافهة ودعاوى باطلة. قلنا لكم العدو التاريخي للإسلام والمسلمين اليهود والنصارى، وقلنا لكم يدا واحدة، يدا واحدة بالقرآن والإسلام. لديكم شماعات كاذبة، أين أنتم من الصحابة في غزة ومن المسلمين في فلسطين تتشتقون باسم الصحابة والإسلام والكذب والدجل؟ كشفتم وفضحتم وكشف الزيف وكشف الغطاء لذي عينين، وإنما كذبا وبهتانا وزورا. أين أنتم من الأصحاب والمسلمين في غزة؟ أكثر من 60,000 من القتل والوحشية وأسوأ أنواع العذاب، أين أنتم من كل هذا؟ وإنما كله ينصب إلى الإسلام والمسلمين، لكن لقد كشف الغطاء لذي عينين يا حثالة الحثالة.

فأين الفكر هذا الفكر الخبيث؟ إذن ننوه إلى هذا البيان المرتقب للقوات المسلحة بعد قليل عند الساعة 12:30 بعد 10 دقائق من الآن. بيان مهم من اليمن، من يمن التاريخ والحضارة، من يمن الأنصار. ولا نامت أعين الجبناء، وأين هم المرتزقة والمنافقين في أحضان من؟ السعودية والإمارات والصهيونية، ونحن في أرض الوطن مدافعين عن الأرض والعرض والكرامة، يريدون أن نكون خانعين للسعودي والأمريكي، حاشا وكلا، وإنما أحرارا وعبيدا لله سبحانه وتعالى. لن نتوانى، لن نخنع، لن نرضى بالسعودي إطلاقا، لأنه لا يمتلك تاريخا ولا حضارة ولا مبدئا، وإنما ذيل وخائن للمقدسات وذليل أمام الأمريكي. نعم، لن نقبل بالمرتزقة ولا المنافقين المهرجين الخونة العملاء الذين في أحضان السعودي والبريطاني والإماراتي وكل هذه المسميات في عمل الطغيان.

0: وظن السعودي وخاب ظنه بأنه سيفكك الجبهة الداخلية ويستهدفنا بالحصار وبالمرتبات، لكن الله حاضر ويمتلك القلوب ويثبت الرجال، وجاءت ساعة الحسم ودقت ساعة الصفر لنلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني. سنأخذ النفط والمرتبات وثمرة النصر وثمرة الصبر وثمرة التضحيات، ودماء الشهداء كفيلة بأن تنتزعهم وتنتزع عروشهم، ونأخذ الحق بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأننا واثقين بالله وبنصره وبتأييده ورعايته.
1: احنا ننجده من الماضي ينتبك، وللعز والنخوة معدل تراكم بنات اللمس.
0: وظن بمراوغته وهروبه وعدم تنفيذه للاتفاقيات والهدن انه سينجح، حاشاه وكلا. ولدينا السيد القائد، ولدينا القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والرجال والثبات والقبائل والأحرار والشهامة والمروءة والصمود والثبات والمواجهة. دقوا أبتم.

حياك يا ولدي حياك. فرع يا رجال الله فرعة. وتحية قبل البيان للسيد القائد سلام عليه، لهذا القائد ولهذا العلم وللقوة الصاروخية ولسلاح الجو المسير وللثابتين والصامدين والمرابطين في الجبهات وفي الثغور وفي كل مكان، وللقبائل وللشعب اليمني الثابت العزيز الشه الوفي المؤمن المثابر. تحية له من الأعماق والمشاعر.

والجميع ينتظر هذا البيان، بيان القوات المسلحة بعد قليل. الكل في القرى، في العزل، في المحافظات، في الجبهات، حيث الرباط، وحول العالم، وفي العالم، وفي الداخل، وفي الخارج، ويترقبه العدو السعودي الذليل الخائن العبيد لأمريكا وللصهيونية. رأيناهم في الاستهدافات، ورأيناهم في الارتزاق، ورأيناهم في العملاء، وفي الخونة، وفي الارتزاق، وفي الإحداثيات. رأيناهم لقد كشفوا وفضحوا، وعلماء السوء والبلاط معهم في الترفيه، وفي العهر، وفي الرقص، وفي الغناء، وفي الكذب، وفي الدج. ظهرت الحقائق وكشفت بفضل الله تعالى.

واحنا عندوي ابو عقال الغناء والرقص والترفيه من العيوب، سنريهم ذلك، نريهم ونطهر بلاد الحرمين والحجاز من دنس السعودية وآل سعود والوهابية والتكفيرية والداعشية، سنريهم ذلك وسنطهرها من مسابقة الكلاب والعهر والنفاق والسك والانحطاط. هيئة الترفيه، هيئة الترفيه.

والجميع يرتقب والجميع ينتظر والجميع في هبة الاستعداد لبيان القوات المسلحة اليمنية بعد قليل تعبئة وجهوزية واستعدادا ونفيرا ونكفا وإيمانا وتحذيرا وهجوما على كل الأعداء وعلى كل العملاء والمنافقين. سنبني الوطن بالبناء والتمكين والموجهات وبالاقتصاد والزراعة وبالبناء والتمكين والجهوزية والاستمرارية، هكذا سنكون بإذن الله تعالى. إذا ننتظر هذا البيان بعد دقائق، بيان القوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. هو الله.

إنها مسيرة الله، إنه المنهج القرآني، إنها المسيرة العالمية بعالمية القرآن. هذه المسيرة المنتصرة والمنصورة بتأييد الله وبعونه، رغم الإرهاصات ورغم الحرب ورغم الحقد ورغم المؤامرات والمحاربة، إلا أن الحق والمنهج السوي ينتصر. إذن دقيقتين تقريبا تفصلنا عن البيان المرتقب للإعلان عن عملية عسكرية نوعية، والجميع ينتظر، ولشعب الكرامة والانتصار الشعب اليمني الفتحية وإجلال.

0: إذن مع البيان الهام، البيان العسكري.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: إذن استمعنا إلى هذا البيان العسكري الهام، والذي أجبرنا ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة، وانتصارا لمظلومية الشعب اليمني، وانتصارا للحصار المفروض على الشعب اليمني. هنا اليمن، هنا الرجال، هنا الوفاء. وسنواصل العمليات البحرية ضد العدو السعودي الأمريكي. هذا البيان الذي أعلنه العميد حاسري مستهلا بالآية الكريمة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق الشعب اليمني في مواجهة الظلم والطغيان السعودي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لطويل العمر، خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداها تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير بفضل الله تعالى، وأجبرت القوات المسلحة ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.

وسلمت الايادي وسلمت الايادي القويه وسلم الرجال والقوه الصاروخيه وسلاح الجو المسير والمجنح. سلمت الايادي يا رجال الله هذه الليله المباركه وكل الليالي، وجاء الوعد وجاء الانتصار يا رجال الله يدا بيد. هنا ثمرة النصر والصبر والصمود والثبات والخروج. فعل الفضول السعودي اليهودي بالارتزاق والخيانة والعمالة، ولا يعقل ولا يعقل. دقدقنا دكمنا حاربنا واجهنا، قلنا له ما عيصحش ما عيصحش ما عيصح الا الصحيح. هذا مسيرة الله، هذا السيد القائد، هذا الرجال، ويراوغ ويهرب ويهاد مع العدو الصهيوني، مع العدو الأمريكي، والخونة والارتزاق والإحداثيات والخلايا النائمة وخلايا النجاسة والانحطاط، ثم يفشل فشلا ذريعا ذريعا. ولم يتوقع أن تأتي الأيام وتأتي المرحلة بهذا الحجم وبهذه القوة، لأنه غشوم ولأنه خائن وأهبل.

إذن استمعنا إلى هذا البيان التاريخي والهام. احرقوا أبتن في الباحث، قدقوا أبتن، اشعلوا أبتن ولا خضوة. هكذا يقع بسعيد اليهودي، هكذا يقع بالمنافق بسعيد اليهودي، خليه يحوم عن فعل ترامب، قصط عديلها النفط والملايين ويرقص معه هو موزه وهو ابن سلمان وعنفعه. معانا الله، معانا قوة الله، معانا القوي العظيم، ما افعل ترامب. وقد جربنا ترامب وواجهنا الامريكي. اذا يا رجال الله، مزيدا من الصمود والثبات والايمان والالتزام والقيم والاخلاق، والنصر قادم باذن الله تعالى، وسنفجر السعودي ونفجر سفنه وموانئه. لو ما يرضى وراضخ ونعرف خبره ونعرف السعودي وحقده، لأن اليمن هو يمن الإيمان والحكمة. سلام على كل الرجال، وألف تحية وإعزاز وإجلال.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا.

في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذا هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة، وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب لأن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية بهذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما،
عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان ثم ضد اليمن ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من
تصديهم للإجرام الصهيوني من سعيهم لتحرير فلسطين جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم ويسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لا التباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة لا التباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة، عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية.
ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان، وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية، لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء، قادة من الجنود، من المواطنين، من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة، ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة، وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم تقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة، ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم،
وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة، لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق، عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه، بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، من العصابات الإسرائيلية الإجرامية، استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية، القيود حتى على الأذان، ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي،
تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه بتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تقرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، ودورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي
من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه، يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال العدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى، هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف وتوجه مدان
وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران، لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطمعه هي أطمع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي، لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين
للمخطط الصهيوني، ولتكون البداية للمخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا، وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم وصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذا يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، وأن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات، وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا في حالة جرائم اعتداءات ظلم. حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات و
محاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات. هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، يعني يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملا لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه، وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق. ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة، ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة
مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع
التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء في النقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض
بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل.

أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام. لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية، 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات. وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة. مع ذلك تزداد المعاناة، والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة، لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني، وبين السعودي والأمريكي، ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه، ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي. وإلى الآن
التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيليين.

0: لي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات، وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين، وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنعالج وسنتحدث عن ترجمة شخصية للإمام الهادي، الحياة الشخصية للإمام الهادي من حيث أسرته، نسبه، أجداده، أدوارهم في التاريخ، كيف نشأ الإمام الهادي، إلى ما يمكننا فيه من الوقت في الحديث عنه. الإمام الهادي من ناحية النسب هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا ورضوان الله عليهم. أسرته أسرة عظيمة. نبدأ من أبيه الحسين بن القاسم رضوان الله عليه. هذا الأب كان له دور كبير جدا، وكان أحد تلامذة أبيه الإمام القاسم، والراوي عنه وقد وصف بأنه الإمام الكبير والعالم والحافظ. فإذا أطلق وقيل حافظ أهل البيت، فالمقصود به هو والد الإمام الهادي، هو الحسين بن القاسم، كان قد توفي في عام 279 هجرية. أما أمه فهي أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سلمان بن سليمان، أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وله أعمام أيضا، محمد والحسن وسليمان وعيسى وموسى وعلي وإبراهيم ويعقوب وداود وإسماعيل ويحيى، كلهم أبناء الإمام القاسم الرسي، وكان أبوهم قد اشتغل على تهذيبهم وتعليمهم وتفقيههم حتى صار كل واحد منهم يصلح للإمامة، وكان آخرهم وأصغرهم يحيى الذي مات في حياة أبيه، مع أنه كان قد بلغ مبلغا عظيما في العلم وكان عالما رئيسا. ولما مات وخلق الإمام الهادي للحق سموه يحيى بدلا عن عمه الذي مات من قبله. وأشر أعمام الإمام الهادي هو الإمام محمد بن القاسم الذي كان شيخ أهل البيت والمقدم فيهم، وكان قد دعا إلى نفسه بالإمامة، وبايعه كثير من أهل اليمن والحجاز ومصر، ولكن لم يتم له الأمر. ومع ذلك فكان هو وإخوته جميعا يعظمون الهادي ابن أخيهم تعظيما بالغا قبل ادعائه الإمامة وخروجه إلى اليمن، حتى أنهم لم يكونوا يخاطبونه إلا بالإمام حتى قبل أن يكون إماما، استبشارا وتفاؤلا منهم بأن هذا الولد له شأن عظيم، بل ولأنهم يروون عن آبائهم أن هذا أن هناك ولدا اسمه يحيى سيكون له دور، وعندما خلق هذا الولد تفاءلوا فيه واستبشروا أنه هو الذي سيكون له الدور العظيم. لما خرج الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن، عمه محمد بن القاسم أيده وقال بإمامتي، وكان يتمنى، وكان قد أصبح شيخا كبيرا، كان يتمنى أن تحمله رجلاه للجهاد بين يديه. وقد توفي عمه في عام 284 هجرية، العام الذي خرج فيه الإمام الهادي إلى اليمن، يعني بعد أن خرج الإمام الهادي توفي رضوان الله عليه. تلوه في الفضل عمه الثاني الحسن بن القاسم، وقد وصف بأنه فقيه أهل زمانه، وكان من خيار أهل بيته، وشهد للهادي بالإمامة، وكان يقول: اللهم إني أشهدك أني قد جعلت يحيى بن الحسين الحجة فيما بيني وبينك. هذا العم لم يكتفي فقط بالدعاء لابن أخيه، بل خرج معه للجهاد في اليمن، وجاهد معه حتى توفي في اليمن، وقبره في صعدة، قبره في صعدة رضوان الله عليه. ولما التحق للجهاد معه في اليمن ومات هناك، ودفن بجوار الإمام الهادي، وقبره في بجوار الإمام الهادي. كان هذا عمه الحسن بالقاسم هو الذي زوجه ابنته. الإمام الهادي تزوج من ابنة عمه الحسن التي كانت زوجته أم ولديه أحمد ومحمد، أحمد الناصر ومحمد المرتضى. من أعمامه أيضا سليمان بالقاسم، وقد وصف بأنه السيد الكبير وحافظ علوم آبائه، وقد شهد هو الآخر للإمام الهادي بالإمامة وبايعه وناصره. وللإمام الهادي أخ واحد هو عبد الله بن الحسين، وهذا الرجل كان من أعظم أركان دولة الإمام الهادي، كان إماما في العلوم، كان شاعرا مجيدا، وصفه القاضي محمد بن سليمان الكوفي بأنه بارع في العلم، ناظر في جميع الفقه، وعالم بمعاني الأئمة، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وكان قد خرج مع أخيه الإمام الهادي، واعتمد عليه الإمام الهادي في إدارة بعض ولاياته وقيادة جيشه، وكان سفيره إلى الكبراء وإلى الزعماء في ذلك العصر. وقد توفي أخوه عبد الله بن الحسين في بعد عام 300 هجرية، يعني توفي بعد موت أخيه الإمام الهادي، وهو جد السادة الحمزي وغيرهم الموجودين الآن، الأمراء والحمزيون. أما بالنسبة لجده الإمام القاسم بن محمد، الإمام القاسم بن إبراهيم، هو الإمام القاسم الرسي المشهور، كان إماما عظيما، وكان يسمى بنجم آل الرسول، كان إماما مبرزا في أصناف العلوم، وله مصنفات عديدة في أصول الدين ومعرفة الله وفي الفقه وغيرها، وكان من عيون المتبحرين وفي العلم، حتى أن جعفر بن حرب الهمداني كان من أئمة المعتزلة، وكان المعتزلة يعتدون بأنفسهم أنهم أعلم أهل الدنيا، وينظرون إلى العلماء الآخرين كما ينظر أهل السماء إلى أهل الأرض. فدخل عليه هذا الرجل وهو يعتد بنفسه وبعلمه، فجاراه في دقائق الكلام، فلما خرج من عنده قال لأصحابي: أين كنا عن هذا الرجل؟ فوالله ما رأيت مثله. كان الإمام القاسم من منطلقاته القرآنية قد أجاب على كل تساؤلاتهم، ولهذا كان مثار إعجاب هؤلاء العلماء. وقد دعا الإمام القاسم بن إبراهيم إلى نفسه بالإمامة سنة 199 هجرية، وتنقل في بلدان مختلفة، وظل يحمل لواء الثورة ضد العباسيين، فمثابرا على الدعوة، صبر على الغربة، وتحمل شدة، وله قصص عظيمة في الصبر والثبات وفي الأسفار، عندما كان مطاردا من قبل الدولة العباسية وجنودها وجلاوزتها ومخابراتها لم يستسلم. وحكى الإمام الهادي عن أبيه أن المأمون العباسي كلف بعض العلويين للتوسط بينه وبين الإمام القاسم بن إبراهيم، يتوسطون بينهم حتى يلقاه أو حتى يجيب عن كتابه، بذل له مالا عظيما وطلب منه أن يبدأه بكتاب أو أن يجيبه عن كتابه فقط، قال قل له يكتب لي أو يجاوب على كتابي، فرفض. وكان الإمام القاسم في ذلك الحين في أحوج ما يكون إلى المال، رفض أن يجيب على كتاب المأمون العباسي أو أن يفتتحه بكتاب، وقال قولته تلك: لا يراني الله تعالى أفعل ذلك أبدا. ومن المؤكد أن الإمام القاسم جد الإمام الهادي وصل إلى اليمن مرتين في سبيل نشر دعوته والثورة على الظالمين. وفي آخر عمره انتقل إلى الرس، كان في مصر الإمام القاسم إبراهيم، وتنقل في مناطق عديدة جدا، وكان قبل أن يدعو إلى نفسه بالإمامة كان داعيا لأخيه محمد بن إبراهيم الذي قام بالكوفة في 199 هجرية، وتوفي هناك محمد بن إبراهيم، فأرسل أخاه القاسم إبراهيم إلى مصر، وبقي في مصر مدة طويلة، وكان من هناك يكتب. وتحضرنا في هذا المقام قصة الملحد. هذا الملحد دخل إلى أرض مصر، وكان ملحدا متمكنا في المناظرة والعلم، وكان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فكان يناظر هذا الملحد علماء مصر، وكان لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، كان يستطيع أن يهزمهم في المناظرات والعلم، ويجيب على وكان يفند، وكان يطرح عليهم أسئلة ثقيلة جدا لم يستطيع أن يجيبوا عنها. عندئذ أحد أولئك ذهب إلى مخبأ الإمام القاسم إبراهيم حيث كان مختفيا عن الأنظار، وقال له: يا ابن رسول الله، أدرك أمة جدك، هنا ملحد قد استطاع أن يعجز هؤلاء العلماء ولم يحيروا منه جوابا. أدرك أمة جدك. استشعر الإمام القاسم إبراهيم مسؤوليته وطلب ذلك الملحد أن يحضر إليه وأحضر إليه، فناقشه وتحاور معه وناظره ما في كل مسألة، وأتوا على كل قضية وناقشوها بالعقل، ناقشوها. الإمام الهادي الإمام القاسم كان ينطلق من منطلقاته العظيمة، واستطاع أن يحل كل إشكالية ذلك الملحد وأن يجيب على كل أسئلته. الأمر الذي جعل ذلك الملحد يدخل في دين الإسلام ويعلن إسلامه ويعترف الإمام القاسم إبراهيم بأنه أعلم أهل زمانه، وهكذا ظل أهل البيت يمارسون هذا الدور العظيم في الرد على البدع وعلى الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام، ويزيلون أيضا، يروون ظمأ الظامئين والعاطشين المتعطشين للمعرفة. ثم لما حوصر أكثر وضيق عليه وأدرك أنه لم يئن الأوان في التحرك عسكريا، عاد الإمام القاسم إبراهيم من مصر وذهب إلى الرس، منطقة نائية بالقرب من المدينة المنورة بين جبال هناك، وبنى هناك لنفسه ولده، لأنه عاف حياة المدن، رأى أن حياة المدن لا يمكن أن تنتج أولادا صالحين ولا أسرا مباركة وطيبة وملتزمة، فندب نفسه وأهله وجماعته ومحبيه في أن يسكنوا في الأرياف وفي القرى حتى يكونوا بعيدين عن صخب المدينة وعن ضوضائها وعن انحرافاتها ومفاسد ما فيها. فبنى هناك لنفسه ولده في هذه القرية في الرس القرب من المدينة المنورة حتى توفي ودفن بها سنة 246 هجرية. أما جده الإمام القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، إبراهيم بن الحسن، هذا إبراهيم بن الحسن ابن الحسن أخو عبد الله بن الحسن الكامل، هذا أحد شهداء المطبق الذين قتلهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي في المطبق، عندما تحرك الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية في ثورته في سنة 145 هجرية، قام أبو جعفر المنصور العباسي الدوانيقي بالقبض على شيوخ أهل البيت عبد الله بن الحسن وإخوته، ومن ضمن من تم القبض عليه إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن، إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن الذي يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي عبد الله بن الحسن ابن أخيه، فاستشهد في المطبق ضمن أولئك الشهداء الأبرار الذين تم التنكيل بهم وتعذيبهم بشكل بشع وفظيع من قبل ذلك الخليفة المتعجرف أبو جعفر المنصور. ابنه إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم هذا خرج مع صاحب فخ، مع الإمام الحسين بن علي الفخي، الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي ثار في عصر الهادي العباسي في سنة 169 هجرية، خرج معه مقاتلا هذا جده إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم إبراهيم. أما محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم المتوفى في عام 199 هجرية، فهو ذلك الشخص الذي كان يخرج وكان يستشعر مسؤوليته بشكل كبير جدا، هو الذي خرج في يوم من الأيام إلى الكوفة فرأى عجوزا تجمع ما يتساقط من الرطب، كانت الجمال تمشي أو الحمول تمشي وهي محملة بالرطب وبغيرها وببعض النباتات، فرأى عجوزا تمشي وراء ذلك الجمل وتلك الأحمال التي يتساقط منها الرطب هذا النبات فتأخذه، فقال لها يا أمة الله ماذا تفعلين؟ قالت إن لي بنات فقيرات لا يوجد لهن عائل، أخذ هذا وأجمعه وأذهب إلى إليهن وأعطيهن منه، فقال مثلك سيخرج مثلي إلى القتال غدا، وأن نعلن الحرب والثورة على هؤلاء الظالمين الذين أجاعوا الأمة بهذا المستوى. وبالفعل خرج الإمام محمد بن إبراهيم وأعلن ثورته، وكان أبو السرايا قائد جيشه وتحرك وجمع الزيدية، وكان قد رأهم يتحلقون الزيدية المقاتلين من المشايعين المحبين لأهل البيت، كان يراهم عند قبر الإمام الحسين، فقال في شعر له نفسي فداء الحسين يوم عاد إلى المنية عدو لا قافلي، مظلومة والنبي والدها يدير أرجاء مقلة حافلي، ألا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابلي. ثم قال أيها الناس هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه وهو غدا خارج طالب بثأره وحقه وتراث آبائه وإقامة دين الله وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته. كان الإمام محمد إبراهيم إماما عظيما لم يقبل حتى بأي انحراف. عندما ارتكب قائده أبو السرايا بعض المخالفات لم يقره عليها. عندما بيت جنود العباسيين وقتلهم ليلا وقيل بأنه وهو يجود بنفسه وكان قد مات يعني أراد كان يوشك أن يموت يحتضر للموت الإمام محمد إبراهيم فاستدعى قائده أبو السرايا وبخه أنه فعل ذلك وطلب منه بأن يتبرأ من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي أسرة الإمام الهادي إلى الحق. من هنا من هذه البيئة العظيمة المجاهدة الذي لها تراث عظيم في الجهاد وفي العلم وتمكن ثابت وتجذر عظيم خرج الإمام الهادي إلى الحق بهذا الشكل وعلى هذا النحو. وبالتالي بإذن الله عز وجل سنواصل في الحلقات القادمة في سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام فتابعونا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون. سام اف ام
0: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
5: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
4: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
5: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 47 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم 7.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. قد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن الكريم وكونه المخرج من الفتن. وقد وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ومن حكم به عدل. يقول السيد عبد الملك: عندما تحكم به فأنت تعدل وتقيم القسط لأن مضمونه وما فيه مما يفصل بين الناس في كل اختلافاته هو العدل. القرآن الكريم هو العدل ومن كل الزوايا ومن كل الجوانب، ولذلك الحاكمية الإلهية الحاكمية تحتاج إلى العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المرجع الأعلى للأمة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ومن دعا إليه، يعني من دعا إلى القرآن، يقول من دعا إلى القرآن إلى اتباعه إلى الاهتداء به إلى التثقف بثقافته إلى إعطائه أولوية على ما سواه مما يقدم باسم كتب أو ثقافات أو مفاهيم، إلى أن يكون هو المعيار الفاصل الحاسم تجاه مختلف الثقافات والمقولات. لمن دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فقد هدى إلى صراط مستقيم، يقول إلى الاتباع له. من دعا إلى القرآن فقد هدى إلى الاتباع له، إلى التمسك به، إلى الالتزام به، فقد هدى إلى صراط مستقيم. لم يغش الناس، قدم ما فيه هداية إلى الصراط المستقيم، إلى الشريعة الحقيقية، إلى المعارف الحقيقية الموصل إلى الغايات الكبرى والعظيمة. ثم ذكر ما في هذا الحديث الشريف من الدلالات الكثيرة على عظمة القرآن الكريم وأدواره الإصلاحية العظمى وفي كل المستويات، فقال هذا النص النبوي فيه ما فيه، فيه ما يكفي ويفي أيضا، إلى جانب الآيات القرآنية العظيمة التي تحدثت لنا عن القرآن وعظمته، يكون دافعا لنا إلى أن نلتفت بكل جدية إلى الاهتمام بالقرآن الكريم، وإلى أن نؤمن به إيمانا متكاملا، وأن نتحرك على أساسه، على أساس الاستجابة الكاملة له في مواقفنا، في ولاءاتنا، في حركتنا في هذه الحياة، في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض. وهذا مشكلة كبرى ذكرها قائد المسيرة القرآنية كثيرا، وهي الاكتفاء من القرآن بجوانب معينة، ما يسمى بالدين المزاجي، دين الأهواء، أن يأخذون نأخذ ببعض الكتاب ونترك بعضه الآخر. يقول في حركتنا في هذه الحياة في كل مجالاتها، حتى لا ندخل في محذور الإيمان ببعض والكفر ببعض. هذه حالة خطيرة جدا، عندما نقبل بعضا من القرآن على المستوى العملي ونرفض البعض الآخر على المستوى العملي. هذه حالة خطيرة حذر الله منها في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول هذا تحذير ووعيد شديد، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر طبعا في محل آخر وفي محال أخرى كثيرة الإعراض والهجر وخطورة الإعراض والهجر. من الأمثلة على ذلك قوله علاقتنا بهذا الكتاب يجب أن نصححها من خلال أولا الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه، طبعا دائما الاستعانة بالله، يعني اهدنا الصراط المستقيم. لا يقول الشخص ما دام معي القرآن إذن أنا في هداية، نعم، ولكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يبعد عنا الزيغ، أن يبعد عنا الضلال، أن يبعد عنا الفهم الخاطئ. ولهذا نبدأ القراءة بالتعوذ من الشيطان الرجيم حتى لا تلتبس، حتى لا تصبح تتسرب إلينا المفاهيم الشيطانية. يقول أول الالتجاء إلى الله أن يهدينا بكتابه، نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية بكتابه، أن يجعلنا ممن يأنس بكتابه وبتلاوة كتابه وممن ينتفع بهديه ونوره وآياته. فالدعاء والالتجاء إلى الله أمر لا بد منه، ثم لا بد من الإقبال ولا بد من الإصغاء ولا بد من التفهم. يعني أول درجة هو سؤال الله، يعني ورد فيها بعض الأحاديث كما ورد، يعني اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلناه وذكرنا منه ما نسيناه وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. طبعا هذا نموذج من الأدعية المرتبطة بالقرآن الكريم.
6: ثم بعد ذلك يأتي الإقبال، الإقبال عليه، الإصغاء في حال يعني قلنا الشخص يجمع بين التلاوة والسماع، وكذلك التفهم، فهم القرآن الكريم. ثم ذكر أهمية التفهم والتدبر، فقال الإنسان الذي هو مستهتر لا يصغي جيدا، لا يقبل إذا سمع التذكير من آيات الله، إذا سمع تلاوة القرآن الكريم، إذا قرأ في القرآن الكريم وتلاه، إذا سمع التذكير على أساس هديه ونوره لا يقبل، لا يصغي، لا يتفهم، ينشغل ذهنيا أو حتى لا يقبل أصلا. فهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول لماذا؟ لأن المؤمنين يقبلون على هدي الله، يصغون، يتفهمون، يتعامل مع هدي الله بإصغاء وتفهم، يدرك قيمة هدي الله، عظمة هدي الله. طبعا هذا المنطلق النفسي له تأثير كبير جدا، تعظيم كلام الله، عندما نعظمه هنا يكون الإصغاء تاما، مثل ما هو في الواقع. نحن عندما يتكلم شخص مهم أو يكون الكلام مهما، فهنا يكون الإصغاء أكبر. والقرآن الكريم من جهة أول مهم، من الجهة التي صاحب الكتاب مهم وعظيم، وكذلك محتويات الكتاب، لأنه يحتوي جميع الحقائق المتعلقة بنا وفي كل الحياة في الدنيا والآخرة. لذلك يقول أهمية هدى الله، فهو يصغي وهو يتفهم. الله سبحانه وتعالى قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني لديه جدية. عادة الخائف ولا الجاد، الشخص الذي لا يبالي، لا يهتم. هنا حتى الأستاذ مثلا عندما تلاميذه يخوفهم، يقول لهم مثلا: إذا لم تقدموا أعمالكم أو بحوثكم أو تؤدوا ما وجب عليكم ستعاقبون. فهنا الجاد يخاف ويفعل، لا الآخر لا، الذي لا يبالي لا يهتم، لا يهتم بذلك. فلذلك ما يسمى بالخوف هنا تعبير عن الاهتمام، وكذلك تعبير عن التصديق، لأن الذي ربما إيمانه ضعيف لم يصل إلى حد الخوف، وفقط يؤمن ولكن معارف، فقط معارف غير مؤثرة قد تكون مملوءة بالشك والريب. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يقول من يدرك أن هدى الله سبحانه وتعالى هو حجة عليه، وأنه إن لم ينتفع بهدى الله سبحانه وتعالى سيخسر، سيشقى، سيكون مصيره إلى جهنم والعياذ بالله. المسألة ليست مزاجية تترك لمزاج الإنسان ولا يترتب عليها أي نتائج، لا. الإنسان المعرض، الإنسان المستهتر، الإنسان الذي لا يلتفت إلى هدى الله، لا يصغي إلى هدى الله، لا يتفاعل مع آيات الله، هو الخاسر، هو هالك. تبعات ذلك ووزر ذلك عظيم، وذنب عظيم. وبالتالي الإعراض عن القرآن ليس شيئا هكذا يعني هينا، وبالتالي الإعراض هو الذي يؤدي إلى كل النتائج السلبية كما ذكرنا، سواء في حياة الفرد أو حياة الأسرة أو حياة المجتمع أو حياة الأمة جميعا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أصراف المعرضين، فقال: ولهذا يأتي القرآن الكريم فيتحدث عن كل فئات المجتمع في موقفها من هدى الله وفي علاقتها من هدى الله. البعض ليس عندهم استعداد حتى للإصغاء والتفهم، يتكبر حتى على الإصغاء، ولا حتى للاستماع. أول ما يسمع هدى الله سبحانه وتعالى ويسمع التذكير بآيات الله قد ينهي استماعه بالكامل ويذهب، أو يحاول أن يبعد نفسه عن ذلك، ليس على استعداد حتى على مستوى الإصغاء، تكبر كبير إلى درجة عدم الاستعداد للإصغاء والسماع بتفهم. وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فما لهم عن التذكرة معرضين. هذه حالة إعراض بالكامل، لا يريد حتى أن يسمع. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني الله تعالى حتى يشبههم بالحمر، يقول: كمثل الحمار الوحشي إذا ظهر عليه أسد، يعني من قسورة والأسد، والحمر هنا الحمر الوحشية، فإذا ظهر الأسد فرت الحمر. قال يريد أن يفترسه، كأنهم حمر مستنفرة.

0: يمثل البلادة ويمثل الغفلة ويمثل الغباء، ولذلك يشبه به في هذه الأمور. فهم كذلك مثل هذه الحمر، يعني ليس لديهم وعي ولديهم بلادة كبيرة جدا جعلتهم يعرضون عن القرآن الكريم، ولذلك كأنها تشير إلى أن القرآن الكريم الذي يميل إليه الذي يقبل عليه هم العقلاء أصحاب الألباب المفكرون، هذه علامة المقبلين على القرآن الكريم. ثم تحدث عن الدلالات الواقعية التي تشير إليها الآيات الكريمة، فقال هذه حالة البعض مع هدى الله، ينفر من هدى الله، يتجه بعيدا عن الإصغاء والاستماع، وكأنه من الحمر المستنفرة لا يطيق حتى أن يبقى، أن يصغي، أن يستمع. هذه الحالة حالة خطيرة على الإنسان سيندم عليها لو لم يكن إلا يوم القيامة. يعني هناك من يندم حتى في الدنيا، لأن هذا الهدى الذي به نجاتك، به فوزك، إعراضك عنه، تجاهلك له، ابتعادك عن الإصغاء والسماع له، عدم تفاعلك معه، هو خطر عليك أنت. أما الله فهو غني عنك. ثم ذكر قسما آخر من المعرضين، وهم الذين يسمعون لكنهم لا يتأثرون، فقال الحالة الأخرى للبعض أنه حتى إذا سمع آيات الله، إذا سمع التذكير بهدى الله لا يتأثر. يعني هذه درجة ثانية، والأول لا يسمع أبدا، وأما الثاني فهو يسمع ولكنه لا يتأثر، لا يتأثر لا في واقعه النفسي ولا في واقعه العملي. يعني آيات الله سبحانه وتعالى تذكرنا وتتجه في كثير منها إلى واقعنا العملي، ما نعمل، ما هو يشكل خطورة علينا ويجب أن نحذر منه، تذكرنا بمسؤولياتنا، ترسم طريق الخير لنا في مسيرة هذه الحياة. ثم ذكر خطورة هذا النوع من الإعراض، فقال لذلك عندما يسمع الإنسان التذكير بأعمال أساسية ومهمة أمر الله بها وهو مخل بها وتارك لها ومتجاهل لها، ثم لم ينتفع بما سمع من آيات الله ومن هدى الله، واستمر في إعراضه، استمر في إهماله، استمر فيما هو عليه من مخالفات لتوجيهات الله وأوامره، أو تحذير عن شيء يعمله، عن سلوكيات هي قائمة موجودة في واقع حياته ثم هو مصر عليها، يقول هذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى من السوء فلا ينتفع بآيات الله ولا يتأثر بها ولا يتذكر بها ولا يستبصر بها، هي حالة خطيرة جدا، هي مؤشر على حالة من الانحراف والفساد في نفسه وفي واقع حياته. وبالتالي هنا القرآن الكريم يبصرنا يعني حتى هو نفسه، يعني يبين لنا نتائج الإعراض عنه، مثل ما يوضع في الأدوية، يوضع بأن هذا الدواء إذا لم يستعمل مثلا بالطريقة الصحيحة ستكون هذه نتائجه. وهكذا القرآن الكريم يبين لنا نتيجة الهجر، نتيجة الإعراض، نتيجة الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر، نتيجة عدم التفاعل معه أو التفاعل المزاجي معه، بحيث ننتقي من القرآن الكريم ما يتناسب معنا، نعبد الله على حرف مثل ما ذكر الله تعالى. فهذه كلها طبعا القرآن الكريم يبينه، يعني هو كتاب في ذاته يحمل كل الدلائل، يعني هو نفسه يبين لنا كيفية التعامل معه، التعامل الصحيح معه، والنتائج المترتبة على التعامل الخاطئ. وكما قلنا هذا على مستوى المستويات جميعا، لأن القرآن الكريم يخاطب الأفراد ويخاطب المجتمع ويخاطب الأمة، بل يخاطب البشرية جميعا. الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس، الخطاب لكل الناس بمختلف أديانهم بمختلف طوائفهم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا وعند الواحدة ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: جارح بشلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. العو العو يا مهلك فرعون، عونك يا أرحم الراحمين. عيننا بدعنا بك من أول الوعد ونختم بك من آخر الوعد، فاحن وقت وقت يرجع. قالوا لكل شيء آفة، وآفة القح الزرافة، وآفة السوق المضر. المرحلة والوقت الحاضر الذي احنا فيه كسر الحصى نكسره هكذا تقطه سعمات قد قدل العود. فالحي السعوديين ما تقبلتش بقيادته ولا استحوا على أرواحهم يرفعوا الحصى ويطوا حق خلق الله المرتبة ويخرجوا الأسرى وينفذوا الاتفاقية الذي صار والناس عليها والكلاء والتماء. ما خدوش الطريق، ما عاد لها إلا دنعث. يلا يلا يلا يلا هي ليحين القضايا، ما عاد فايدوا القضايا. وقت كسر الحصى، ولا القيادة الثورية بيفعلوا عملهم وهم ظلك تاريين بأشياء ما يصبرش انتحاكا بها. تاريين بعملهم، نفس الحكوة القوات المسلحة بيشتغلوا وبيفعلوا عملهم، احنا عملنا مامة الجاهزية ببندقك للونها في الساحة في الميدان بعين حمراء. وقت كسر الحصاء، ناس من هانة وناس من هانة وناس من هانك وناس من هناك، وفرقت وخلي السعودي هو الأمريكي هانك يتنبعوا. بسر من ينفعك يا سعودية أنت وعدوك من صديقك، بسر هما ينفعوك اليهود والنصارى، ما عاد قدرش يوبهوا لأرواحهم، عاد يوبهوا لك أنت. ثاني من الثنتين أنت في حالك، ما حد عايقول لك من تعالى ولا حد يقول لساكتكم. فحين كم عاد يسوى أمانة؟ قال الذي ما يخطاب المعروف يخطى كروف. لو ما تتبصر له يا آدمي مشاك هذا يقعك هذا كذا يأها بتترطب بتتسمح. وهذا لا مغروري النبي تخايو أرواحهم، مش داري إنك دي باغرة إنك تخلق الله. قال واحد تانك للحلقمة قدوم يشتوي يفروا السعودي. من هذا السعودي ولا غيره؟ أي قول حزم حاصر لخلق الله عن قول حزن دراشة ويتعبدوا لها الناس يلعن شكله قديهي. حاضري حاضري، قالوا هيبتك تحمي غيبتك. هي الموقف يبصرك بين عيونه ويحلمك الليل، لو ما يبصر الساحات ملن رجاء. ما هو قالوا مأيدي لبيان القوات المسلحة ومفوض للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الله يطول في عمره، وقتله قتله. ما نفعلش حاجة من روسنا إلا بتوجيهها هكذا. وهم نفس الحكاية القيادة بيبصروا ما بيعانوا الناس من أهانة من جوع من بذل. سألك والله إن كل ما بيعانوا الناس إنه مطروح بين إيدي السيد هكذا. تاري والقوات المسلحة تاري ما عاد باقي إلا نفلح بأبتهم ونجعلهم عبر للآخر الآخر هكذا. بعد ما تتسمح ما عاد باقي. ثاني من الثنتين ما عندنا له، ما عندنا له أحد غثاه ولا أحد فعل بهم شيء إلا ما هم مديون لنا من زمان. ذلحن يا رفيق السلامة من مجزرة تنومك كذا كذا لحدك وسع أطلبهم كلهن حق، ما بيش في الشيء مطالب حق من مجزرة تنومك قبل 100 سنة لليوم حق. مطالبنا مطالب حق، يعوض الشعب يعمر الشعب يرفع يقلع قلعوا بطنا من الأراضي حقنا اليمنية نجران وجايزان وعسير ولا يحق أبوه ناو غرقت لقال شوي فرغة يرفل عليهم. ماذا حن يا صاحبي والله إن جاتك من قال واحد تانك يزغف بقذال لكن للشارع حق. ما بتطلب مني لا مروة ولا معروف.